0: You better do this right.
1: Yeah.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: بالعكس ميوزك نون ستوب.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان

0: رقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تشتت على موجات الجوهرة في مسامعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير الفلاحة يعاين أضرار حريق جبل بولمان ومجهودات متواصلة للسيطرة عليها. البنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وإيران تطلق صواريخ باتجاه قواعد ومصالح أمريكية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أم زيارة ميدانية إلى منطقتي عين النشم والبحيرين بمعتمدية برغو، حيث عاين الأضرار والمساحات الغابية التي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولمان الذي اندلع يوم الخميس المنقضي. وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليان جمال الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس بأن كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات وضعت على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن الوزير أكد دعم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالموارد البشرية والوسائل اللازمة على أن يتم التدخل لاحقا لإعادة التشجير. والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة يضيف أن المجهودات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة تمزاتة وشمال منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان. وقال الفرشيش أن تعزيزات كبيرة وصلت إلى الجهة لمعاضدة مجهودات الفريق الميدانية، مشيرا إلى إمكانية السيطرة على الحريق خلال هذه الساعات في حال عدم هبوب رياح قوية. وكشف أن خسائر غبية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون، وقد تتجاوز مساحتها 2000 هكتار في انتظار تحديد حجم الأضرار رسميا من قبل المصالح المركزية بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية. ذكر في ذات الصدد أنه تم منذ الأحد الماضي إجلاء 115 شخصا، مؤكدا أن الإجلاء إجراء مؤقت تحسبا لأي طارئ، وأنه سيتم إعادة السكان إلى مساكنهم فور الانتهاء من السيطرة على الحريق بالمنطقة. وأكد الفرشيشي أيضا عدم تسجيل خسائر بشرية أو عمليات سرقة، لافتا إلى إجلاء عدد من الحيوانات من المناطق المهددة. في شان وطني آخر، بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية غرة سبتمبر نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، وفق ما نشرته وزارة التربية في مقطع فيديو حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66%. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية، تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوانا في نحو 15,600,000 نسخة لتغطية مختلف الحاجيات المتعلقة بالكتابة المدرسية. وتشمل هذه العناوين 206 عناوين موجهة إلى التلاميذ، تم الطباعة في 15,500,000 نسخة لتغطية مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب 93 عنوانا موجها إلى المدرسين تشمل الأدلة البيداغوجية للمدرس، وقد صدرت في 55,000 نسخة. أصدر البنك المركزي التونسي يوم أمس منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويهدف هذا المنشور وفق بلاغ صادر أمس عن البنك المركزي

0: الرمزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المشهور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 26 و2000. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بإرجادة السلامة على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيولة. وأكد الديوان وفق ما نشره أمس المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك ضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيار حوافها، إلى جانب تجنب المجازفة بالقيادة في مجاري السيول بسبب إمكانية تدفق المياه بشكل مفاجئ. كما حذر من إمكانية غبر المياه للطرقات والجسور، داعيا مستعملي الطريق إلى سلك الطرق المعتادة باعتبارها أكثر أمانا، والانتباه إلى مخاطر الأمطار الغزيرة وجريان المياه التي قد تتسبب في انزلاق السيارات. هذا ودعا الديوان الوطني للحماية الحماية المدنية المواطنين إلى الانتباه من مخاطر جرف السيول التي قد تؤدي إلى السقوط، فضلا عن عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمع المياه أو بالقرب من مجاري السيول. دوليا الآن، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية أمس بإطلاق صواريخ إيرانية على نطاق واسع باتجاه قواعد ومصالح أمريكية في تطور يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية. وفي السياق ذاته، نفى المتحدث باسم هيئة الطيران المدنية الإيرانية إصدار أي إشعار يقضي بإغلاق المجال الجوي للبلاد في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري على حركة المراحة الجوية في المنطقة. من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤولين أمريكيين أمس أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بين الأمريكيين جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف منشآت في الأردن. بدوره، الجيش الأردني يعلن أن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للأردن. والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية يقول أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 13 صاروخا أطلقت من إيران، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. دوليا أيضا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أن روسيا تحرز انتصارات في الحرب في أوكرانيا، ووصف القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية لا يمكن لموسكو التفاوض معها، وذلك في أكثر تعليقاته تفصيلا على الحرب منذ أسابيع. وخلال مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة منظمة شانغهاي، أقر فلاديمير بوتين بأن الهجمات الأمريكية داخل روسيا ألحقت أضرارا حقيقية، وقال إن الطائرات المسيرة تمثل تحديا خاصا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، جوهرة FM.

مكان بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر

وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهايه.

أول وداع أول مرة قلبي تهز نفس الشوارع نفس المباني

مستخب و بس مع نفس لغنه هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك

0: غاب عني غاب من غير وداع في الختام. كان نفسي بس أقول سلام.
1: جوهرة FM.

0: 24 3.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
2: قالوا لي اكتب على الحب، لقيت الحب.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله لربع 2 سبتمبر 2026 الموافق لي 20 ربيع الأول 1448 للهجرة. يتميز طقسنا اليوم وحسب ما ريناه في الساعات الأولى من هذا الصباح بتقريبا انخفاض نسبي في درجات الحرارة الصباحية، معناها نسجل اليوم في 24 و25 درجة وحتى 26 الصباح، عنا مدة ما سجلناش هكا 24 مع كينها نسمة باردة تبعث على النشاط والحيوية. على كل طقسنا باش يكون اليوم درجة الحرارة متاعه في استقرار بالشمال والوسط، في حين في الجنوب بيسجل زاد هو الآخر انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة، ونرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل من

0: بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغاليين جواهر جوهرة فام تي في اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين هي حسن حسين هكا ولا لا؟ اتفقنا في هذا. وزاد راهي تحل كل البيبان، وكان الزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينا لكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة هود بصوت المقرئ الشيخ ماهر المعيقلي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

0: تسمع من الاثنين للجمعة مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية ولدين محلاها الصبحية بالضحكة. خليفة نتوت خليها الاستوديو. مروة كيف باهية؟
2: صباح الورد حاتم. مروة الشباب في سوسة كل مستمعي الطريق خاصة شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين. باهية ضحك خطر عندتني قلت لها الطقس منسم قالت لك الدنيا سخونة وكذا ومن قلت لها والله حتى الحفلات والناس مازالت في العراس وفي الواحد نسمع فيهم يطبلوا ويغنيوا وواحد في الحوم
1: فرحانين. هو أروع حاجة عن مروة هذا اللي خلى خليفة يضحك وحتى أنا نضحك معناها أنه كل ما يصير بتفاصيله بالجزئيات متاعه تحكيه لأمها بالتليفون وهي في
2: مخرجة الوالدة ذيك ربي فضلها
1: وهي في الكيف وأمها عندها تعليق ممتازة حتى عليك أنت وعلي أنا معناها
2: قابل كل التعليق يا قابل
1: هذاك عرفت من وينك العرايف ما كاش شجرة سلم لي عليها وربي يحفظها لك
2: ربي يحفظها يا الله يمين
1: يحفظ لك الوالد
2: سي نور الدين.
1: ايه سيدي خليف وينك صحتك لاباس امورك باهية؟
2: لا لاباس الحمد لله الطقس والله في تحسن وهذا هو المهم.
1: ربي نسكت خير ما هي تولي عمل خلينا نسكت.
2: الضوء ما عادش ضروره
1: والضوء ما عادش يتحسن احنا هيك عملت لي هيك
2: احنا في العائله الضوء ما نحتاجوش ماناش متقلقين من الموضوع هذا
1: ما عادش النجم بارح فغمت خليفة فغمت
2: قصوا في الليل
1: القائلة
2: في القائلة حتى احنا في القائلة
1: في تنبك القائلة
2: يمكن ما يخففوا شوي على الإدارة رجعوا قصوا نحن مثالش احنا قابلين ما عندناش مشكل
1: يا ربي
2: قال واحد مشي تقيل في بيرو من البيروات ورا واحد
1: يا ربي
2: ان شاء الله ربي معنا وكهو ان شاء الله
1: باهي نبداو بالفلوس حب ولا
2: تحب فلوس نبداو بالفلوس
1: حساب جاري الخزينة بتاريخ 31/8 شبيه ما تحينتش هذه لا صارش تحين عليه قاعد في الواقع 1646 مليون دينار
2: باه.
1: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية هذه تحينت بتاريخ 1/9/2026 معناه 1 سبتمبر بتاريخ البارحة عندنا زدنا شوية عندنا 25492 مليون دينار بأيام التوريد بقينا في 100 يوم هذا
2: الحمد لله.
1: الأوراق هذيك النقدية المتداولة في السوق معناها الاسبيس اللي حاوس في السوق بتاريخ 31/8 ولينا 30217 مليون دينار شد عندك سيدي خليفة
2: طلعت ماشية في الثنية
1: اللي تقلق هذا من ناحية ومن ناحية ثانية الدولار كما قلت لكم قاعد يلقرام معناها بشوية ونطفي الضوء هكايا وقاعد طالع ولا 2919 مليم إن شاء الله يرجع لنا سق التنازلي هذا ما نطلبوه من ربي سبحانه وتعالى
2: إن شاء الله
1: اليورو تقريبا في كل منطقة اللي يكور فيها بزايد 4 مليمات 5 مليمات منطقة متاع 3380 مليم هو الآن في 3383 مليم فاصل 6 معناها 3384 مليم إن شاء الله زاد هو يرجع إلى كالتيحة اللي عشناها في منذ شهر التالي تقريبا
2: إن شاء الله ربي معانا ومع الدينار.
1: هاي سيدي
2: حسام بناني باش يكون معانا في الاستوديو كالعادة ككل يوم أربعاء نرجع لأهم الاستحقاقات على المستوى الجبائي وكالعادة مرافقة المؤسسات للشركات الأفراد في علاقة بالمحاسبة وفي علاقة بالرجيستر اللي تعملوا أي مؤسسة الاستحقاقات هذه كلها ديما نتابعوها كل يوم أربعاء مع الأستاذ المحاسب حسام بوناني. طبعا باش نرجعوا لي المنشور الصادر عن البنك المركزي أخيرا لأنه تعرف من نهار اللي هبط الخبر وفي الرائد الرسمي حول القرض على الشرف حاتم تقريب الأسئلة موفاتش والاستفسارات والناس يمشوا للبنوك وقتاش البنوك يقولوا حتى يجينا البنك المركزي ويعطي الإذن والتفصيلية هذا الكل باش نجاوب عليه مع الأستاذ الجامعي في الحوكمة والمحاسبة أستاذ محاضر بالجامعات الكندية دكتور سمير الطرابلسي باش يعطينا سمير من الخارج
1: من الخارج
2: وتفائل جدا
1: في علاقه السيف جيل سوسه سوسه لكن توا رجع رجع للكندا بين كندا والخليج
2: العربي باش نرجعوا للقرض هذا كيفاش اولا مبدئيا والسقف نتاعه ثم انعكاساته على الحياه الاقتصاديه في بلادنا متابعات اخرى.
1: هو السقف معروف معناها
2: 5 10 25 هذا هو، ولكن سقف في علاقه بالبنوك 8% من المداخيل اللي تحققها البنوك
1: هي الارباح
2: كانت مهمه جدا ومهمه. باش نرجعوا القرض هذا ومن بداية اكتوبر
1: تحسبها راهي ما تزازيش برشا
2: ولكن مهمة زادة كان ثم ناس مش يمشي ما عادش التعطيلات الإدارية والضمانات وغيرها قرض ورقة يصححها
1: وياخذ قرض. الشرف منين ناخذها؟ معناها منين ناخذ الورقة نتاع الشرف؟
2: من سيت
1: لا التصريح على شرف في البلدية نصرح في الإقباض
2: تاخذه من البنكة وتصح في البلدية
1: وتصحه في البلدية
2: هذا هو هذا فقط. هو الأصل فيه هذا هو وتأخذ قرضك
1: على شرف
2: في بداية شهر أكتوبر
1: على شرف
2: رسمي على الشرف هذا هو 5000 دينار احنا تولي يهمنا 5000 دينار لأنه المواطن العادي
1: على الشرف نعم
2: طبعا على الشرف كيفاش باش تتفاعل البنوك مع الشرف
1: هو تو الشرف هو. هو اللي بشي نحطه عليه
2: تعطينا الفلوس وبعد تو نتفاهم
1: دي خليفة مشاهدة فما كلمة قلت انت قلت في البنك استيلو يربطوه بحبل
2: اي باش ما يهربش
1: خلي باش يعطيك 5000 يقول لك ساعالي على الشرف اكيد فما حاجة اخرى يزمنا نعرفوها وراء الخمسة آلاف اللي مش تعطى دينا
2: هذا هو هذا هو
1: لضمان حق البنوك بطبيعة الحال زاد البنوك
2: كيفية الاسترداد هذا من ضمن الأسئلة اللي تطرح طبعا المتابعات في الطقس الحرائق وغيرها من المتابعات خلال الحصة باش نرجعوا عليها
1: نعم باهي نمشي احنا الآن لسوسة نعملوا ترتاحة في سيدي خليفة كالعادة بحثه معناها هو عنده هو بطبيعة الحال الخليفة متاعنا وبعد نواصلوا لستوديو سوسة وين باش نلقاو اليوم مبدئيا نهار الأربعاء أشرف بن عبد السلام يلعب تيتولير يلا
2: نتصور أشرف
1: صباح الروعة للرائعة على الدوام الأستاذ أشرف بن عبد السلام شبيك؟
3: صباح خير نهارك زين حاتم
1: شقلت
3: كالعاد كالعاد انت تقول الجمله هيك المقدمه الصغيره هيك القصيره والجميله بالطبيعه وهي تدخل بعضها يعني نوع من رده الفعل اللي ما تنجمش
1: يا منال شبيك يا منال منال
3: راني نعرف رائعين
1: نعرف منال بنت خيل حتى انت رائعه راك نعرف
2: انت يومين ما سمعتش صوتها انا كل
1: انت مريضه شويه صوتها ما فيها لطف عليها
3: قالت لك مريضه شوي عندها وعكه صحيه
1: لطف علي كيف ترى أشرف تبرة أنت عادة
3: لا أنت كي قلت حتى أنت يا منال رائعة ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة
1: معلي. الحمد لله هو أشرف معناها ليك أنت ما نعرفش أن هنيتك هي بالجائزة اللي فرحنا الناس الكل معناها ولدنا ماخو جائزة مهمة في الإعلام السياحي على مستوى عربي هكا ولا لا هنيتك
3: لا.
1: هنتكش اللي انت باش نعلوها رسميا نعلنها يا مدام ما نعرفش كان في بالك ولا لا اشرف بن عبد السلام مدير الدوره الجديده لمهرجان الدولي انا نعرفه للزيتونه هكا ولا لا الدولي هو هكا
3: نعم مهرجان دولي للزيتونه بقلعه كبرى ان شاء الله يصير في ديسمبر
1: في ديسمبر
3: ان شاء الله وفما الملتقى العلمي في نوفمبر
1: ايش قالت شو اللي علقت
3: ايش قلت منال سامحني ما سمعتكش
1: ضيفة شرف
3: ضيفة مساعدة ولا ضيفة شرف قالت لي مساعدة هكا متبرعة من توا
1: تساعد في هزان الزيت تاخذ زيت من القلعة زيت يعمل الكيف وكهو
3: الدلل يا منال
1: لالا العزيزة منورتنا منال أيضا معنا في شكون في قاعة العمليات المركزية أشرف
3: جمال بوقديد
1: حيو تجوز هذا ونبدأ معك أنت في لايون بتاع نشرة الأخبار والأخبار الرياضية زادة أشرف
3: باش نبدأ مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ اللي أدى امبارح زيارة ميدانية إلى منطقتي عين شم والبحيرين بمعتمدية برقو عاين الأضرار والمساحات الغابية اللي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولمان اللي اندلع منذ نهار الخميس المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسريانة جمال الفرشيشي قال إنه كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات تم وضعها على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق وزارة التربية أعلنت على فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية. الوزارة أفادت في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من تاريخ 3 سبتمبر على الرابط الخاص اللي أعد للغرض.
1: نعم.
3: على مستوى أخبار العالم والعالم العربي تحديدا، قوة دفاع البحرين قالت أنه منظومات الدفاع الجوي اتصدت واعترضت ودمرت عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد عدم مبالاته بتوقيع إيران لاتفاقية يعتبرها عديمة القيمة، وشدد على أنه لا يحاول إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. هذا هو تقريبا أبرز العناوين في خبرنا اليوم.
1: يظل مجيبها البر ترامب مع
3: ناوي صعد كل مرة
1: ناوي التصعيد
2: مؤكد تقريبا إذا ما نقوله في مستوى الاحتمالات قادمة التصادم بين الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى.
1: عنده انعكاس كبير على العالم ككل. ان شاء الله ان شاء الله يوصلوا الحلول، وان شاء الله تصير هذه الاتفاقيه لايقاف النار وايقاف الحروب، وان شاء الله يا ربي توصل الامور الى احسن ما يرام. خليفه يحب يقول لك حاجه اشرف.
3: الرياضه وزميلنا وليد الجزيري، ألعاب البحر الأبيض المتوسط مروان بوزيان ذهبية 3000 متر موانع، كارم بن هنية يحرز فضية رفع الأثقال، منتخب كرة اليد سيدات يحرز الميدالية الفضية بعد الهزيمة ضد إيطاليا، في المجموع 24 ميدالية لتونس، النادي الصفاقسي يسافر إلى نيجيريا، ومرشد مرابط مدرب جديد لأكابر كرة القدم في النجم الساحلي. وكالعادة مرسول بينكم وبين وليد الجزيري، وكما بعث لي كما
1: شكرا لك شكرا لك يعطيك الف صحه. برافو عليك اشرف بن عبد السلام الرائع على الدوام. اشرف عبد السلام يا منال عرفتوا، ميرسي بوكو، نورتنا شرفتنا. يتجدد اللقاء معك بعد اقل من 25 دقيقه من الان في نشره اخبار السابعه صباحا. احنا خلينا نمشيو لانه نشيل مو مطول، نبداو بصوتها كالعاده واترككم في بدايته مع رائعه من روائها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله اصبحكم فيروزي طريق سلامه للجميع، وابقوا معنا راجعين مع نشره اولى في الميتيو دي جور.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السونات. وزير الفلاحة يعاين أضرار حريق جبل بولمان في سليانة وتواصل مجهودات السيطرة عليها. وواشنطن تعلن عن بدء ضربات على أهداف إيرانية وطهران ترد. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية عن سلامة مياه شبكة السونادة ودعت إلى شربه دون مشاكل. أدى أمس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ زيارة ميدانية إلى منطقتي عين النشم والبحيرين بمعتمدية برجو، حيث عاين الأضرار والمساحات الغابية التي أدت عليها النيران أو التي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولمان الذي اندلع يوم الخميس الماضي. وفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء بأن كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات وضعت على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن الوزير أكد دعم المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بالموارد البشرية والوسائل اللازمة على أن يتم التدخل لاحقا لإعادة التشجير. وأضاف أن المجهودات ما زالت متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة مزاتة وشمل منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل

0: من قبل المصالح المركزية بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من تاريخ يوم 3 سبتمبر الحالي على الرابط الخاص المعد للغرض. وبالنسبة إلى التلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة إلى التلاميذ الممنوحين سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. الوزارة أوضحت أيضا أن الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية يتم تقديمها حصريا عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدة أنه لا يمكن لأي تلميذ التمتع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية ما لم يقم بالتسجيل عن بعد. كما يتم إسناد منحة كاملة لأبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة للاستظهار بأي وثيقة. في أبرز أخبارنا العالمية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم مبالاته بتوقيع إيران اتفاقية يعتبرها عديمة القيمة، مشددا على أنه لا يحاول إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء أمس بسماع دوي انفجارات بعدة مناطق جنوبي البلاد بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي عن بدء شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الجيش الإيراني أطلق من جهته صواريخ باتجاه القواعد الأمريكية في المنطقة عقب هجوم أمريكي جديد استهدف إيران. من جانبه أعلن الحرس الثوري أن القوات الأمريكية نفذت غارات على مواقع متعددة في سواحل جنوب إيران، معتبرا أن هذه الضربات تعزز إغلاق مضيق هورمز. وقال العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان المتحدث باسم العلاقات العامة للحرس الثوري إن استمرار حضور الشعب الإيراني في الميدان إلى جانب مقاومة قوات الحرس في مضيق هورمز دفع واشنطن إلى حالة من الإرهاق واليأس. ختاما، قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية فجر اليوم الأربعاء. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. ساعدوا لي روحكم في ثنية وحيدة وحيدة توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. البارحة الانطلاقة متاع نظام العمل بالحصتين ما لاحظناش فرق في الامبوتياج، على امتداد نهار كامل الامبوتياج موجود كأنه العباد تخدم في سياراتها والحركية كانت نشيطة جدا، ما فماش الكروز متاع ما فماش كراهب بين 10:30 ولا بين 9:30 ونص.

0: كراف كيسير
1: برشا برشا رومبوتياج كبيره. صباح الورد سيدي خليفة.
0: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل اللي في كرابه ان شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم ان شاء الله موافقين، وربي ورضيت الوالدين.
1: احسن ما قلت خويا العزيز. انا نمشي مباشره الان لأعياد الميلاد، ونحب نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم نهار 2 سبتمبر ان شاء الله كل عام وهو حي مليون الف خير. ثم نستقبلوا مع الخليفة متاعنا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، هم اللي بعثوا اس ام اس على 85 990، كتبوا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا فيقوه من النوم شاركوه معاكم وعملوا له كلزم السوربريز والكادو المتمثل في المونجالة الرائعة اللي تهديها جورة فيما تيفي لكل مستمعيها ومشاهديها في قوم عيدك اليوم، المونجالة الرائعة متاع سيتي ووتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: الانطلاق مع دلندا الصحراوي، نقول لك صباح الورد يا دلندا.
3: صباح النور،
0: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعيشك وربي فضلك.
0: ربي فضلك يلا دلندا. ومنين تكلم فينا؟
3: من الساحلين.
0: مرحبا بكل مستمعينا في الساحلين. قداش عملت اليوم يا دلندا؟
3: قداش عملت؟
1: قداش عملت
3: بيناتنا؟
1: ما قول لحد هان.
3: ايش نقول لك؟
1: 62 كهو
3: كهو
1: يا بنتي ان شاء الله في المية يا دلندا يا باية، والصحة هي هي وقوي.
3: العمر مجرد رقم، شنو في رقم كهو؟
1: ان شاء الله ربي يطولي في عمرك في الخير،
3: يعيشك
1: صحة البدن وطول العمر، هذا ما نطلبوه من عند ربي سبحانه وتعالى.
3: يعيشكم وربي يفضلكم.
1: يا دلندا بربي شي تربجوا بيك سامحني.
3: ددو
1: يا ددو، نحب على 100 سنة العمر، ونحب الصحة هي هي وقوية
3: في الخير ان شاء الله. في
0: شاء الله
3: الخير
0: يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ايوا دلند، شكون بعث لنا الاس ام اس؟
3: والله ايش باش نقول لك، كان يا عندي كونش ولدي نشك فيه خاطر يعمل شي الفازات هذه.
0: اي والا
3: اكرهو اكرهو
1: هو
3: يخدم على روحه.
1: يخدم ما يعملش،
0: يخدم ما يعملش عيد ميلاد.
1: ما هنيش هكا بالعيد ميلاد.
3: تكون هو متوفي.
1: الله ينعمه، هاي جاته
0: رحمه اليوم،
1: يرحمه وينعمه وربي يفضل لك نورات نوراتك انت ان شاء الله تفرح بهم.
3: يعيشك سي حاتم وسي خليفه، راكم منورين جو رائع والله العظيم. نبدا الصباح كي ما نسمعش صوتكم ما ندرى شنو ناقصني.
1: ربي يفضل وجودك يا عزيزه، ربي يخليك.
0: لا ولدها فعلا سي محمد الناصر.
3: محمد عبد الناصر، محمد الناصر
0: احلى واعز واعظم ام في العالم.
3: ربي فضله، هذا كان وعيني، هذا كان يتنفس بي، هذا
1: ربي
3: فضله، ربي خليه
1: بيه وبنورات نوراته ان شاء الله، وربي يعطيك العمر. الدعوات اللي تقولها له
0: هاي اعطينا دعوات الام
1: من القلب، نحبها لك نور عينيك سي محمد.
3: ربي يحلها، ربي وفقه، وربي يحلها في تنيته، وربي يجازيه خير، وربي يعطيه الوقت الطيب هو وبنيته ومرته
0: ان شاء الله.
3: ربي
0: ان شاء الله
3: وربي يسعدهم
0: وربي يرضيك
3: عليهم وربي يفرحهم،
1: وانت ربي يطول في عمرك وان شاء الله ديما تدعي له بالخير. هكا مدبرها محمد الناصر صح عليه،
3: راضي عليه دنيا واخره
1: كل راي. ربي يخليك ليه وربي يفرحك بنورات نوراته ان شاء الله. شكرا ليك دادو الباهي.
0: نمشي سي هارون بن حسين. صباح الورد سيد هارون.
4: كبير على السلامة،
0: كل عام وانت حي بخير.
4: ربي يحييك انت سيدو.
0: فجأتك التهنئة.
4: ألو
0: ألو، مفاجأة تهنئة بالعيد ميلاد.
4: والله مسكين سلا جوهرة فيهم مش أول مرة.
0: مرحبا بيك سي هارون.
1: هارون أنت تربجوا بيك التربيجة اللي نعرفها أنا هذيك متاع أصحابك والعائلة يقولوها لك رشيد. هارون تسمع
4: فيها؟ أي تو نسمع فيك
1: التربيجة متاعك. يتربجوا بك العائلة والأحباب والأصحاب واللي يحبوك الرشيد
4: هكيك
1: هذيك هي الرشيد أهلا الرشيد
0: منين تكلم
4: في من القرعة الكبيرة سي حاتم ربي سلم لي برش على تخليصة
1: هاو معك هاو
0: معك
1: خليه يستقبل هارون الرشيد
0: هاي
4: معزة كبيرة السيدة ذيك كي نبدأ نسمع فيه ما شاء الله الحس الوطني وبالحق سي خليفة قامة بالحق
1: عايشك سي هارون قديش عملت اليوم سي هارون
4: 20
1: 20 كهو هارون الرشيد
4: لا لا لا توا 44
1: 44 تنبك النضج صاحبي توا بدات الحياة ان شاء الله ربي يطول في عمرك ان شاء الله
4: عايشك ربي يفضلك
0: اي اعطينا شكون صاحب المفاجأة سيد هارون
4: هذه ممنوع اختي عبيده ديما تعبانه
1: اختك
4: اي
1: وهي وين
4: في قليبيا
1: مش اختك الناس اللي عليها هي الناس اللي عليها هي المدام
4: نجم تكون ما هي بحذايا
1: ايش هي معناها ما تعملش العمليات هذوما
4: لا لا
0: يا هارون صلح خطك
1: هارون انا ننصحك تقول انا متاكد
0: حسن الخط
1: المدام هي تبارك حتى لو
4: ربي يفضلها ربي يفضلها في كل
1: شيء
0: يا سي هارون اللي بعدك هي المدام نسيمة
1: مرته
0: والأولاد عبيد الله
4: وجنة
0: وجنة
1: ربي يحفظهم لك وربي يخلي لك المدام وصلح
4: الخط يا عايش
1: انت
4: لا لا لا
1: كادولي عامل لك كادو طيارة
4: أكيد أكيد والرب يا عالم ربي يهديك
1: لا لا يا ربي يفضلكم لبعضكم
4: يا عايشك لا لا لا بيت لا بيت
1: ديما تهني فيك
4: عن طريق يا عايشك يا عايشك يا عايشك
1: نصبحوك ونهنيوك ونفرحوا معك بعيد ميلادك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير هارون العزيز الغالي يلا
0: هذا هو نمشيو المنقالة حات
1: المنقالة يلا مروة اعطيني شكون رقم واحد ولا اثنين هزت صباع هكا معناها واحد
0: واحد الدلندا الصحراوي
1: دلندا الصحراوي من السحلين تتحصل على الكادو متاعنا الرائع اللي هو المنقالة المنقالة متاع سيتي واتش اللي تهديها جارة اف ام تي في ليكم يوميا في قوم عيدك اليوم
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موجة مع الموجة

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram. Hashtag JoherFM.
1: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتريب لفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لفروات عندك أورانج
3: جوهرة
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على الجمعة موش مع الموجة.
6: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. إن شاء الله ربي يحفظكم وانتم ساعدوا زاد على رواحكم وحيدة وحيدة عايشكم توصلوا راهو سالمين وغانمين. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. صباح الورد.
7: صباح الورد حاتم. طبعا احنا اليوم الموضوع هو منشور البنك المركزي
6: اللي قال لنا وقتاش نبدأ وناخده في الفلوس
7: وشروط التمويل
6: والشرف
7: اللي هو قرض الشرف بس فهموا الناس قرض الشرف راهو القرض هذا لفيه وثائق لفيه
6: نصرح على الشرف
7: تصريح على الشرف وتاخذ القرض متاعك. قعدنا مدة من نهار الإصدار في الرائد الرسمي المواطنين كل يسألون نمشوا البنوك يقولوا ما جانا شيء ومنطقي يعني البنوك ما جاهم شيء من البنك المركزي وبالتالي ما مشاوش في هذه الخطوة على الرغم من أنه هو تابع القانون. طبعا البارح يصدر البنك المركزي منشور يخص شروط القروض والتمويلات الصغرى اللي سميناه على الشرف والمنشور هذا يقول تودع مطالب الحصول على قرض أو تمويل على الشرف من الحرفاء وجوبا وبصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض والتي يتعين على كل بنك خاضع إحداثها.
6: يعني هذا عندنا شوية وقت آخر يظل يلزمنا باش نحضروا المنصة هذه.
7: ثمن يقولك وقت لكن علاش ما هوش وقت لأنه هو حددها ب 2 أكتوبر
6: حددوا 2 أكتوبر إن شاء الله ياخذوا
7: عندك توقف شهر
6: إن شاء الله
7: تصور أي نتصور المنصة
6: من 2 سبتمبر ل 2 أكتوبر إن شاء الله ياخذوا بطبيعة الحال ما يهمش هو تعمل لا تعمل لنا بعد باش نسميه باك ولا شو اسمه هذيك ولا تعمل لنا تيح
7: ومبان ولا طاح ولا غيره
6: إن شاء الله تخلط
7: هذا هو
6: هذه هل
7: القرض هذا معروف
6: المنصة وعلى المنصة مطلب إلكتروني مش ورقي مطلب إلكتروني
7: يبقى معروف
6: الإمضاء كيف باش يكون إمضاء إلكتروني ولي
7: ما نتصورش على خاطر الإمضاء الإلكتروني مش في متناول الناس الكل نتصور خاطر هذا القرض
6: بل نرجع للورق
7: أي باش نعاودوا نجبدوا الورقة هذيك ونمشيوا للبلدية ونعاودوا نرجعوها يمكن المطلب الإلكتروني على مسألة الأولوية في الترتيب خاطر مؤكد أنه ياسر ناس باش تمشي تاخذ القرض هذا خاصة جاي مع مفتتح السنة الدراسية يكاد يكون أنه جزء كبير منه يمشي للعودة المدرسية بالنسبة للموظفين أو الخدامة. طبعا هناك
6: احنا نستناو فيه تواسى السنة فيه لأنه سيعوض نوعا ما مشكل غياب نتاع الشيك كان نجم نمول به وليت شراءاتي وانا ما متهني والتقسيط
7: خمسة ملايين
6: والتقسيط هو كان عندي على درق قداش من عام يظل عامين ولا ثلاثة
7: عامين
6: مع نسبة مهالي يظل بستة شهر ولا حاجة من هذا
7: في الحدود ذي ومع انه طبعا نشوف التفصيليات كلهم يلزم يكونوا موظفين لا لانه ثم ناس ما همش موجودين في البنك من اصله مش كيما واحد عنده كونت كيفاش باش تقبل البنوك الزحمه هذه الامكانيات لان محدوده معينه زاده نتاع البنوك
6: فما ناس عندها الكونت في في البوسطه وفما ناس ما عندهاش كونت
7: ما عندهاش كونت اصلا ربما يحل الكونت من عدمه الاشكاليات هذه هذا في الميكرو نقولوا الاشكاليات في الماكرو هل ستتمكن البنوك فعلا من تلبية حاجيات الناس المستهلكين من عدمهم يعني الناس كل رو يحتمل أنه ألف مؤلفة مش تطلب أكيد. القرض هذا انعكاساته على مستوى نسبة الاسترداد متاع القرض هذا زاد سؤال آخر تعرف بنوك تعمل كثير من الإجراءات باش تضمن استرداد قروضها، وهذا من حقها. وساعات الناس ما ترجعش قروض إما يجوهم صعوبات لهم، وثم ناس زادة ما يمشوش وما يلتزموش بنسب الاسترداد. هذا في الحالة هذه شو باش تعمل البنوك إذا شخص ما عندوش منين يرجع أو يقرر ما يرجعش؟ لأنه يعني وارد جدا في الحالتين هذوم الزوز ممكنين، طالما أنه ما عندوش رهنية، طالما أنه احنا نعرف الصعوبات اللي أحدثها قانون الشيكات مع الشراءات. الناس يقول لك الكمبيالة ما دخلت الحبس ما تضمن ليش ياسر مع الكليون، هك شفت حاتم علاش ما مشيتش نبيع لك أنا سلعة مقابل كمبيالة؟ يقول لك ممكن ما تخلصنيش، وش عندي ما نعمل لك أنا، نقعد نستنى في خلاصك، فما بالك الآن في قرض مباشر وعلى الشرف. الإشكاليات هذه قد تطرح فيما بعد وقت يبدأ عمليا دخول المنصة وتقديم مطالب الحصول على هذه القروض وكيفية التفاعل معها. هذا أكيد زاد من ضمن الإشكاليات المطروحة في علاقة بالبنك. هل أنا مش كون دفع مهم زاد للاقتصاد باعتبارها باش تنمي شوية القدرات الاستهلاكية متاع المستهلك التونسي؟ لأنه الناس زاد عندهم صعوبات الآن في مجابهة الغلاء هك تشوف والمصاريف، وما عندهاش الناس ننتج بالتكلم ويقول لك هني فروش، خاصة الموظفين المتوسطين ولا صغار الموظفين ولا اللي يعيشوا على المنح.
8: هو معناها الروج والاحمرار حتى متاع المواطنين كله كله محمر،
7: يعني المصروف ولا ياسر، والناس ما هيش لاحقة باش تلبي المصاريف، خاصة كما قلت لك أثناء العودة المدرسية ثم الفورنيتير متاع العودة المدرسية، ثم قراية الدروس الخصوصية، ثم اشتراكات النقل، ثم اللبس الجديدة في العادة تلامذة ياخذوه، يعني
8: مصاريف العادات والتقاليد. العودة المدرسية زي ما لبس جديد،
7: لبس جديد الكراء بالنسبة للعائلات الطلبة، ما ثماش واحد بنته ولا ولده هذا يخرج من مدينة في اتجاه مجينة ينسم أي
8: دار ثانية،
7: مريت بها أي
8: دار ثانية بأتمي معنى الكلمة
7: هذيك كلها مصاريف تحتاج السيولة باش المواطن إجابها. وهذه من ضمن الإشكاليات زادة اللي تطرح أمام المواطن اللي تخليه يلتجأ لهذه القروض.
8: احنا نحبوكم تتفاعلوا معنا على الصفحة، اكتبوا لنا شنو الأسئلة اللي حمكم والإجابات ناخذها من المختصين.
7: هذا هو.
8: أيضا على السيرفر فوكال متاعنا اللي هو 29-100-100 هكا مروة، 29-100-100 هكاك ولا لا؟ سيرفر فوكال، حبوا نسمعوا أصواتكم في خصوص هذا القرض، وأيضا أنه باش يكون الكل نيميريك، معناه كله بالإنترنت وبالحاسوب، تعمل المطلب وتعمل الدنيا الكل وتعمل
7: كذا، يمكن من الشفافية كما نقولوا
8: بالضبط. وهذاك فيه باش يعطيك زاد معناه الترتيب نتاعك انت الاول ولا الثاني ولا
7: خاطر ياسر الناس يقول لك
8: وقتاش
7: خذا وما خذاش.
8: تبدا العمليه 2 اكتوبر القادم،
7: 2 اكتوبر مش شهر بالضبط،
8: مازال شهر بالضبط
7: شهر.
8: وتبدا العمليه يفتح السيت هذايا اللي خاص بكل بنك، بكل بنك يعمل السيت نتاعو باش نقيدوا فيه وباش ننطلقوا في العمليه نتاع بطبيعه الحال على القروض على الشرف.
7: احنا حكينا اكثر على القرض اللي هو نتاع المواطن العادي ال 5000 دينار، طبعا هناك قروض ال 10000 و 25000 دينار نتاع الشركات الاهليه، هذا يمكن اسهل بالنسبه للمؤسسات والشركات متعودين. احنا حكينا على القرض 5000 دينار اللي في متناول اي واحد انه يتقدم بهذا الطلب. هاو الفرق
8: هذا كل ندعوكم للتفاعل سواء من خلال باش فيسبوك وبرا بدات هاي التفاعلات. اعطيونا الملاحظات نتاعكم ورا نجاوبكم عليها،
7: وجزء منا باش نجاوبهم اليوم زاد مع حسام بناني.
8: سيسا مع حسام بناني بعد قليل. اعطيونا زاد رايكم من خلال سيرفر فوكال نتاعكم، صوتكم يوصل 29-100-100 نعاود 29-100-100 نحوصل. البنك المركزي هبط الشروط وضبطها والإجراءات التنظيمية للتمتع بالقروض على الشرف. الشروط هذه خرجت في سيركولير مشي للبنوك الكل مع طلب مهم جدا من البنوك كونها تحضر البلاتفورم متاعها تعمل سيت موقع خاص بهذه العملية.
7: هذه العملية
8: راهو ورقيا مش تعد،
7: ما هوش باش تمشي البنك وتاخذ ورقة وتقول لي اعطيني
8: الورقة. الورقيا ما فماش، المطلب إلكتروني، وريت الدات اللي انت عمرت فيها وبعثت فيها هي اللي باش تعطيك الترتيب نتاعك. وبطبيعه الحال راهو كان باش يكونوا برشا الاوائل اللي ياخذوا سناء
7: كي قرض
8: ومن بعد عام الجاي نمشيو للاخرين يا تبقى عندهم الاولويه
7: الاولويه كاي خدمه
8: بالضبط.
7: في النهايه اللي قايد الاول ديما هو اللي
8: هذاك علاش نقولوا البنوك ان شاء الله بسرعه يحضروا هالسيت هذا ويجربوه بطبيعه الحال.
7: وعلى كل حال منشور يضبط التاريخ المحدد ب 2 اكتوبر
8: ان شاء الله وتدخل العمليه للتوانسه اللي نعرف جيدا بعد الصيف وبعد العودة المدرسية وجاي المولد وجاي مناسبات أخرى في القريب العاجل
7: بعدهم في 2 أكتوبر ثمانية تبتحضر رمضان هوش مزين
8: رمضان فيفري هو
7: بداية السنة القادمة هو قريب وبالتالي 5000 دينار عند موظف تونسي مهمة جدا هذا مؤكد.
8: إذن شوفنا مع بعضنا هذه المعطيات الكل كما قلت لكم أعطيونا ملاحظاتكم رأيكم اللي تحبوا عليه انتوما. كان من المفروض باش يكون معنا سمير الترابلسي الأستاذ الجامعي والباحث بجامعة الكندية ومن أهم المختصين في المجال المالي وهو خبير ترقوه معنا دائما وابدا. هو مفروض يكون في سوسة لكن يظل يروح خارج حدود أرض الوطن. حاولنا نتحصله وعملنا كل شيء ولكن ما قدرناش نصافحوه. إن شاء الله يكون معنا حبر ما يرجع السوسة في القريب العاجل الأستاذ الجامعي والباحث بالجامعة الكندية الأستاذ سمير الترابلسي. يلا 7:29 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: مخا تيبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك جوهر سبور
4: صباح النور صباح الورد والبدايه بالعاب البحر الابيض المتوسط
5: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فم تي في.
4: يوم الميداليات البارح للرياضيين التونسيين يوم أمس في سباق 3000 متر موانع ميدالية ذهبية لتونس والميدالية الفضية لتونس زاد زوز رياضيين البارح فرحنا برشا بالنتائج متاعهم العداء مروة بوزياني تتوج بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع بتوقيت 9 دقائق 4 ثواني و28 جزء بالمئة الحاجة المتميزة كما قلنا أنه نفس السباق 3000 متر موانع المرتبة الثانية كانت لرحاب الظاهري واللي تحصلت على الميدالية الفضية في نفس السباق بتوقيت 9 دقائق 21 ثانية و87 جزء بالمئة والبرونزية كانت للفرنسية كلارا كريم بنهنية تحصل على فضية رفع الأثقال في حركة النتر في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد تحقيق الرفع ب 186 كيلوغرام وقبلها كريم بنهنية زادة كانت تحصل على برونزية حركة الخطف في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد تحقيقه الرفعة ب 151 كيلوغرام كريم بنهنية يتحدث على تتويجه بالميدالية الفضية والبرونزية
6: والله الحمد لله قبل كل شيء لأن الفترة الأخيرة تعديت فترة صعبة شوية نعرفه يعني قصيت على الانترمو واعتزلت وخذت قرار صعيب من بعدها رجعنا شوي شوي الحمد لله والله الكومبيتيشن هذه داخلها يعني طموح كبير حبيت على الميداي دور اللي ديجا شفته يعني يعني بالكيلو بالكيلو مع بعضنا ونحب نحكي على النيفو تاع الكومبيتيشن بتاعي عندي تروا كونكورون مش نحكي على البقية تروا كونكورون عاملين بوديوم مونديال دو كونكورون منهم يعني دي شامبيون دوروب بليزيور دو فوا المصري اللي شامبيون دو مون جونيور دونك النيفو طالع على الاخر شفنا بلا في الميزان الجديد اللي بدينا فيه توا حاليا كنت في ميزان 79 ونقصت ميزان 75 لقيت روحي الحقيقة بالباهي نيفو مونديال لقيت روحي فيه كالعادة الحمد لله يا ربي تمنيت تكون ذهبني كانت فضة الحمد لله
4: نواصل مع ميداليات يوم أمس الثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي تحصلوا على الميدالية البرونزية في سباق التجديف زوجي مختلط في كرة اليد المنتخب التونسي سيدات لكرة اليد يتحصل على الميدالية الفضية بعد هزيمته في النهائي ضد إيطاليا 23-25 ميدالية جديدة في ألعاب القوى كانت من نصيب محمد أمين جهناوي اللي تحصل على الميدالية الفضية في سباق 5000 متر تونس بالميداليات يوم أمس تصعد للمرتبة 13 في جدول الميداليات بمجموع 24 ميدالية 3 ذهبية 9 فضية و12 برونزية إيطاليا المرتبة الأولى ب 187 ميدالية منها 63 ذهبية شكون اللي قبل تونس نلقاو مصر المرتبة الخامسة ب 18 ذهبية المغرب المرتبة الثامنة ب 10 ذهبية الجزائر المرتبة 11 ب 6 ذهبية
5: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فم تي في
4: نهاية الأسبوع هذا أولى مقابلة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية في موسمها الجديد 2026-2027 دوري أبطال إفريقيا ترجي معفى من الدور الأول النادي الإفريقي في نفس المسابقة يواجه السبت القادم بداية من 7 متاع العشية جولي بالمالي بإدارة طاقم تحكيم توغول في مسابقة كأس الكاف كأس الكاف كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ترجي جرجيسي واجه ديم بارس السنغالي مباراة باش يحتضنها ملعب طيب المهيري بصفاقس نهار الجمعة بعد غدوة الجمعة 4 سبتمبر بداية من ماضي ساعتين ونصف ندري هذه صفاقس في نفس المسابقة سافر البارح لنيجيريا يواجه شوبينغ ستارز النيجيري سبت 5 سبتمبر بداية من ماضي ساعتين ونصف بإدارة طاقم تحكيم من الكاميرون المنتخب التونسي سيدات للكرة الطائرة ينهزم ضد المنتخب المصري في بطولة إفريقيا المقامة حاليا في كينيا 3 أشواط لصفر المنتخب بغادر البطولة من الدور الربع النهائي المنتخب المصري واصل مشواره في البطولة من أجل التأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. النجم الساحلي أعلن تعاقده مع المدرب مرشد مرابط على رأس الإطار الفني الأكابر كرة اليد. مرشد مرابط يتحدث على تجربته جديدة على رأس الإطار الفني للنجم رياضي الساحلي في كرة اليد.
7: السلام عليكم. المدرب مرشد مرابط سنة إن شاء الله مدرب النجم الساحلي. مدرب تحصل على درجة فريدة التدريج متحصل زاد على درجة دولية A ليسانس A يا شيخ. لعب كرة يد تقريبا لمدة 25 سنة في أنديتس في قصة حادي جرند شباب شاحية وساقيت زيت. دخلت غمار التدريب من 2004 كنت لاعب ومدرب في الأصيات الشابة. دربت عديد الأندية نجغيري سيد بسفاقس. دربت في لبن سيكون. دربت في سور السيف نادي كرة اليد بسور السيف. السنة الفارتة زادة في نادي كرة اليد بسور السيف. السنين الأخرى الكل اشتغلت من قدام في عندي النخبة وخدمت برشا في الفورماسيون دي جون جوار. دونك هذاك علاش بوتيتر السنة فهموا فيها مخايين في النجم الساحلي لأنه البروجي أمبيسيو ولا فوا أوداسيو بأن نحاولوا نطلعوا الماكسيموم من لي جون جوار اليوم الحقيقة تالونتيو واللي موجودين في النادي الساحلي. دونك قدر تربي سنة موسم جيد إن شاء الله مع النجم.
4: ونبقوا مع نجم رياضي الساحلي فرع كرة السلة اللي أعلن تعاقده مع اللاعب شريف الفرشيشي من مواليد 2003 طول 2 أمتار و3 سنتيمتر يشغل مركز 5 صح عقد مع النجم مدته 3 مواسم. مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن تعاقده مع المتوسط الميدان الهجومي السنغالي ليمان إندايي لمدة 5 مواسم لغاية 2031 قادم من فريق إيفرتون. خاض معه 74 مباراة سجل 17 هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
8: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة تي في موجة مع موجة.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM dit Mamarak dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: Bref, le chléa fait ou le chléa rajat. وينك يا ايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
3: موعد جديد مع معرض التسوق والاثاث شوبينج اكسبو من 28 اوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسه الدولي لوازم العوده المدرسيه اثاث وديكور الدار صناعه تقليديه وبرشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم
4: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha Zeda Turbo Gaming, l'marroumine de l'arbre en ligne. Ken Jawa Gaming, Streaming, Wala Scrolling, m'al Maxbox 5G, rendez internet très haut débit, min rire hatta loading. Bishmat fallet hatta l'arda. Mouche fokhra. Amal Maxbox 5G Orange, haja okhra. Rendez Orange.
1: Jawara FM.
5: Publicité.
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة
7: مساء 9
6: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، ومرحبا بكل جواهر جوهرة FM اللي ينقل لهم معناها جواهرنا اللي يسمعوا فينا توا وين ما كنتم، في الكهرباء، في الدار، في الخدمة، في القهوة، في التاكسي. كان هكا نقترح عليكم لشكون هكا تفكرت وتتمنى باش تهدي عمره هالأيامات القريبة اللي جاية، شكون أول واحد يجي على بالكم؟ زعما أمك، بوك، خالك، أختك، عمك، ولدك، صديقك، إلى آخره. ملا أي واحد يحب يمشي للعمرة وأي واحد متشوق ويتمنى يمشي للعمرة، أول حاجة نقول له إن شاء الله ربي يكتبها ليك وليا ولي جميع المستمعين وللتوانسة الكل يا ربي. ثاني حاجة نقول له عندي ليك ان تري بون بلان، عفوا ان تري بون بلان، وعندي ليك اون تري بون ادريس. ايش عندك على الخطوط السعودية والرحله راهي مباشره الى المدينه المنور، يعني 4 ساعات تلقى روحك في المدينه. لوتيل في المدينه لوكس وغادي من لوكس يا سيدي، ومعه فطور الصباح زاد. والوتيل في مكة كيف كيف، ادخلوا للباج متاع براءة فوياج وشوفوا بعينيكم الكاليتي متاع الوتلة اللي تخدم عليهم براءة فوياج. نزيد ولا يزيد؟ دي خان زيد شوية به. كل معتمر عنده زوز فليجات من الطراز الرفيع وفيهم جارانتي بعامين. السكادو اللي تشوفوا فيها زاد كادو، مظلة للنساء كادو زاد أوسي، عشاء في المدينة نهارة المغادرة لي مكة، المزارات كل يوم يهزوكم البلاصة على حساب الوكالة ما تدفعوا حتى شيء، المرافقين 3 ولا 4 لهين بكم صباحا مساء ويوم الأحد. نزيد ولا يزي؟ يظهر لي ونتصور اللي يلقى دلال هذا الكل وما يكلمش توا براء فواياج راهو مازال ماهوش حابب يمشي. بالحق وبدون مبالغة ناس قاعدة تلوج على التميز، كيف ما قالت الحاجة اللي اتصلنا بها وشاركت معنا من مكة، قالت براءة عنوان والتميز. وهذا مش غريب على براءة فواياج بخبرة السنوات وبتنظيم إداري قوي برشا، تنظيم الإداري قوي برشا، وفما ان شيف دوركستر في البيلوتاج، عندنا حد في القيادة ويتعاون مع مرافقين متكونين في براءة وولاد براءة، وبرؤية جديدة انطلقوا في الموسم الجديد وتحضيرا للعمرة في شكل أحسن وأجود وخير، وما زالوا مواصلين وعازمين على مزيد النجاح وتحقيق لقب أفضل وأحسن وأجود خدمات العمرة في تونس عند براءة فواياج. رحلة 24 أكتوبر مازالوا فيها بعض المقاعد، اللي يحب يخلط على بلاسته ويمشي ويتمتع ويروح فرحان يكلم توا براءة فواياج على 70-550-020، نعاود 70-550-020. عندك 21-881-882، 21-881-882، وعندك 21-882-881، أي 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موش مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن ولجواهرنا جوهرة أفم تيفي. أدعوهم جميعا للمتابعة الآن، متابعة بتركيز يعيشكم على تطور الحالة الجوية. بالنسبة لليوم فما برشا جديد، وأيضا بالنسبة لغدوة وبعد غدوة نعطيكم كل التفاصيل ونبدأوها كما تعودنا. طقس الأربعاء 2 سبتمبر 2026 بالعناوين، شفيه وما فيهش. فيه طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، مع سجلوا عندكم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم راهي تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد التبرودي. هذا لا يلطف منه. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب وتتجه إلى القطاع الشمالي أي بالشمال، وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا اليوم قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى، فما نسجل انخفاض نسبي راهو اليوم وباش يتواصل هذا الانخفاض، وتو تشوفوا في الخريطة نعطيكم بالتفصيل بعد قليل. تتراوح الحرارة قصوى اليوم عامة بين 35 و40 درجة وتوصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. هات نمشي وشوفوا الخريطة متاعنا ونبدأ بالفترة الصباحية. ما يميزها الفترة الصباحية معناها اليوم درجات حرارة ثلاثينية مستحبة على طول الشريط الساحلي، تتراوح بين 31-32-33 درجة على طول الشريط الساحلي، معناها كيف نبدأ من بنزرت 31، تونس الكبرى 33-32 في نابل، 31 في سوسة، 32 المنستير، 32 زادة في المهدية، 33 في صفاقس وأيضا جابس، و32 في مدنين، و33 نوصلوا التطاوين. 33 و32 تقريبا 31 هما الدرجات اللي موجودة زادة في الشمال الغربي وفي الوسط زادة، لكن في الجنوب تمشي احنا نقدمه وهي تسخن أكثر. هذا الصباح قفصة نقاوها ب 34 درجة مغيم جزئيا، توزر نقاو لأقبل توزر 35 في قبل ساعة، بعد 36 في توزر، وأقصى الدرجات هي في برج الخضرة اليوم 38 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر شعلنا يا سيدي، نبقاو مع بعضنا ونثبتوا بعد الظهر لأنه خصوصية تقريبا جديدة في هذه الفترة ديزون، في الفترات هذوما اللي عشناهم في الأيامات الأخيرة. الخصوصية هذه اش تعطينا؟ تعطينا 3-5 ولايات فيهم الشهيلي بعد الظهر، تعطينا 5-8 ولايات فيهم الأمطار، وراي بش تكون بين متوسطة وقوية زادة. هذه 8 ولايات قلنا، وثلاثة ولايات فيهم الشهيلي 11، معناه البقية اللي هما 13 ولاية باش يكونوا في الجنوب. زادة فما ولايات فيهم الشهيلي، لا أبقى ونصلحوا العملية، مدنين وتطاوين فيهم الشهيلي. دونك يشتولي 3-5-8-13-11 ولاية البقية معناها اللي هما خاصة الولايات الساحلية، هو طقس مستحب نسبيا مقارنة مع الأرقام الأخرى. وهو نشوفه مع بعضنا، نبدأ بعد ظهر هذا اليوم ببنزرت 38 درجة، 39 في تونس الكبرى وما فماش الشهيلي، 36 في نابل، 36 في سوسة والمستير، 35 فقط في المهدية، 37 صفاقس، 35 في جبس. نقدمه للجنوب التونسي ونمش نلقاه 39 درجة والشيلي في مدنين و39 درجة والشيلي زاد في تطاوين. في برج الخضرة أعلى الدرجات 43 درجة والشيلي موجود. الولايات الأخرى اللي فيها الشيلي نشوفوا أما بعضنا زغوان 40 درجة بعد الظهر متاع اليوم والشيلي 41 أيضا في باجة وشهيلي 42 في جندوبة وشهيلي. يبقاو الولايات اللي قلت لكم عليهم الخمسة اللي فيهم أمطار متوسطة وقوية في بعض المناطق. هات نشوفوهم أنهم عرفناهم احنا هي الكيف 39 درجة بعد ظهر هذا اليوم وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وتوصل لأربعين درجة. 41 درجة في القيروان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 39 درجة في سيدي بوزيد وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة ماهيش محلية خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. القصرين لهنا الانتباه في القصرين. علاش؟ لأنه نسجلوا 38 درجة بعد ظهر هذا اليوم وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. نعاود خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في القصرين. نقدموا القفصة 41 درجة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. 42 في توزر وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة و41 درجة في قبلي وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. هذا بالنسبة لظهر هذا اليوم. لكن ليلا شو اللي عنا؟ هل تتراجع درجات الحرارة نسبيا هذه الليلة ونجم نسكروا الكليماتيزور في عدة مناطق من تونس باش نسكروا الكليماتيزور لأنه باش تكون مروحة نسبيا مقارنة مع الأيامات الفارطة. أقل الدرجات باش نقاوها 26 درجة مثلا في القصرين 28 في الكيف 32 سخونة شوية جندوبة هذه الليلة باجة 29 هي وبنزر 30 في تونس الكبرى هي وزغوان 29 في نابل هي وسليانة 31 في سوسة والمستير و30 في المهدية 31 في إصفاقس وأيضا في جابس 32 مدنين و30 في تطاوين. أعلى الدرجات 35 درجة في برج الخضرة و35 درجة هذه الليلة في توزر. هما الزوز مناطق اللي بشكون درجات حارة مرتفعة نسبيا هذه الليلة. زاد 35 في قبلي ودرجات حرارة مرتفعة. في حين نسجلوا 33 درجة في قفصة عنا 31 سيدي بوزيد 26 قلت لكم عليها القصرين ثم 32 في القيروان هذه الليلة 32 القيروان 29 قلنا عليها سليانة هي وباجة و30 درجة في زغوان. ليلة تقريبا مسحبة في مجملها به غدوة الخميس تسخن أكثر زعمة وإلا بش تنخفض نسبيا. تقريبا غدوة الخميس وبش نشاهدوا الشيلي يفوت الولايات اللي سجلناهم اليوم الخمسة ولايات بش نقاو تقريبا في زوز ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ولايات يبدأوا من القيروان الشيلي غدوة وواحد واربعين درجة أيضا سيدي بوزيد أربعينية درجة الحرارة هذه كلها سيدي بوزيد الشيلي شيلي غدوة في قفصة شيلي غدوة في توزر وشيلي في قبلي وشيلي أيضا في مدنين مع 39 درجة وهي وتطاوين 39 درجة وشيلي في تطاوين و42 درجة في برج الخضرة وشيلي 43 درجة في توزر هي أعلى الدرجات. في حين على الشريط الساحلي نجم قولوا مستحبة نسبيا 33 فقط في بنزرت 37 في تونس الكبرى هي وزغوان 35 غدوة في نابل زادة ثم 36 في سوسة 35 في المنستير

0: هكا نكونوا عطيناكم اليوم وغدوة نعملوا طلب بسرعة على نهار الجمعة. يمكن يقولك تبردشي زاد نهار الجمعة بسرعة مروة إذا كانت تزيدني دقيقة نهار الجمعة أفضل وتبرد يا سيدي. كما سمعنا الكل ثلاثينية ما تفوتش 30 درجة وتتراوح بين أقل الدرجات اللي رأى فيها 33 درجة الحمد لله يا ربي في المهدية، وأقصى الدرجات هي 38 في قبلي و 39 في توزن نتحدث على بعد الظهر. أيضا باش تكون درجات حرارة مستحبة على طول الشريط الساحلي نهار الجمعة انخفاض معناها ملحوظ بإذن الله، 33 في بنزرت، 35 في تونس الكبرى، و 35 في نابل، و 36 في زغوان نهار الجمعة معناها باهي برشا يفرح الشيء، 35 في سوسة، 34 المستير، وكما قلت لكم 33 في المهدية، و 35 في صفاقس فما رياح قوية، و 35 في جابس ورياح قوية، ومدنين 35 ورياح قوية. إذن درجة حرارة مستحبة نهار الجمعة، وإذا كان وصلنا نهار الجمعة كي نأكد لكم كونه نهاية الأسبوع باش تعرف زادة هي انخفاض آخر نسبي ويظل ماشيين نحو الانفراج. ومعاش الراو الخريطة هذه اللي موجودة توا اللي هي أحمرت بأتم معنى الكلمة في الأيامات الفارطة، إن شاء الله الآن ترجع للون الطبيعي الأزرق والفاتح، ما عادش هاللون الأحمر الداكن اللي رعبنا برشا وخلانا على أصابنا في الموجة الحر الثانية هدية متاع شهر أوت الفرد سبتمبر. يظهلي مبدئيا ماشيين خاصة في العشر أيام الأولانيين هذا المعطى اللي أكدونا عامر بحبة ماشيين نحو الانفراج. كانت هذه إذن الميتيو خديناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك، تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
6: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات،
7: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
8: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
9: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كا اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
10: جوهرة اف ام
11: بوبليسيتي.
12: تسمعوا من الاثنين للجمعة
13: من 6 إلى 9
12: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
14: على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. لأن اسمح لي خليفة باش نحثك على حاجة صارت ما عنديش 3 أيام 4 أيام. صديق من أصدقائنا وزميل هو يتعاون مع جورة FM كل سبت وحدك اللي حصة تعمل كيف من نص نهار ماضي ساعتين تعاون المواطن اللي يبحث على سيارة ولا حتى على دار رائعة جدا. يقول لي راهو عنا مهندس مختص في المياه يشتغل في فرنسا وعمل حاجات من أروع ما يكون وإنجازات كبيرة في خصوص المياه في فرنسا. هذا الاختصاص في المياه خليه يقول كونه المقارنة اللي عملها بتحاليل على الماء في تونس أنه سليم وخارق العادة وفيه كل ضروريات الماء من أملاح وغيرها. الحويجة الوحيدة يمكن يقول لك باش تزيد تعمل السلامة 1000% للماء هذا عبيه وخليه يبرد في الفريجيدير. صراحة البعض يقبل والبعض الآخر ما يقبلش، لكن وين نولي ونقبله ونغمض عينينا ونطبقه وقت اللي تجينا الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية خليفة وتعطينا نتائج متابعتها وتحليلها، لأنها ما تحللش في نقطة برك، راهي تحلل في كل النقاط وتشوف وما تلعبش بسمعتها وباسمها وبدورها الرئيسي اللي هو المحافظة على هذه السلامة متاع المنتوجات الغذائية الخاصة بالمواطن التونسي، فما بالك بالماء اللي هو حياتي واللي هو نجم يعمل لنا كوارث إذا كان يكون فيه حويجة. هذا ما خلانا نمشي ونبحث على إش قالت الهيئة، خاصة فما بلاغ يظل يصدر في الساعات الأخيرة.
1: يصدر بلاغ أمام جدل كبير يعيش المجتمع التونسي على ضوء فقد المياه المعلبة، هذا زاد أثار هذا الجدل. نقولها حقيقة، ثم ناس قلت ما شربش ما السبالة نخاف منه، ثم موجودة ثم ناس قاعد تشرب فيه ما السبالة، ثم ناس تشرب ماء الماجل موجود. ثم ناس تشرب من العيون زادة موجود. مش ناس كلها راهي تشرب في المياه المعدنية المعلبة زادة. هذا باش نقولوا أصدرت الهيئة في ظل وخضم هذه التساؤلات حقيقة الماء هذا بتاع السبالة اللي نسميه احنا ماء السونات في النهاية، واعطتنا تقريبا شنجم تقول علميا على الماء يصلح للشرب ما يصلح للشرب، وباش تحاول زادة تجاوبنا على أسئلة ومشاغل المواطنين وتخوفات البعض.
0: نمشي للمتابعة وباش يكون معنا الدكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية. الوالدة ربي فضلها قلت لها راهو قالوا هك على الماء، قلت لي لا لا لا نصدق لما يتكلمك الدكتور هذاك صاحبك الرئيس الهيئة، ما تعرفش شنو الهيئة الوالدة الهيئة متعلق للواحد. قلت لها تو يتكلم وتو تسمعوا اعطينا المتابعات. متابعات يا سيدي خليفة
1: معنا عبر الهاتف طبعا الدكتور محمد الربحي، يقولوا له صباح الورد.
2: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، وصباح الخير سادة مستمعين، أهلا وسهلا.
0: منورنا الدكتور، بارك الله فيك على تلبية الدعوة. به الماء متاع السبالة، الماء متاع السونات، راهو برشا وصارت لنا صور وفيديوهات خطيرة، راهو في ماء يهبط أكحل كالكير فيه درشنو حاجات تتحرك، كيف تحط عليه المكبرة اللون يتبدل ومتغير، لكن البعض الاخر يقولنا لا راهو الماء بتاعنا خارق العاده، واللي راه فيه بعيني ما لنا شنو هو هذاك دكتور.
2: واهو كذلك كلامك معقول وسؤال وجيه. طبعا احنا قبل كل شيء ساعه احنا الهيئه هي ما عندهاش حاجات اخرى تخمم فيها سوى صحة المستهلك. أكل الحالات اللي تصير لأنه إحنا الماء هو ما يلزمش يكون لا فيه لا لون لا رائحة لا طعم غير ذلك، وقت اللي تشوفوا اللون هذاك صحيح إحنا راه نقوموا بالإضافة إلى التحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية و إحنا راه نقوموا بك العمليات الميدانية باش نشوفوا هك البحوث اللي غذك، وطبيعي جدا اللي إحنا المواطن التونسي نتفهمه انه فما افيد سيكولوجيك طبيعي وقت اللي واحد يحل الروبيني ويوجد الماء لونه ماهوش عادي ولا فيه ريحه غير عاديه طبيعي
0: والله
2: جدا.
0: فما فيديو ونمروه نعاودوا نمروه في البانو، حل في البانو وخليه يمشي اكحل اكحل المال يهابط. هاو هذا الفيديو.
2: لا ما ما ما طبيعي وهذا صحيح سي حاتم، لانه هذه وقتاش تصير العمليات احنا تعرف اللي شبكه وهذا على لسان حتى اصحابها، لسان اصحاب السهرين على الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه اللي هي شبكه شبكه قديمه معناها وفيها الاعطاب لصفه
0: تقول انت وقت الاعطاب وقت اللي كوبور معناها وقت اللي قص الماء يرجع بالطريقه هذيا
2: وقت اللي يصير عطب ويعملوا عليه هك العمليه التدخل للاصلاح طبيعي جدا باش تصير هك التسربات هذيك وتظهر على مستوى الحنفيه على مستوى البانو الى غير ذلك، وهذايا ماهوش ممكن لانه احنا توا نخدموا عليه مع السوناد باش على الاقل اضعف الايمان وقت اللي نعملوا التدخل على مستوى الشبكه يلزم نعلموا المواطن باش يخلي الماء يجري حتى ما يستهلكش ما يستعملوش الا بعد ما يصفى الى غير ذلك، ولكن احنا تو نحكيو على الحالات العاديه، حالات ما فماش اعطاب وحالات معناها نتاع توزيع مياه في حالات معناها معتاده. الهيئة بالإضافة لك البحوث على مستوى الليزوفراج هيدروليك المنشآت المائية لغير ذلك باش نثبتوا في
0: تحاليل وأبحاث قمتوا بها علمية بطبيعة الحال هذا اللي قاعد تقولي
2: وهو كذلك هو التحاليل راهو فما ثلاثة أنواع متاع تحاليل فما تحاليل حينية هذه نقيسوا مدى وجود هك الكلور الراسب في الماء معناها بالبروسيس ممكن نستفهموا اكثر الكلور ليبر هذه وقت باش نطهر الماء العمليه التطهير هي الهدف منها هي القضاء على الجراثيم القضاء على النواء كل ما عنده الحياه البيولوجيه معناها كل الميكروبيولوجيه كلها تموت هذه نطهروا الماء ماء الجبال واحنا باش نشوفوا كهيئه رقابية باش نشوفوا اسكو الماء مطهر ولا لا بماء الجبال اليوم نقيسوا هاك الكلور الراسب في الماء وهذه عملية حينية كل مراقب على مستوى الجمهورية التونسية مراقب تابع الهيئة بالطبيعة عنده الآلة متاعه وهذه محطوطة في الكرتابلة ولا في جيبه معناها وهو فما نقاط معينة يتم اختيارها بصفة معناها علمية وموضوعية على مستوى خروج أقرب نقطة لخروج الخزان ونقطة انترميديير وأبعد نقطة باش نشوفوا تأثير الشبكة على هك نوعية الماء باش نشوفوا
0: شلقيته في الأخر دكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية
2: اللي نأكدوا في حاتم هو أنه الماء هو ماء معتدل إكيليبري فيه الأملاح المعدنية لا يلزم من ناحية جرثومية سليم وبالتالي معناها ما يأثر حتى ما يأثرش على صحة المستهلك وهذايا اللي احنا صدرنا بلاغ في هذا الخصوص لأنه لاحظنا وأنه في ظل غياب المياه المعلبة شفنا الصف الكبير شفنا الناس اللي تلوج إلى غير ذلك والماء بتاع الحنفية موجود احنا من واجبنا كهيئة باش ننبهوا باش نعطيه المعلومة المبنية والمركزة والمرتكزة على أمور علمية راهو يا ناس التحاليل المخبرية اللي نقوم بها في مستوى مخابر معتمدة مخابر معترف بها دوليا راهي النوعية الجرثومية متاع الماء معناها راهي سليمة صحيح فما تفاوت في علاقة بالنواحي
1: كما يقول لك في الكالكارسي محمد ونعملوا صفاية هكا يشريوا في صفاية
0: عبيلي مروة عايش بنتي سمحني عبيلي زوز كيسين ماء بعد انا ما سمعت الدكتور محمد الرابحي راني مش ناخذ كاس ماء ونشربه خليفه بن سلم ما نعرفش وعندي سنوات الله راني ما نشربش انا دكتور راهو تعرف كيف تقول حاجه انا ثقه تامه وعمية نعرف شو خدمتك ونعرف شو الحرص نتاع الهيا دونك عبينا بربي اعطينا زوز كيسان ماء بعد اذنك سمحنا مروه مسبيله مدهم ميرسي بوكو هاي
2: تفضل
1: ثم اللي يقول سي محمد
2: نعم
1: في نسبه من الكالكير وكعلي ثم ناس ياخذوا الآلات نتاع تصفية المياه باش يصفيوها من الكالكير صحيح الإجراء هذا أم لا؟
2: هو قبل كل شيء ساعة بالنسبة لفيه الكالكير، رأوا فما صحيح فما تفاوت، لأنه إن الكالكير هو مرتبط بالكوش جيولوجيك، معناه إحنا ما فما الديفيرنت ناب اللي موجودة في تونس، معناه فما الماء الجوفي وفما الماء السطحي اللي يجينا من البراجات، هذاك ما فيش كالكير، هذاك نضيفوا له، بالعكس نضيفوا له شويه كالكير، نضيفوا له انواع معينه نتاع ملاح باش يولي ايكيليبري. ولكن احنا في الجنوب مثلا المياه عندها خصوصيه اللي فيها اكثر كالكير، وهذايا نعرفوه، ولكن ما معناه ما يتعداش الحدود القصوى وما ياثرش على صحه المستهلك. لكن سؤالك في علاقة باللادوسيسور هذا ممكن جدا، احنا مناش نحكيه على هكي التناضح العكسي، مناش نحكيه على الاسموزنبيرس اللي هي تفقر الماء من الأملاح المعدنية، ولكن نحكيه على المصفى هذاك.
1: المصفى ذاك ما يفقروش من الأملاح؟
2: لا، ثم أنواع معينة معناها تمشي مباشرة، أنواع معينة متاع أملاح نحب نحيوها كما مثلا الكالكير، وهذه ريزين معين، ولكن الشرط هو أنه يقوموا بالمتابعة متاعه بتغييره، لأنه إذا كان يولي ساتوري يولي وقتها يعطينا ما فيه أكثر كالكير أكثر من اللي
1: سي محمد. هو بالمناسبة أنا مثلا في العائلة نشرب ياسر ماء الماجل اللي هو ما ميمرش بالمراحل اللي كنت تحكي عليها أنت الكل. أيه. صحيا ثمن اسكم كيفاش تشربوا ماء ماجل؟ هل نشربوا فيه ماء ماجل؟
2: لا نشربوا ماء ماجل ما عندناش مشكله. ولكن ما فيها باس كيف نزيدوه شويه جير عربي. الجير العربي
1: كانوا يعملوا جير العربي نتذكر قبل تو جافيل.
2: الجير العربي هو معناها عنده دوبل رول، الرول الاول هو انه يطهر، لانه هو سيتان فور اوكسيدون، يطهر الماء معناها يقتل أكل الجراثيم، والدور الثاني هو يصلح هك النوعية الفيزيوكيميائية في علاقة بالكالكير.
0: دكتور محمد ربحي نختم بحاجة، اتصل بين عضو مجلس نواب شعب هكا مروة ولا مجلس المحلي في صفاقس، مجلس نواب قال عضو مجلس نواب الشعب يقول الماء في صفاقس راهو يمرض ومرضوا به بعض العباد، لطف وعافانا وعافاكم الله، لكن انتم كيف عملتوا المتابعة والتحاليل كنت على كل المناطق الدكتور محمد الربحي حتى صفاق صيد؟
2: مع احتراماتي للحضرة النائب، احنا راهو المراقبة ما نستثنيش منطقة أخرى، احنا المراقبة راهي تهم كامل تراب الجمهورية، وما عناش احنا توا في تونس منطقة الماء نتاعها تسبب في امراض.
0: دكتور واضح، هذا واضح الإجابة واضحة. انا كاسماء عبيت ومروة من السبيلة مشكورة، باش نعطي الخليفة يشرب
2: تاخذ
0: ولا لا تشرب ولا لا؟
1: نشرب كل شيء تحطه في كاس نشرب.
0: ليه تشرب انت ولا نشرب انا واحده منها؟
1: اشرب انت ما انا نشرب عادي نشرب. انا نشرب في الماجل خلي السبال.
0: سمعت قال لي مروه قال لي اشرب انت معناها
1: مش انا قدام الناس صحيح وكمنع
0: الماء هو الحياه
1: طبعا.
0: يا اخوي اشرب قدام الناس اشرب تحت انظار ومتابعه الدكتور محمد الرابحي، وانا اللي يقول الدكتور محمد الرابحي
1: راني تحت انظار. نشربوا فيه في الدار احنا كل يوم.
0: شنو
1: هي والله
0: تحلب بالله؟
1: والله انا نشرب الاولاد. لا نقول لك الحقيقه ما نشرب. لا نشرب في الماء عادي.
0: يا مروه راسي وجعني
1: عليه راسك
0: ريتو كيفاش يجري ورا راسك الماء
1: راسك. كان قلت لك الاولاد لا مثلا دكتور محمد احنا شربنا الماء نتاع الماجل شربنا ماء السبال ما جرى شيء
0: لب يطف التويسه. تاكيد من الهيا ومن الدكتور محمد الربحي، وتعرفوا الرجل واختصاصه الطبي والعلمي وما يلعبش باسم الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه، وباسمه هو يقول لك احنا الماء سليم ونجمو نشربوه. انا شربت اشتر كيس وهو عمل رشوه اكهومك الكاس هذاك وخليه هاتوا تو نكملوا هاتوا هات اخويا الكاس ونكمل.
1: لا لا كمل الدبوزه نتاعك
0: والله معك فاصل ولا تواصل.
3: Publicité. بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك.
4: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
5: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
6: جوهرة أفهم
7: تسمعون الاثنين الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جمعة FM TV موجة مع الموجة

0: الجن روح بغيباتك متحن بتندهوى.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
2: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. باش نشوف في متابعة ثانية. نسل قال لك في الجزائر الحرائق اللي صارت بفعل فعل يوصل فيها الحكم حتى الإعدام من طرف القضاء الجزائري. في تونس مثلا البعض يتحدث عن جريمة قاموا بها البعض في خصوص حرقان بعض الأماكن خاصة مع الحرائق اللي شاهدناها الآن. يمكن تنجم تكونها ما نعرفوش
3: إذا ثبت
2: بفعل
3: فعل
2: شي يقول القانون هنا التونسي.
3: أي هذا هو حاتم.
2: والبيع المشروط متاعك اللي تحكي عليه أنت في القهوة وش قال لك قديه اللي وصله
3: يوصل حتى 2000. وثم يقول لك يزمك تأخذ مع المال قهوة وثم يقول لك يزمك تشرب شرب آخر باش تعمل
2: شي يقول القانون زاد لهنا
3: شي يقول ما في علاقة بالبيع المشروط هذا اللي ظهر مع أزمة المياه المعلبة
2: في مخ الماء بروة قال شيقول الماء في خصوص هذا شيقول القانون يقتل يا نور طول الإجابة القانونية مش نخواها من عند ضيفكم الأستاذ أحمد الغربي.
1: متابعات متابعات
3: أستاذ أحمد الغربي صباح الورد
4: صباح النور في خليفة تحية ليك وحاتي حاتم بن عمارة والمروة واللي يسمعوا فيكم الكل.
2: شكرا لحضرتك
3: أستاذ. السؤال تو يتبادر إلى أذهان الكثيرين بعد الحرائق هذه وهناك شبهات ربما تكون الشبهات هذه بعد بالقانون جرائم فعلية في علاقة بالحرق ولكثرة الحرائق اللي عرفتها بلادنا. إذا تبين وأنه شخص ما مورط في عملية الحرقان شكون القانون في الحالة هذه؟
4: والله في خليفة القانون عنا برشا قوانين احنا نحكيه عن القوانين كثيرة معناتها ونحكيه بعد على التطبيق حتى في علاقة حتى بالحكاية الزيادة غير القانونية اللي بنجيوها في السؤال الثاني. أما مبدئين ما نحكيه على حرائق الغابات الفصل 94 مجلة الغابات اللي هو فيه عقوبات سجنية من 16 يوم لكذا شهر اللي هي تبدو لي عقوبة حسب رأيي معناتها ما ترتقيش لفداحة الجرم لكن في نتعديه وما أكثر نلقاه الفصل 307 و308 و309 مجلة جزائية يتحدث على عقوبات نجم توصل إلى بقية العمر وهي
3: بالمؤبد يعني في صورة ما تورط شخص في عملية الحرق مقصودة ومدبرة بإمكان القضاء أنه في النهاية يصدر في شأنه حكم مؤبد
4: بطبيعة الحال في تطبيق معين وفي قراءة معينة للنص القانوني نجم نوصل لهذه المرحلة وحتى القانون شدد على سواء كان في محل مسكون ولا غير مسكون ولا حتى في غابة لأنه اليوم نشوف القوانين قاعدة تتطور ولازم تتطور حتى العقوبات هذه لازم تكون مفصلة أكثر حتى النصوص القانونية لازم تكون مفصلة أكثر.
2: هل أحكامنا بأحكام من هذا القبيل خاصة في الحرائق متاع سنوات الفارطة وإلا لا أستاذ المحامي أحمد الغربي؟
4: والله هو فما احكام في مؤبد ما شفتش انا واحد من الناس ما هي فما جنايات يتحال على اساس جنايه وتحل فيه تحقيق ودائره اتهام ودائره جنائيه ويعاقب عقوبه معناتها نجم نقول ونحكيه حتى على 10 سنين معناتها انا واحد من الناس شفت معناها فهمتني يقعد كان في حاتم هنا حكيت انه تصير حرائق في الوضع الحالي وفي السخانة الحالية وفي الوضعية الحالية يبدو لي المشكلة مشكلة إثبات أكثر منه مشكلة لو كان يثبت خاطر المهم هنا اليوم لازمنا يكون عنا لكاميرا في البارتو حسب رأيي
2: لكاميرا حتى في وسط الغابات لحمايتها معناها عندك الحق في
4: هذا لحماية
2: الغابات
4: خطر كبير معناها خطر كبير يمكن
2: الموضوع الثاني بربي اللي هو مهم جدا
3: البيع المشروط الظاهر اللي رافقت أزمة المياه المعلبة والزيادة في الأسعار هكذا معناها التجار بعض التجار طبعا زادوا في الأسعار دون معناها أسعار رسمية قانونية من قبل وزارة التجارة شفناها هذا وعايشناها المدة ذي في أزمة المياه المعلبة. المخالفات هذه كيفاش يبوبها القانون؟
4: أنا والله في خليفة أيوة. فرحان ياسر انك جبتي على الموضوع هذايا انت وسي حاتم، لانه قلبي معبي كيما التوانسه الكل.
2: كيفاش فرغ لي قلبك يا سعد؟
4: فرحان على خاطر سالتوني عليه الموضوع القانوني.
2: استاذ احمد، استاذ المحامي احمد الغربي، اعطيني فرغ لي قلبك كمحامي وكمواطن تونسي.
4: احنا توا الزياده الغير قانونيه في الاسعار اللي هي الترفيع مبدئيا، ما فماش تخفيض. القانون مبدئيا القانون اللي طبق قانون عدد 36 لسنه 2015 متعلق بالمنافسه والعفاء، اللي هو فيه 16 يوم حبس وثلاث شهور حبس و300 دينار و30 ألف دينار خطايا مالية. ما نعرفش حتى تفهموا فيها بالكذا ولا
2: نفهموا فيك. نفهم فيك من 16 ل 3 اشهر ومن كذلك
4: رأي الشخص في الوضعية اللي نحن فيها ما ينطبق كان مرسوم المضاربة غير المشروعة نتاع 2022 اللي عاقب بالسجن 100 معناتها بالسجن 10 سنين و100 ألف دينار خطية، لأنه الوضع استثنائي ومرسوم المضاربة حسب رأيي الشخصي ينطبق تماما على هذه الوضعية، لأنه عندنا حالة استثنائية، عندنا حالة ندرة، وعندنا أشخاص تستغل في هذه الحالة الاستثنائية وحالة الندرة باش تعمل اش تحب. فإذا رأيي الشخصي للمحامي أحمد الغربي العقوبة يجب أن لا تنزل تحت 10 سنوات سجن و100 ألف دينار تطبيقا للمضرب 14 من مرسوم المضاربة غير مشروعة تاع 2022.
2: من لا ضرب يضرب فيه احمد الغربي فرق قلبه بالمجد، ولكن اللي يقولوه لا اللي يقولوه سيد احمد وسيد احمد اللي يقولوه والله كان يطبق هذا على حد ولا اثنين من اللي اجر مو بطبيعه الحال، تو العباد تخاف شويه وتراجع امورها شويه.
4: يا اخويا تبارك الله عليك، انا هذا هو اللي حشتي به اليوم وقت اللي نمشيو الكلنا نتعامل مع العطاره الحماصه القهاوي اللي كان يحكي عليها مخليفه قبيله، راهو حاله نتاع وجيعه اقسم بالله، تحس روح موجوع يجي يبيع اللي كيما يحب هو. يا والله كي تجي تقول له راهو فما تسعيره كان ما سبكش يضحك عليك ولا يخزر لك خضره دونيه كانك انت هابط من الفضاء. فانا حسب رايي الشخصي اعوان مأموري الضابطه العدليه اللي نص عليهم القانون واعوان المراقبه نتاع وزاره التجاره سهل اي شخص فيهم يقف على اي حماص ولا اي قهوه ولا اي كذا لابس مثال الشورت في السخانه يعتبر نفسه مواطن عادي ويقول له اعطيني دبوزه ماء.
2: لا واكثر من ذلك استاذ احمد الغربي اليوم. اكثر من ذلك تو تقول لي مروه وشفتها حتى انا في بعض المقاهي حاطت بلاك هكا دبوسه الماء بدينارين موجوده حاطتها وماهوش هام العملين. نحب نشكر حضرتك على كل هذه الاضافه ونقول لك الى لقاء قريب بيننا في الاستوديو. توحشناك استاذ المحامي احمد الغربي. بعد قليل حسام بونني، الاستاذ حسام الدين بونني يضيفكم هذا الصباح.

0: 27 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا بيز؟
2: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كياسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسهاش.
2: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
1: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: مع أورانج بوستي الغانتري باللوفروات،
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغانتري باللوفروات. عندك أورانج
6: جوهرة أفهم.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
8: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين كما كل أربع. معنا العمادة متاع المحاسبين، مجلس متاع عمادة المحاسبين يكون حاضر معنا من خلال كل مرة نختار ضيف من أعضائه، واليوم النائب الأول لرئيس المجلس المحاسبين بالرئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية شرفنا الأستاذ حسام الدين بونني. مرحبا بك ساعة صباح الورد. وحبيت قبل ما نمشيو للجينجول نسألك، تشرب ماء سبالة نعبي لك كاس ونجيب لك ولا لا؟
9: تربينا على ماء السبالة.
8: تشربوا توا ولا لا أستاذ حسام الدين بونني؟ أعطيني الفاصل أنا تو نعبي لك، أعطيني الفاصل وتو خليفة يبدأ معاك في موضوع آخر قبل ما نرجع أنا نخرج نعبي الخويا كاس ماء نتاع سبالة. يلا فاصل، ضيف الدنيا وما فيها.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
6: ضيف الدنيا وما فيها.
10: أول ما نبدأ طبعا السؤال الأول سيد حسام هو القرض على الشرف، أعطينا توضيحات حول القرض على الشرف، هل بالفعل باش ندخلوا فيها عمليا؟ شكون الناس المعنيين به؟ شنية ممكن العوائق اللي تعترض أي متقدم على هذا القرض؟
9: هو صباح خير الناس كل الساعة، صباح خير كل من يتابع فينا. دونك موضوع القرض على الشرف
8: قبل ما تبدا تتكلم
9: بالدريكت والله العظيم مسبل
8: الحدث، معناها النائب الاول لرئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه يشرب ماء السبالة. شبي رشفه اشرب خويا اشرب
9: الكل.
8: لا مش الكل اشرب، معناها قمت راني وعبيت لك استاذ حسام الدين بونني
10: رجع دواء.
8: اللهم صلي على النبي بارك الله ولطف على خويا، ان شاء الله بشفاء ان شاء الله بشفاء. اعطينا توا
9: ندخلوا في الموضوع
10: القرض على الشرف.
9: موضوع القرض على الشرف دونك هو جاء، موضوع القرض على الشرف جاء في اطار القانون عدد 41 لسنه 2004 المعروف بقانون شيكات، واللي معناها في صلبه تم اقرار اسناد قروض بنسبه 8% من مرابيح البنوك سميت بالقروض على الشرف، لانه ما فيهاش لا ضمانات لا فيها ديزانتيري لا فيها نسبة
8: لا فيها ضمان خارق العادة الشرف وما أدراك من الشرف كنت صحاها للشرف.
9: الأسبوع الفارط كنا هكا تطرقنا له شوية وقلت لك أنه مازلت الأمور ما هيش واضحة. البنك المركزي البارح هبط المنشور متاعه عدد 8 وعطى فيه بعض التوضيحات كونسرنو معناها هكا البلاتفورم اللي لازمها تتعمل لكل بنك دونك معني بالعملية يزمو يحضر
8: مش موحدة راهو باش يعمل البنك المركزي كل بنك يعمل البلاتفورم
9: نتاعو ويقع حصريا وقت اللي باش تعمل الطلب نتاع القرض تقع حصريا على المنظومة هذيك المعلوماتية دونك على البلاتفورم هذيك دونك اللي باش يعطي مطلب ورقي راهو مش يتم اعتماده فهمني دونك
8: والتصريح على الشرف كيفاش ما يسمني نجد ورقي هذاك وصحوا في البعض
9: نبعثوا اعطينا احنا الساعه فهمني ولا يتم قبول المطلب
8: واضح
9: به. ولكن انا زاد حكينا المره الاخرى في الاسبوع الفارط قلنا انه ما نتصورش انه باش يتم معناها بين قوسين سامحوني في الكلمه نصيبوا الماء على البطيخ سيرتن مو باش يكون فما بعض الشروط اللي معناها باش ترافق البروسيدور
8: فما البعض يسالك وسامحوا سامحوني يقول لك انا عندي كريدي سابق نخلص فيه هل ناخذ القرض هذا ولا لا
9: في الفصل 4 من المنشور الساعة يتعين على البنك اللي باش يتراتي هالدوسي هذا وهالطلب هذا انه يدخل على مركزية البنك المركزي السنترال بالطبيعة ويثبت وضعية
8: هل عنده 40% فايتها ولا في 40%
9: ما عطاش تفاصيل مش 40% ولكن
8: هل هو السيد هذا منظم في اموره ما عندوش مشاكل
9: حتى في قانون حتى في قانون الشيكات نتذكر فما كلمه مهمه قالت هي الملاءه الماليه اسكو معناها قادر باش معناها يحترمك التعهدات مش ينجم يخلص ما يخلصش
8: ماهوش كلاسي غادي زاد في البنك سنترال
9: ويقول لك يتعينوا على البنك انه يدخل للسنترال نتاع البنك سنترال ويثبت
8: سنترال دو ريسك
9: سنترال دو ريسك وفي الفصل 4 يقول بالضبط الاطلاع على وضعيه تعهدات طالب التمويل عندوش قرض من نفس الصنف تم خلاصه بالكامل وينصص لهنا على بالكامل دونك وقت اللي نقراو الفصل معناها تقريبيا شن نجمو نخرجوا اذا ناخذوا معناها خنقولوا النص كيما ورد انه الساعه الصنف نتاع القرض يلزم تصنيف القرض وصرت المهم قرض استهلاكي دونك اللي مش ياخذ 5000 دينار باش يمشي للاستهلاك
8: ماهوش
9: قرض استثمار
8: لا ولا استهلاك
9: دونك اذا عنده قرض اخر ما تمش خلاصه بالكامل مش معناها اذا عنده ان ام بي والا مازال عنده ديزيشيونس مازالوا ما خلصوش نورمالمون ما نجمش يتحصل على القرض هذا
8: اذا كان عنده ديزيشيونس مازالوا ما خلصوش وفي نطاق اقل من 40% من شهريته ينجم
9: هو النص شو يقول لك سيحات يقول لك يثبت البنك هل معناه على تعهدات
8: يقدر ولا ما يقدر
9: مش يقدر هل عنده تعهد معناه عنده التعهدات نتاعو اسكو كمل خلص الكل ولا ما خلص يقول لك بالكامل.
8: بالكامل
9: اخر
8: معنى.
9: كلمه في الجمله هي انه تم الخلاص بالكامل
8: معناه يكون مخلص كريدياتك باش نجم تاخذ 5000 ما عملنا شيء لانه يخلص كريدي الدار ويخلص كريدي كهرباء
10: توا انا نخلص القرض ب 400 دينار يمكنني كي ناخذ 5000 دينار اني نخلص وما نفوتش 40% علاش ما عنديش حق
9: الفصل 4 قدامي يقول لك باه يتعين ولا على وضعية تعهدات طالب التمويل لدى مركزية معلومات البنك المركزي التونسي للتحقق من عدم حصوله على قرض أو تمويل من نفس الصنف لم يتم خلاصه بالكامل
10: تمويل من نفس الصنف يعني نفس قرض استهلاك
9: قرض استهلاك
8: وما ما خلصوش بالكامل
10: ما نجم نعمل كميل مع قرض السكن بتاعي
9: بالطبيعة ماهوش نفس الصنف
10: سؤال أنا ما عنديش خدمة طو كان عندي كونت محلول مازال محلول مي ما عادش عندي خدمة طردوني ما نخدمش ياسر توانسك وما عنديش دخل نجم ناخذ القرض هذا ولا
9: هاني قلت لك هذه مش تدخل فيه
10: يعني في القانون قال الكل كل مواطن بإمكانه مادام هو تصريح شرف
8: لكن بإمكانه زاد شلون إمكانه إمكانه يرجع الأقساط معناها
9: مالها إذا هو
8: كان
9: مش قاعد
8: ما عندوش خدمة ليس بإمكانه بالشيخ هذا وبإمكانه باش يرجع الأقساط
9: لازم تثبت زاد من وضعية اللي طالب القرض
8: سي سا
9: اسكو معناها الخدمة اللي يخدم فيها المعنى المداخيل نتاعو تمكنوا باش يرجع القرض ولا ما يرجعش. دونك فما حد أدنى خنقوله من السيكوريتي زي ما تكون موجودة.
8: بربي سؤلنا ما احنا المرة الفارطة تثبت حكينا على القانون المحاسبي في تونس. سؤلت وقلت والله نكلموا الأستاذ حسام الدين بناني ويعطينا حتى 5-6 دقائق يفسر لنا فيهم شنو العملية. يقول لك نشوفوا في محاسبين يخدموا خارج الحدود، يمشي يخدم في بلاد شقيقة صديقة على مستوى الإفريقي ولا حتى لربما في أوروبا في فرنسا بشكل خاص. هذا اللي يقوله لي، هل فما قانون محاسبي في العالم يختلف على القانون متاعنا ونظام معين ويلزمنا نكونوا منخرطين فيه باش نجم المحاسب يشتغل أشفال في تونس وخارج تونس، ولا حتى كيف تجي مؤسسة أجنبية نجم يخدم معاه؟ وضحنا هذه العملية.
9: فما قانون آخر بطبيعة الحال، هو لهنا تحكي لي على زيا فارس. سي حاتم
8: شو معناه هذا؟
9: لزيا فارس International Financial Reporting Standards اللي هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
8: به
9: هو في إطار خنقوله العولمة، في إطار خاصة بالنسبة للبنوك والشركات الناشطة في القطاع المالي في التأمين وغيره. من السبعينات ظهر لو بوزوان أنه يلزم يقع خنقوله يونارمونيزاسيون،
8: تناغم كامل،
9: تناغم وإلا خنقوله بالعربية الفصحى المواءمة لارمونيزاسيون بين مختلف القوانين المحاسبتية. علاش؟ لأنه المستثمر وقت اللي يحب يستثمر فلوسه في تونس ولا يستثمر فلوسه في الولايات المتحدة ولا في انجلترا ولا في فرنسا يلزم يكون عنده موازنات مالية تم إعدادها بنفس المعايير وبنفس الشروط.
8: واضح.
9: دونك ما تنجمش انت بين قوسين تقارن جوار متاع فوت بجوار متاع هونت، اللعبة مش نفسها والشروط مش نفسها والقوانين مش نفسها. دونك احنا في إطار خنقوله هالارمونيزاسيون يلزم يكون عنا فهمني ولا هيكل يعد معايير محاسبتية يتم اعتمادها من مختلف الشركات. التوجه هذا بدأ من السبعينات، من 1973، وتم تأسيس لجنة المعايير المحاسبية الدولية معروفة بالياسي، واللي هي تولات إعداد لنورم المعايير هذه الأولانية فمني ولا. عام 2001 تم تأسيس لجنة أخرى فمني ولا اللي هو مجلس معايير المحاسبة الدولية اللي عملت لزيا فارس هذو.
8: احنا وين في
9: باهي هو المشكل هالارمونيزاسيون هذه تعتمد على جملة من المبادئ اللي فيها شوية اللي فيها برشة صعوبات، لأنه المناخ متى الأعمال متى تونس ما هوش المناخ اللي موجود في الولايات المتحدة، ما هوش المناخ الموجود في الأنجليتيرا، مش المناخ الموجود في فرنسا. دونك من المبادئ مثلا اللي تم اعتمادها في المعايير هذه مثلا تقديم الجانب الاقتصادي على الجانب القانوني. اش معناها
8: الاقتصادي على الجانب القانوني؟
9: اش معناها مثلا في تونس في الموازنة المالية وقت اللي تبدا شركة تونسية مثلا انا عندي عقار، العقار ذاك اذا ما هوش على ملكي ما نجمش نحطه في الموازنة المالية، بالرغم اللي العقار ذاك نستعمل فيه وقاعد يجيب لي في إيرادات اقتصادية وغيره. مثلا في الليزينج كنا في وقت من الأوقات في تونس نعتبر الليزينج عملية متاع كراء. دونك غيرنا شوية الليزينج، بالرغم اللي الكرهبة ما هيش ملكي أنا عندي الحق نحطها في الموازنة المالية بالرغم اللي هي مش ملكي. دونك لنا
8: وفي المعايير الدولية نجم
9: في المعايير الدولية من المبادئ ومن الأسس هو تقديم الجانب الاقتصادي على الجانب القانوني. واحنا مونا ليكول فرونسيز،
8: هل احنا منخرطين في المعايير الدولية هذه ولا
9: هو مش موضوع انخراط، هو هل اعتمدنا هذه المعايير ولا ما اعتمدناهاش؟ احنا الحقيقة مازلنا ما اعتمدناهاش الا بالنسبة للبنوك اللي في عام 2020 البنك المركزي عنده منشور عدد واحد كان ما خانتنيش الذاكرة لسنة 2020 واللي طلب من البنوك اني تبدأ تخدم باش تنخرط في هذه المنظومة وباش زاد الشركات التأمين تنخرط في هذه المنظومة.
8: معنى المؤسسات المالية،
9: المؤسسات المالية بصفة خاصة ومؤسسات التأمين، وفما عدد من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة واللي هي تعمل القوائم المالية المجمعة، تعمل كونسوليداسيون دي بيلون، يلزمها تقدم الموازنة المالية المجمعة متاعها بالمعايير الدولية هذه.
8: دونك ولات ضروره لهنا،
9: ولات ماشيين في انه الاعتماد المعايير الدوليه تولي ضروره.
8: خذني على قد مخي، اش تفيدني انا كمؤسسه عماد المعايير الدوليه؟
9: هي تفيد المؤسسه في انه تضفي على المعلومه المحاسبتيه وتضفي على الموازنه الماليه اكثر شفافيه. دونك انت وقت اللي تبدا اكثر شفافيه على مستوى الموازنه الماليه، المستثمر اللي يحب يستثمر في الشركه نتاعك، واحنا علاش قلت لك بدينا بالشركات المدرجه في البورصه، لانه الشركات المدرجه في البورصه لي زيتا فينونسي نتاعهم معناها موجودين ونجم ويمكن الاطلاع عليهم. المستثمر اللي يحب يختار وين باش يستثمر فلوسه يلزمه يلقى عدد من القوائم الماليه ينجم يخدم عليهم، تعطيه معلومه يمكن اعتمادها ويمكن انك ترتكز عليها باش تاخذ القرار نتاع الاستثمار من عدم الاستثمار. وانك تنجم تقارن بين الشركه الموجوده في تونس والشركه الموجوده في الولايات المتحده والشركه الموجوده في فرنسا، لانه العمليه خاصه على مستوى الاسواق الماليه سي موندياليزي.
8: انا نحب نحل فيليال غادي مثلا، زاد تسهل عليا العمليه.
9: لا مش وقت اللي تحل فيليال، مش نحكيه لهنا على القوائم المالية المجمعة، لأنه ما أنت معناك يبدأ عندك عدد من الأنشطة ولا عدد خلينا نقوله من اللي فيليال، بالطبيعة كل واحدة عندها الموازنة المالية متاعها، ولكن في الأخر بالكل باش تعرف لافير الكلها رابحة خاسرة، شنو الوضعية المالية متاع الجروب الكل، بطبيعة الحال يزمك تعمل ما يسمى بالقوائم المالية المجمعة. دونك سي لا كونسوليداسيون دي بيلون ولا دي زيتا فينونسي.
8: عندك كان عندك حويجة لهنا تفضل.
10: شنو اللي يمنع احنا ما نمشيوش
9: في ما فماش منع، ولكن يلزم العملية تصير بتدرج، لأن عندها انعكاسات، لانه القوانين
10: هنا كسات ايجابيه
9: لا مش الكل مش الكل، لانه وقت اللي انت باش تعاود تعتمد معايير جديده مثلا في تقييم الاصول، دونك اعاده تقييم الاصول ينجم يكون عنده انعكاسات على مستوى وضعيه الشركه ككل، تكون شركه رابحه مش تنقص لها في الارباح نتاعها ولا باش تزيدها في الارباح نتاعها، ويلزم ملائمه زاده مع القوانين المحليه وخاصه القوانين الجبائيه، لانه طريقه مثلا تقييم الأصول بالمعايير الدولية ما تنجمش تتلائم مع الجباية في تونس اللي احنا نعتمد ما يسمى بالكو إستوريك اللي هي التكلفة التاريخية. في المعايير الدولية نعتمد لا جوست فالور اللي هي القيمة العادلة.
8: ولا شنو هي التكلفة التاريخية؟
9: ولا التكلفة التاريخية معناها انت شريت سيارة في الدات الفلانية بالقيمة الفلانية ولا أرض بالقيمة الفلانية، هذيك القيمة تقعد في المحاسبة، بينما تبقى في المحاسبة. ولكن القيمة العادلة هي بين قوسين وبصفة مبسطة هي القيمة السوقية
8: توش
9: تسوى. دونك وقت اللي
8: برا يستعملوها
9: لجوست فالور، لهنا ما نستعملوهاش،
8: احنا تبقى غادي تموت غادي،
9: مش تموت، هي خيار انه احنا نعتمدوا على الكو استوريك. وفما شوية موضوع الجوريديك اللي قلت لك عليه، احنا جايين من المدرسة الفرنسية خنقوله المحاسبة متاعنا على البلون كونتابل 68، هو بلون كونتابل كيما قلت لك المرة الاخرى القانون المحاسبي، هو قانون متأتي وإلا مستلهم من القانون الفرنسي. بون بعد عملنا القانون متاعنا عدد 112 لسنة 96، ولكن بالأساس هو يعتمد على جملة من القوانين اللي هي معناها ما تتلائمش 100% وإلا في بعض الأحيان بعيدة كومبليتمون على ما تتطلبه هالمعايير الدولية.
8: هل باش نلقاو روحنا مستقبلا مفروض علينا أن نكون أجور في هذه المعايير الدولية؟
9: بشوية يلزمنا نمشي ونقربوا. بون بدينا احنا كما قلت لك بالبنوك، مش نبداو بشركات التأمين، بالشركات الكبرى المدرجة في البورصة. دونك وبشوية يلزم نمشي تباعا في انه نلائموا القانون المحاسبي مع القانون فهمني ولا المعتمد في دول الأخرى.
8: كان ما عندك 30 ثانية فما حتى شيء، فما حويجة برك نقول لك عليها أستاذ حسام بوناني. أنا كنت نعتقد الكونتابيليتي عملية حسابية بالماكينة تك تك تك تك،
9: هذا اللي برشا ناس علاش
8: تو بالحساس اللي قاعدين نعملوا فيهم
9: هو البرنامج
8: لوتر ديمونسيون نتاع المحاسب، معناها استشرافي اكومبانيومون مرافقة نصح أيضا يعطي في النصيحة
10: استشارة
8: للرئيس المؤسسة والمؤسسة.
9: المعايير الدولية هذه فيها معايير اقتصادية للاستدامة.
10: بالضبط.
9: احنا دخلنا مرة الأخرى حتى حكينا قلنا انه المحاسب خرج ماك الإطار ضيق متاع تسجيل المحاسبة وغيره، ولينا نحكيه اليوم على دي بيلون كربون، موازنات كربونية.
10: كربونية
9: دونك المحاسبة تتفاعل مع المحيط، تتفاعل مع المناخ متاعها.

0: المحاسبة تتطور وتتأقلم.
1: شكرا ليك نورتنا وعطيتنا ان بلوس، هذا البلوس اللي نحبوا نشوفوه نكتشفوه مع شريكنا اللي هو مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. وسعيد جدا انه كان معنا النائب الاول لرئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية الاستاذ حسام الدين بوناني. نقول لكم شكرا لكم انتم على المتابعة والاهتمام. استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم رسمة البلاد هذه. كيفاش ما سمعتكش حلو الميكرو.
0: يعطيك الصحة لك يا سلمي. باش كمل نشرب.
1: كملوا كمل. ان شاء الله بالشفاء يا خويا. شكرا لكم انتم، ساعدوا لي على روحكم، راكم انتم رسم البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راهي ماهيش قال الاخر نتاع الغير نتاعنا احنا. اي لنا كري فيها رانا ملاكة فيها، احب من احب وكريها من كريها. استحفظوا على تونس. باي وتحية تونس.

0: qualité. Famabox 5G ou Famabox 5G, élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كا اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
3: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. اشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مشددة على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحياتها للاستهلاك. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب من خلال رفع عينات وأخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية، إلى جانب قياس نسبة الكلور.

0: أغلق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط على مسؤوليه وجنوده نتيجة العقوبات المفروضة حسب تعبيره. وختاما قال وزير الخارجية الإسباني أنه يجب الاستمرار في الحظر التجاري الذي فرضته إسبانيا على المستوطنات في الضفة الغربية واصفا إياه بالناجح. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تم ما يقارب نسبة 70% من الشعب التونسي ما يركبش الطيارة وما يسافرش لحتى بلاد، وتم ما يقارب نسبة 50% من الشعب التونسي ما يعرفش بلاده. اي نعم ما يعرفش بلاده، يسكن كاف المنطقة اللي هو فيه، ما يعرفش انت لا جنوب ولا شمالها، وما مشاش لحتى بلاد، لا في انت لا في مهمة ولا في سياحة. هذا يدل على ايش؟ يدل على الفقر نتاع الشعب التونسي. الشعب شراه فقير مهما كانت فلوسه، حتى كان عنده فلوس وما يحبش، عنده شوية فلوس كما نقولوا توقع قد ما يحبش يهونها، ما يحبش يهونها، يقول لك نمشي بها لبعيد فهمت بعد تحصيل بلا مصروف. وزيد فهمت المناسبات الأليمة اللي فهمت اللي عطلت الأمور، لأن فشلت فهمت الاقتصاد التونسي وضعت برشا ناس وفلستهم كما الكورونا مثلا، وكما فهمت برشا حاجات كما توا هاو يصير قانا الضوء قصان الماء ودرا شنو حاصله حالة مكبة عند الشعب التونسي.
2: برمي للمسؤولين انتع ستيك يا ربي، قد ما تمثلوا لكم الناس فرقوا بهم ودرعوا لكم باش تنظموا رواحكم في قصان الضوء، باش ما يتضرش المواطن اللي الفرنك راهو عنده وحسابه باش يشريك الماكينات اللي تضروا له. عملت رواحكم عدلكم شو قلتوا خطينا، ولهذا قدامكم انتوما فيك دمكم بارد، كل ما تخرجوا بيان ولا بلاغ املوه جملة هذاش عندنا وكان عجبكم، هاتوا حتى حد ما عطيح الفمه ولا يكلمكم، يكدوها في عظامهم ويسكتوا واني معكم.
3: لا تبعثونا في فورات فاتورات تاع الضوء والماء والماء والضوء فاتورات ترجع بالله، كيفاش راه تفسرونا ربي كيفاش الدولة دي؟ ربي فسروني ربي محمد فسروني.
4: بالله يقليم المقنين الشتاق نتاع المقنين، علاش تقصونا في الضوء في النهار وفي الليل؟ الدنيا بارده تقصونا في الضوء، واش عملنا لكم؟ واش حرام عليكم؟ علاش هيك؟ الشخص اللي راه اللي يقص في الضوء اللي عنده قلب في الناس وعنده ضمير يقص عينه في الضوء كيف في الليل؟ علاش؟ كل يوم هكا مع مالي ثلاثه وفي الليل مع بعد تسعه ديما يقص في الضوء، واش عملنا لكم يا ودي؟ علاش هيك؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
5: مراقبة الأسعار، إذا كان الدبوز المية بوئترا بألفين فرنك في القهوة والدبوز الصغيرة 13% راهو مش معقول، راهو استغلوا المواطن كما حبوا عندهم الماء في القهاوي ويجيبوا فيه وفي الأحوانت يستغلوا فيه. مراقبة الأسعار لابد تعمل حملة في القلعة الكبيرة، في القلعة الكبيرة دبوز المية الصغيرة بـ1300 اللي ياخذوا فيها بـ300 فرنك، وانتعبوا إيه؟

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك الرئيس ميلاد في قوم عيدك اليوم ان فيقو ام فرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لاسيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
4: جوهرة أفلام
2: publicité.

0: جوهر اف ام الدنيا
1: بينا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربط في الكلام

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. أطلقت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بجندوبة استبيان وطني موجه للخبراء والباحثين والمهندسين والفاعلين في القطاع الفلاحي لتقييم واقع الأمن الغذائي والموارد المائية في تونس وتحديد سبل تحقيق سيادة غذائية مستدامة. ويأتي الاستبيان في إطار التحضير للملتقى الوطني اللي باش تنظمه الهيئة يوم 17 أكتوبر القادم تحت شعار نحو سيادة غذائية مستدامة، بهدف تجميع التصورات والمقترحات العملية للتعامل مع التحديات المناخية وتطوير قطاع الزراعات الكبرى وحوكمة التصرف في المياه، إضافة إلى دعم التكنولوجيا والابتكار في القطاع الفلاحي. وأوضحت العمادة أن مخرجات الاستبيان ستشكل ركيزة أساسية لإثراء النقاشات وصياغة التوصيات اللي باش تعرض خلال أشغال الملتقى اللي باش يتضمن مداخلات علمية ومعرض المعدات والحلول الفلاحية الحديثة واستعراض لتجارب ميدانية ناجحة بحضور مؤسسات وهياكل فلاحية وأكاديمية. ودعات الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بجندوبة كافة المختصين والمهتمين إلى المساهمة الفاعلة في الاستبيان هذا عبر رابط إلكتروني أعد للغرض وللمشاركة في رسم الخطوط العريضة لسياسات الغذاء والماء في تونس. أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ غرة سبتمبر منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والأجراءات التنظيمية اللي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف تطبيقا لأحكام الأمر المؤرخ في 23 جويلية الماضي. ويهدف المنشور هذا وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام الأمر هذا، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ويلزم المنشور كل بنك بأحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف بداية من غرة أكتوبر الحالي، ويستوجب أنه تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصف الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثر كتابي، بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجيال المقررة للبت فيها. شارك تونس لأول مرة في فعاليات الدورة الخامسة من الصالون الدولي للتكنولوجيا اللي ينظم في العاصمة السعودية الرياض من 31 أوت إلى 3 سبتمبر الحالي، في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي الدولي وفتح أفاق جديدة أمام الشركات التونسية الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والإتصالات.

0: اصطناعي البيانات والروبوتات ذاتية التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الصناعة 4.0 والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة الأثر البيئي، إضافة إلى الاستشارات والخدمات الرقمية الموجهة للأسواق الدولية. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 31 أوت في حدود 1646 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر تحيينات الصادرة على البنك المركزي بتاريخ امبارح بلغت 25492 مليون دينار، أي ما يعادل 100 يوم توليد. أسعار النفط اليوم بلغت 94 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت 4317 دولار للأوقية. نختم كالعادة بسوق الصرف، اليورو 3383 مليم، والدولار الأمريكي 2919 مليم. من سنوس في لبنان.
1: Business News. جوهرة اف ام. تندنس.
2: برعاية مع أريدو، سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو، وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم وينما كنتوا اتبعوا فينا مستمعينا الكرام. فقرة توندونس تجيكم يوميا لقيت هذا على راديو جوهرة اف ام. اليوم باش نكمل نحكي على موضوع كنت حكيت عليه الأسبوع اللي تعدى، ولهنا نقصد على النظارات الذكية المزودة بالكاميرا وعلى راسهم الرايبان ميتا، واللي بدأت تواجه في قيود متزايدة في الأماكن العامة. كنت تفكروا الجمعة اللي فاتت كنت حكيت على منع الناس اللي عندهم المرايات هذه رايبان ميتا باش يدخلوا إلى قاعات السينما في المملكة المتحدة، لكن لهنا نلقاو الشيء قاعد يتزايد والقيود ولات متزايدة في الأماكن العامة، وسبب واضح هو مخاوف تتعلق بإمكانية تصوير الأشخاص دون علمهم. واحد من لي بوات دو نوي المعروفين بالكدا بالكدا في نيويورك هي تعتبر أحدث الأماكن اللي اتخذت موقف صارم تجاه الأجهزة هذه، وقررت إدارة النادي منع إدخال النظارات الذكية إلى النادي امتاعها، سواء كان الشخص لابسها وإلا حتى موجودة في وسط الساك امتاعه. الخطوة هذه تجي ضمن سياسة النادي اللي تمنع التصوير في وسط النادي بتباعة وتسجيل لفيديو، ورغم اللي كونوا نظارات الميتا عاود نذكر اللي كونوا فيها مؤشر ضوئي يشعل وقت اللي تبدأ تخدم اون مود فوتو وإلا اون مود فيديو، نقاو اللي كونوا بعض المستخدمين يراو اللي كونوا الوسيلة هذه متوفرش شعور كافي بالأمان والخصوصية. وجي خطوة النادي النيويوركي بعد انتشار قيود مماثلة كما كنت تحكي عليها الأسبوع اللي فات في المملكة المتحدة، ونلقاو مطاعم أندية وحتى قاعات محاكم بدأت في التعامل مع المرايات الذكية باعتبارها أجهزة يمكن استخدامها للتسجيل. المخاوف ما وقفتش عند المؤسسات، نلقاو مثلا فما أبليكاسيون اسمها أنتيزوك سمارت جلاسز سكانر، نلقاوها ولات في التوب متاع قائمة التطبيقات المدفوعة واللي قاعد يتم الداونلود متاعها على متاجر التطبيقات في أمريكا. الأبليكاسيون هذه تعتمد على البحث على إشارات البلوتوث واللي هي مرتبطة بالنظارات الذكية، ومن بعد الأبليكاسيون تعطيك اون نوتيفيكاسيون تقول لك راهو فما في المحيط متاعك نظارة ذكية قريبة منك، لكن الأبليكاسيون هذه مازالت ما بنجمش تحدد إذا كان النظارة هذه قاعدة تخدم وتسجل وإلا لا. يعني الأبليكاسيون هذه الفايدة منها هي جوست تقول لك راهو فما جهاز محتمل في المحيط اللي انت موجود فيه على مستوى مثلا 10 متر ولا 20 متر، وراه رد بالك فما رايبان ميتا وإلا فما أي نوعية من المرايات الأخرين اللي يسجلوا. دونك إذا كانك تحب تحافظ على الخصوصية متاعك ماذا بيك تغادر المكان وإلا تطلب من السيد المسؤول على المكان هذايا باش يتصرف ويمنع دخول هالنظارات الذكية إلى مكان إذا كانك بتبيع. نعود نقولها تحب تحافظ على الخصوصية متاعك. هذا شنو اللي عندنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.

0: رسمه يدعو بنت السحرية.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين وين ما كنتوا زادا تسمعوا فينا، تسمعوا فينا في الكرحبه في الدار في الكوجينه تخدم تسمع فينا حتى اللوغيات. دونك نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل المواعيد استنى فيكم مواعيد المعلومه اليوم مع بعضنا ان شاء الله من العشرة الماضي ساعه نكون معكم انا احلام غيلان. نقول لكم انا باش نخليكم مع الموسيقى اللي نقعدوا برونشي على الدنيا ما فيها وهكا تسمعوا كل شيء جديد.

0: اسمعوا يدعونوا بنت السفية.
1: وتوا وصلنا لبنة أواخر الصيفية الحقيقة، يظل كاين خليف هو توا وما حسيناش بيه، مازلنا إن شاء الله ربي يبرد علينا هالطقس هذايا، وإن شاء الله يا ربي يرحمنا برحمته الواسعة. أكيد احنا ديما نلتجئوا للخبراء، نلتجئوا للناس اللي تفهم في البيئة ولا مناخ باش نعرفوا أكثر تفاصيل. اليوم كلمته الصباح قلت له بربي يعطيني سؤال ما تسألكش بالكل. قال لي سؤال ما تسأليش شنو تحب في الماكلة، شنو تحب في اللبسة، ليه قلت في المناخ وفي البيئة. أهلا وسهلا بالمهندس والخبير في البيئة والمناخ خونا حمدي حشاد. أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا بيك ومرحبا بكل المستمعين الجزائريين.
1: مرحبا بيك خويا. دونك اطمنت عليك اللي الضوء مش مقصوص عليك المرة هذه، وطمنت للماء يمشي زادا كيف كيف.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي. دونك خويا حمدي، حبينا نعرفوا اليوم الشتاء كي تصب نقولوا المطر كي تصب، ساعات تقولوا لنا راهو باش تصب الشتاء وما تصبش، ساعات تقولوا مش باش تصب وتصب، باش نشوفوا الناحيه العلميه. طبعا احنا ديما نقولوا الامور بيد الله سبحانه وتعالى، لكن علميا شنو التفسير خونا حمدي؟
2: كما قلت معناها ديما الامور بيد الله عز وجل، معناها ما لازم نفهم كذلك الامور من جانب العلمي كيفاش تصير. هو ديما معناها كذلك معناها توقعات او اعلام، يعني امكانيه سقوط تساقطات مطريه وبعض ما تصبش. اكبر اكثر جمله محلاها تراها الدور معناها كذب ربي كذب اقوالنا. مش تحكي مش هكاك بسيط، هو لازم خلينا نفهم كل
1: شيء. خويا حمدي ونقولوها هاكا ربي كذبهم وصبت الشتاء. كل واحد وش
2: اي معناها التوقعات وعكسها، معناها كانه نحن نحبوا عكس اللي شاء وربي، هذا مش صحيح.
1: اثاره فتيك بالطبيعه، احنا توا ربي يعينكم ونعرفوا العلماء والخبراء طبعا. تفضلي.
2: هو مش صحيح، معناها ديما نقول سبحان الله، معناها ربي يسخر الامور وتتوفر الظروف الملائمه، او معناها باش تصب ولا ما تصبش. هذاك علاش معناها ديما نحاولوا نفسروا الموضوع بطريقه علميه. لازم نفهموا قبل كل شيء، معناها تونس اللي هي حاليا خلال الفتره هذه قاعده في منطقه خلينا نقولوا انتقاليه وحساسه جدا. النماذج العدديه والرقميه قاعده ترصد ممكن من 7 إلى 5 أيام، تقول فما ظروف ملائمه تساقطات مطريه، لكن هذا ما يعنيش بالضروره اللي العناصر الكل باش تلم مع بعضها في نفس المكان في نفس التوقيت باش تعطي مطر. باش تصب المطر لازم تبع عناصر اساسيه، وخليني نقول مع الروسات اللي هي رطوبه كافيه، طبقات السفلى والمتوسطه، عدم استقرار حراري، اليه ترفع الهواء من فوق، وغياب ممكن طبقه مستقره تمنع سحب من التطور عم بيها. هذه ممكن حاجات اللي ممكن تخلي المطر تصب ولا ما تصبش. الفتره هذه من العام البحر يكون دافي ورطب، يعني واليابسه تكون سخونه، يعني الوقود تاع المطر يعني يكون حاضر، لكن في برشا حالات تنقصنا خلينا نقول الشراره الديناميكيه اللي باش تخلي تصب تولي رعديه وتعطي تساقطات مطريه. فالتوقعات في المعدة البعيده ممكن تظهر انخفاضات جويه في الطبقات العليا تكون متوجهه نحو تونس، ونقولوا فما امكانيه تصب مطر في تونس. لكن وقت اللي يقرب الموعد تاع المطر هذيك يتغير المسار نحو الجزائر ولا ايطاليا ولا ليبيا ولا في البحر اللي يمشي الحوض الابيض المتوسط. الانزياح نتاع المنخفض هذيك ب 100، المنخفض الجوي هذيك ب 100 ولا 200 كيلومتر، راه معناها يعطيك طقس ينجم يخرج تونس من منطقه الرفع الجوي نقولوا نحن، ويحول الامطار هذيك الى مكان اخر تمشي لمكان اخر. ولا ما تصبش، نقولوا معناها كان في تصوراتنا او في النماذج اللي عملت تصب وبعد ما خلتش. هذا معناها ممكن زاد ينجم يتدخل المرتفع الشبه المداري او اللي قعد القبه الحراريه، الموجه الحراريه اللي كنا على وقعها ايامات التالي، والهواء الهابط من المرتفع يسخن ويجف ويشيح ويصنع طبقات متوسطه، معناها حاجه فيرتيكال، معناها عباره قطاع حراري وقت تتجمع الرطوبه وتتكون السحب، اما تلقى فوقها سقف تخليهاش تتمدد لفوق، مش معناها السحب الرعدية تنمو وتكون قوية وتعطي المطر. وغادي شنو يصير لها؟ ما قلنا فما الكوفاخر معناها الغطاء تتفكك وتوقف وما تعطيش مطر، ولا تتبخلش وتقف. والرياح زادة معناها ممكن عنصر الأخير خلينا نحكي عليه، تنجم تقلب المعادلة كل وقت تدخل رياح خلينا نقول جافة تغير اتجاهها وتشتت من المناطق التقارب، ينقص من فرص تكون السحب. والرطوبة معناها تكون موجودة قلت سطح الأرض، لكن الطبقات العليا الجافة تبكتور تعطي معناها قطرات مدى ولا قطرات مطر قبل ما توصل للغرب تشيح. زاد فما كيف إشكالية أخرى ممكن في طريقة قراءة الخرائط معناها ممكن أو النماذج العددية هذيا قبل أسبوع رايك تعطيك سيناريو محتمل نقول محتمل على معناها على مجموع المطر معناها كيف باش يكون في منطقة معينة منطقة واسعة. أما هذا مش راهو وعد.
1: أيه.
2: اللي المطر باش تصب في المنطقة هذيك ولا المدينة هذيك اللي تظهر ملونة اللي باش تصب عليها برشا مطر. معناها ممكن الأمطار هذيك معناها تكون محلية تصب بقوة معناها في بلاصة والبلاصة اللي بجنبها 20 كيلومتر كما نقولوا نحن مثلا تلقاها تصب في مسير وبجنبها في جمال ما تصبش.
1: أي صحيح. إحنا في خزام ما تصب وفي كورنيش تلقاها ما تصبش. هاو قريب ياسر البعض و
2: معناه لازم نفهموا لين الحرارة والرطوبة وحدهم راه ما يكفيوش معناه مش يكون معناه كيفاش نقولوا معناه
1: باش نكونوا ضامنين انه باش تصب شتا ولا ما تصبش هذه امور ترجع بطبيعة الحال حسب تفسيرك توا المهندس معنا حمدي حشاد تفسير واضح بالضبط التفسير العلمي واضح والتفسير اللي نجم يغير المسار واضح زيادة أستاذنا. خليني نقول لك فمش معلومة جديدة أخرى حول الطقس متاعنا
2: فمش المرجح معناه هي مش مفرحك هاي لا برك لا برك مفرحك أنت واللي يسمع الكل عادينا كالقطاعات الكهرباء وكالسخانة والتلبين إن شاء الله معناه نهارين القدام ابتداء من نهارين القدام
1: أي
2: ترشيك فرشيكة زي
1: الحمد لله حمد لله يا ربي باهي
2: تدريجيا زادة فرشيكة زادة مش ما يحاسبونيش عليها بقعت وقلت ومساء تدريجيا مش نسيب فرشيكة تدريجيا بشوية بشوية
1: حمد لله يا ربي
2: مقارنة بالتعدى مش نكون واقعين هاي مقارنة بالتعدى مش فرشيكة في المطلق لكن فرشيكة مقارنة بالتعدى مش نرجع لك درجات حرارة قريبة 32 31 ربيع سبون شوية مزيان عقب سيب
1: الحمد لله دونك الحمد لله يا ربي ان شاء الله ما عادش نسمعوا باللي كان يقول ان شاء الله نرتاحوا من السخانه هذيا ومال الواحد كما قلت انت يا حمدي قلت ما عادش باش نقول الصيف خير الشتاء وحده
2: لا لا ابدا ابدا حسبوني كنت قلت الصيف خير حسبوني لا لا بالحق اللي تو تمتعوا بالشتاء بكل لحظه الشتاء بارده جاي تمتعوا بها تمتعوا بها بالحق لو ماشي يقصر نحكي بجدي تو معناها اليوم ماشي ويقصر رشتي في الفترات تاع البرد اللي كنا عندنا طقوس التونسي معناها عنده طقوس كامله في الفترات البرد هذيك راهي ماشيه وتتقلص والفترات السخونه معناها قاعده تتمدد معناها قاعده تطويل اكثر من قبل معناها واللي شفناه اللي صاير للاسف يجم يكرر العام الجاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده معناها هذا لازم نفهموا التوانسه ماهيش مرحلة تتعدل من 2021 وفي بالنا تو مرحلة تتعدل ماهيش مرحلة تتعدل للأسف. أو شفت من 2021 كل ست قالوا لي الطريقة تكون تتعدل ويجي الساعة وترجع له لا لا لازم نفهموا معناها الأمور كيفاش ماشية وكذا.
1: أي الحمد لله يا ربي واحد جا في العمر هذايا تو وعاش هذا هنا نقول كان اللي مولدين 2007 2010 مزيقنيت فاش تعداوا المراحل الكل. يلا يا سيدي المهندس والخبير في البيئة والمناخ الأستاذ حمدي حشاد أقول لك يعطيك ألف صحة ونقول لك شكرا نهارك مبروك أما أقعد في الاستماع واسمع شنو اليوم عنا دبارة زيادة واليوم باش تجينا الأسعار من قفصة يا أخونا حمدي أقعد في الاستماع معانا ماك تحبنا وتحب جورة فيب خدم معانا
2: أكيد شو مشي نقضي في مقارن الأسعار أكيد
1: يلا شكرا لك دونك شوية أخرى باش نكونوا مع أخونا عبد القادر من قفصة نعرفوا الأسعار والسوق شنو الأجواء اليوم خليني نقولها من جهان برحومة في الإخراج التقني معنا اليوم كيف العادة ياسمين الجديدي في الإخراج الرقمي في التنسيق وفي التليفونات نلقى أخونا جمال بوقديدة أنا معكم أحلام غيلان في الإعداد والتقديم خليكم معنا راجعين
3: جوهرة بوبليسيتي Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Menna, connecte Menna. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha Zeda Turbo Gaming, lil marroumine bel l'arbre en ligne. Ken jaoua gaming, streaming, wala scrolling, mahal Maxbox 5G, handek internet très haut débit, min rire hatta loading. Bech ma tfallet hatta l'ahda. Mouche fokhra, amal Maxbox 5G Orange, haja okhra, handek orange.
4: جوهرة.

0: نحفل ما نفلش، وان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم فلو ياسمين. اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، مرحبا. خليني نقول لكم انا توا رانا احنا وين مش نمشيو، زعما وين مش نمشيو، نمشيو مع قفت الصيفيه.
1: قفت الصيفيه،
0: قفت الصيفيه، اهلا وسهلا مرحبا. اليوم تجينا جينا من تونس العزيزة الغالية الكبيرة المزيانة، من مدينة نحبوها برشا برشا، جينا من قفصة مع خونا عبد القادر. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلين، صباح النور أحلام، تحية ليك وتحية لكل متابعي زوارة أفقام أينما كانوا داخل وخارج حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم مزيان بالخير مليان، إن شاء الله تونس الكل عامرة بالخير من بنزرة التطاوين البنجردان، وتحية زادة زملائي اللي هما نحييهم الكل، والناس اللي توصلهم صوت وصورة جوهرة فانتي ما قلت داخل وخارج حدود الوطن.
0: محليك خونا عبد القادر ومحليك زميلنا، قديش لي زونت بوزيتيف نتاعك محلاهم، وقديش نستبشر خير كي نسمعوا هكا الصوت، يعطينا ايحاء كبير على جوكم وعلى حياتكم غادي، على الضحكه الصباح، على الوجه المطلوق اللي يبدا والقلب اللي يظهر محلاه اللي ينور على الوجيه. وكمل نورنا عاده، وقلنا على الاجواء اليوم دا، الاسعار والسوق والاجواء الكل حسيله.
2: يعطيك الصحه يا احلام، راهو ديما معناتها كي في صباح بما فيها تعرف معناتها حراره كبيره والانقطاع في المياه، يلزم الانسان ديما يفيق باللي زون بوزيتيف، ما يزيدش معناتها نعدوا النهار على صباحك ونحن مكشبرين.
0: والله
2: فهمتني، كل شيء باش يتعدى، والله كل شيء باش يتعدى، دواء من حال من محال.
0: الحمد لله يا ربي، واحنا
2: الحمد لله
0: ما شاء الله علينا التوازن، الله احد علينا للي نقاوم وراه وتهنى ما شاء الله.
2: صدقني صدقني اختي احلام، باش نقول لك والله ربما نخليني مثال نمشي في الموجات الايجابيه،
0: ما يسيرش.
2: والله نعرف ناس معناتها نعرف اون بيرسون يعني عباد، نقول احنا يعني في قلب انقطاع المياه المعدنية الموجود وهالسخنة، ناس يمشوا يشروا معناتها المياه المعدنية ويتفكروا العباد اللي هم في سبيتاراتك المرضى ويدوروا عليهم يعني بالمريض ويمدوهم. يعني قديش معناتها عباد نجت على المنوال هذاك، يكفي انه شافوا مثلا في صفحات التواصل الاجتماعي اخت من تونس العاصمة يقول لك حتى انا من قفصة، غدوة واحد اخر من قبلي ومن الكيف وتونس، وراهو ديما التونسي بما في ذلك الصيح. فما ناس هكا ماذا بيه يخطف هو، ماذا بيه يهز الصغار، وفما ناس رأي تحب الخير، وفما ناس صورة جميلة جدا أمس هبطناها موجودة في بلاصة عزيز علينا بير علي بن خليفة، صدقني شاحنة كبيرة محمل دنيا، تنعبث فيكم الفيديو يعني مولاها تعب، مولاها تعب يعني أخلد للنوم كما يقولوا، مدار به ولا حد، معناتها راهو في ربوع تونس راهو بما فيه صحيح، فما نقص راهو هذا لا يمنعش انه فما نقص كبير في المياه، لكن ديما راهو فما توانسه يحبوا الخير، وهذاك هو يعني كل شيء توا اسبوع انه تتعدى الازمه وان شاء الله يتغير الطقس. هوني طولت عليكم، ندخلوا مباشره نعطيكم فكره.
0: الكلمه ذي حنقول لك الكلمه ذي، جهينا تفاعلت معك برشا تو معنا، وقلت لك ان شاء الله يا ربي هالعدوى هذه تتعدى، محليها العدوى هذه عدوى الطيبه، عدوى الطيب الكبير.
2: والله يا احلام، والله اللي حكيته كله صادق، يعني نجم نبعث لكم
0: واصل صادق.
2: والله اللي حكيته كله صادق، صدقني صديقي طلبني ثلاث ايام لتالي نهار السبت، قال لي عبد القادر باش نمشي المستشفى المذيله، وهز عشرة معناتها السي كمان ما نحبش نذكر الاسم شنو، ويعني دار عليك المرضى الكل وناس فرحانه وناس، وشفنا زاد في مستشفى في العاصمه يعني صالحه زي كيف كيفك المراه يعني راهو ديما الخير موجود، راهو الخير في امتي محمد الى يوم الساعه، يعني الخير ديما موجود والحمد لله رب العالمين.
0: عليكم ومعزكم، وان شاء الله زاد اليوم قفه الخير والقفه اللي باش نمشيو لها وقفه الصيفيه اللي باش تجينا من عندك انت توت سويت. اخونا عبد القادر تفضل.
2: اليوم يا لالا عملنا جولة في السوق المركزية في قفصة، يعني اليوم كما تعرفوا اللي هو الثاني من شهر سبتمبر 2026، نبدو على بركة الله بالخضر. البطاطا في السوق المركزي بقفصة دينارين و200، الفلفل الحلود دينارين و500، الفلفل الحار دينارين، الطماطم دينار و500، البصل دينار و200، الدنجال دينار و500، الثوم 6 دينارات 7 دينارات و500، القرعة دينار و500، الخضر الورقية كلها 500 مليم نتعداو للغلال، البسر من دينار و600 لدينارين، الخوخ 4 دينارات، العوينة 5 دينارات هي والجاس، العنب 6 دينارات، الخوخ بوتبقاية 4 دينارات، التفاح 3 دينارات 4 دينارات، البطيخ دينار و500 الكيلوغرام، الدلاع دينار و200 دينار و500، الدقلة من 4 دينارات ل 8 دينارات. باهي نتعدوا يا سيدي للحوم، بالنسبة للعلوش والبرشني 43 دينار، البركوس 35 دينار، العجل الهبره ب 40 دينار، العجل بالعظم 30 دينار، الحاشي بالعظم 30 دينار، الحاشي هبره 40 دينار، الدجاج 9 دينارات و 800، نتعداو للاسماك. لوراته 23 دينار و 800، القاروس 28 دينار و 800، 26 دينار و 800، السردينه 5 دينارات 6 دينارات و 800، المرجان سونار من 16 دينار و 800 ل 23 دينار و 800 سيفون لي كاليبر، السكومبري 19 دينار و 800 15 دينار و 800، الكروفيت من 20 دينار ل 42 دينار، القرنيت من 29 دينار و 500 ل 36 دينار و 500، الشوابي 26 دينار، والحمام من 7 دينارات ل 18 دينار. هذا تقريبا معناتها الاسوان في قفصه كما حكيت، يعني الخضار الغلال اللحوم والاسماك، ولكن الكلمه احلام.
0: يا ويعطيك الصحه اخوي عبد القادر اللي خلينا نعرفوا ما بين انا هاليامات هذوما في بيدون لو قاعده نشوف المقارنات الحقيقه ما بين البلدين، لكن اليوم المدينه قفصه الحقيقه يعني تفاعلت اكثر مع الاسعار، على خاطر الاسعار خير برشا من الاسعار اللي شفناها البارح، اقل برشا. مثلا عندك اللحم البارح 62 دينار، نلقاوه على 43 دينار في قفصه. المنتوج معناها في الهوني نحكيوا على الماشية، معناها ماشية خير غادية
2: موجودة. أي بالنسبة لهم كما تعرف ولاية قفصة هي ولاية معروفة بتربية الماشية
0: بالضبط،
2: يعني يعني من أكثر الولايات في الجمهورية اللي فيها يربوا الماشية، دونك تكون باش تكون أرخص شوية. المميز في قفصة زاد نحن يمكن قفصة والقروان عندنا نذبحوا الحاشي، الحاشي هو صغير جمل.
0: أي.
2: يعني يعني
0: القعود
2: القعود يعطيك صحة، أي القعود هذاك هو. زاد كيف كيف معناتها فما حويجات مقبوله، الاسعار الاسعار مقبوله، ربما يكون في الاسماك مثلا انتم ما على اعتبار منطقه ساحليه ربما يكون يكون معناتها اقل شويه، وهذيك هي معناتها كل البلاد عندها خصوصيه.
0: أي. أما حتى سوم الأسماك راه ماشي في المعدل نتاعنا احنا. أي. خليني نقول اللي القعود راهو زيرو كوليسترول، معناها راهو من اللحم اللي فريمون يتسمى لوكس، معناها كيفو كي البرشني اللي ما فيهمش كوليسترول هذوما.
2: أقل يعني أقل شوية كوليسترول، بس على كلامك صحيح أحلام، أقل شوية كوليسترول.
0: وين ما نعرفش.
2: هكا هو اسأل مجرب واسأل الطبيب.
0: اسأل الطبيب. يعطيك ألف صحة خونا عبد القادر، يعطيك ألف صحة وإن شاء الله نهارك مبروك. سلمنا على كل أهالينا بمدينة قفصة وما جاورها، يعطيك ألف صحة. يلا لقاء إن شاء الله يتجدد الجمعة الجاية معايا أنا مع شكون الله أعلم. دونك نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك. أنا أحلام هذه الأسعار شوية أخرى نمشيو للدبارة نتاع اليوم. يلا نخليكم مع الموسيقى ورجعنا.

يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. صباح الورد صباح النور، أكيد تستناو في موعدكم مع دبارة اليوم. الدبارة جينا من عند الصبوحة اللي اختطفناها من الفرح ومن الأجواء الكلها، دونك ديما في الأفراح إن شاء الله باش نمشي ومع بنا صيفي.
1: منو صيفي؟
0: منو صيفي؟ بنا صيفي كله ملحق بعضه. دونك خليني نحكي معها صبوح، نقول لها صباح النور.
2: صباح النور والسرور المستمعين الكل ليك يا ليلي.
0: يعيشك يعيشك، شنو حوالك يا صبوحة؟ إن شاء الله ديما في الأفراح والمسرات يا ربي.
2: يعيشك يعيشك ميرسي بوكو. يعيشك
0: يعيشك
2: ديما في الأفراح،
0: ربي يخليك. دونك إيش تحب تقترح علينا اليوم عزيزتي؟
2: اليوم ساعة سي عبد القادر يحكي على سوام وعلى الخضرة يا سيدي، باش نعملوا فاي مرمز.
0: إي
2: بالبرشني.
0: إي هي البرش.
2: ناخذ كي عندي الحمص منفخ، ناخذ طيب وحده هذاك نحطه على جنب باش يبدا تريبي، وناخذ طنجره متاعي نحط فيها اللحم تاع البرشني بعد ما نظفته وركحته وكل شيء، ونحط قصيتك البصل برشا برشا هذاك هو البنة، نقص برشا بصل ونحطه فوقه ونخليه يبدا بشوي بشويه يهبى بشوي بشويه، نقليه نقليه بالقدي بالقدي. وبعد نرمي الطماطم نتاعي الكثر اللي نعملها اكثر طماطم خضراء شي جيت البنة طيب، وبالطماطم نحس اللحم هكا بدا يشد في روحه كل، نرمي الطماطم الخضراء طرف هريسة عربي وكل، وكل حمص اللي طيبته على جنب قاعد يطيب، قر الواحد نتاعو الماء وركب الكدا قعد فيه شويه نصبوا عليها هو مش كي تاكل تبدا تري، خاطر البصل في ساعه يطيب مش كيما الحمص. الحمص شديد دونك نطيبه على جنب وحده
0: خي
2: بيان، يشد روحه بالكدا بالكدا ويكرك الزيت نتاعو المرمس، قرين فلفل واحد احمر واحد اخضر، نقصهم على زوز ونرميهم وتاكلوا صحة وبالشفاء.
0: يعطيك الصحة محلاها ودبارة حلوة اليوم الحقيقة. البرشني حتى في سوسة باهي سوم، وحتى في المناطق الأخرى موجود الحقيقة وباهي سوم، وقت ما كلته زادة تحط شوية قرفة
2: وتحطها في البصل باهي. فما اللي يحب القرفة فما لي لا، اللي يحب القرفة يحط واللي ما يحبش خاص مع بيت باش ما تقبلهاش القرفة.
0: اي هاي تعمل لي في راسها لاجي هاي معناها ما تحبش القرفة.
2: الطماطم رونديلات باهية زادة
0: وشو
2: البصل مش ما انكسرش برشا، البصل ما انكسرش برشا
0: خاطر ديجا موجود.
2: اي واللي يحب يعمل يربي في النار شوية باش تزينها معاها. انا كي نقول لك انا كي ربيتها ما ربيتهاش كل واحد، ناخذ شفت القشارة نتاع البطاطا
0: شفتها
2: بعد ما ركحتها كل، ناخذ الطرف الطويل نزينه هكا ونرميته بتاكل الشعرات هكا فوقها مش كل الرفي باش ناكلوها.
0: اي حلوه برشا
2: تاع المنظر، ونحلو حكيكه طن ونحطوها فوقها كعيبات الزيتون اللي يحب يحط شويه كبار وتاكلوا صحه بالشفاء.
0: يعطيك الف صحه صبوحه، هكا كنت معانا في اليوم منو صيفي بنا صيفي، وانا نقول لك ان شاء الله الف الف مبروك لل
2: الضروره اختك.
0: اي ان شاء الله مبروك،
2: ربي يهنيهم
0: ربي يهنيهم ان شاء الله. دونك ان شاء الله بالرفاه والبنين، ان شاء الله ربي يسعدهم وان شاء الله ديما في الافراح يا صبوحه. شكرا لك على
2: باي باي
0: باي باي. دونك هكا كنا مع صبوحه، تستناونا بيان سور في ساعتنا الثانيه ان شاء الله بعد موجز الانباء، ان شاء الله باش نلقاو معنا الدكتوره في الصيدله الدكتوره وصال الدردوري باش نحكيو شنو هي التلقيح المفقوده عند صغيراتنا اطفالنا. ثلاثة شهور اللي تم التلقيح يلزمهم يكونوا موجودين، وان شاء الله توجدوا يا ربي. هذا اللي باش نعرفوه من الدكتوره في الصيدله شويه اخرى وصال الدردوري، سينو مازالوا عندنا برشا مواعيد اخرين. خليكم مع الموسيقى ان شاء الله راجعين مع بعضنا في ساعتنا الثانيه.

0: رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يؤكد أن مياه الحنفية سليمة من الناحية الجرثومية ومتوازنة من حيث الأملاح المعدنية ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلك، موضحا خلال مداخلة هاتفية على جوهرة فام أن الهيئة تعتمد على تحاليل مخبرية وبحوث ميدانية دورية في مخابر معتمدة ومطابقة للمواصفات الدولية لمراقبة جودة المياه في كافة جهات الجمهورية. وبخصوص الحالات الاستثنائية التي يظهر فيها الماء بلون داكن أو متغير، أشار الربحي إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى أعمال الصيانة والأعطال الطارئة في شبكة التوزيع القديمة، داعيا المواطنين إلى ترك المياه تجري قليلا بعد عودتها حتى تصفى قبل الاستهلاك، وبيّن أن نسبة الكلس تختلف باختلاف الطبيعة الجيولوجية ومصدر المياه وفق تصريحه. شأن آخر، الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية تسفر عن القيام ب 406 عمليات إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وذلك ضمن نشاطها في مجال الأمن العام. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية بإطفاء 127 حريقا من مجموع 664 تدخلا وفق بلاغ نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. دوليا، صحيفة واشنطن بوست تقول نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية اعترضت الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران خلال غارات طوال الليل باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن هدف واشنطن هو دفع إيران إلى التوصل إلى اتفاق. مصر تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من الدول العربية معتبرة أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. وختاما، الشرطة الألمانية تعلن أن جسما مجهولا انفجر اليوم في محطة قطار بمدينة أوكسبورغ جنوب البلاد، مضيفة أن شخصين لحقت بهما إصابات طفيفة. وذكرت شرطة ولاية بافاريا أن الانفجار وقع في ممر داخل أحد المباني. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

وانتفع نية تحفه يا داخل قلبي دخله حبك سحلني سحله الناس في عينيا مره انت العسل يا نحله.

0: نسمعوا يدعونوا بنت السفية.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. دونك في انتظار باش نلتحقوا بالدكتوره فصيدله الدكتوره ويسال دردوري شويه اخرى، نحكيوا على التلقيح المفقوده للصغيرات اطفالنا. دونك باش ناخذوا معنا الاستاذ انيس بوعبيد عميد كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بسوسه، باش نشوفوا توا التحيينات وزاد نحكيوا على رونتري يونيفرسيتير كيفاش كانت، العدد تزيد ولا ما تزيدش، هذا اللي باش نعرفوه توا مع الاستاذ الأنيس بوعبيد. أهلا وسهلا بسيد العميد، شنحوالك؟
2: مرحبا بك أخت أحلام، ومرحبا بجميع المستمعين جوارة أفهم.
1: مرحبا يا سيدي، يا على قدم من وساق في بالي أنا هلا يا متذومة يا أخي، قلت لي ليرة ومن قبل احنا بدينا في بلانسكري دي ستوديون جدد معانا، فما تحيينات جديدة حتى في الإجازات. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ، نورنا نورنا.
2: كي العادة والله، كما قلت أخت أحلام، احنا ديما معناتها سيون كلوتور، معناتها إذا كان السنة الجامعية المتوفى نتاعنا لو 3 جوي وعملنا الحفلة، راهو لو 4 جوي نبداو نحضروا في السنة المقبلة بإذن الله. علاش؟ خاطر ديما الكلية لي كونترانت نتاعها، معناتها الحقيقة أكثر من المؤسسات، معناتها عدد الطلبة ديما الواجب كل عدد نتاعهم كبير برشا، دونك يلزمك تكون حاضر معناتها ويلزمك الوقت باش تحضر روحك لشهر سبتمبر. هذاك علاش معناتها الحقيقة ديما من أول شهر جويلة نبدأ في التحضير، معناتها كل شيء توسكي انترتيان توسكي معناتها حتى ريبارتيسيون، خاطر ديما نقراو حسابنا كيما قلت أنت، سورتو على العدد نتاع الطلبة، احنا كل عام يتزايد، مش كل عام يزيد ما ينقصش. مثل السنة توا بعثونا توا في، خاطر احنا يبعثونا على مراحل، المرحلة الأولى بعثونا 970 طالب. واحنا معناتها لي بريفيزيون تاعنا عارفين معناتها جماعتين اخرين مش يكملون حكايه 400 طالب اخرين، معناتها ممكن سنه نوصلوا ل 1350 معناتها طالب سنه اولى.
1: لا غير سنه اولى فقط
2: نحكيو احنا، صحيت فما اعادته كيما الوزاره اللي نشوفوا في البكالوريا انهم با كونفيرمي التوجيه الاولاني، معناتها طلبوا اعاده. فما برشا من هذوكم يجونا للفساق، واحنا الكليه العلوم الاقتصاديه خاطر ديما البكالوريا اقتصاد وتصرف هي اكثر عدد نتاع تلاميذ، هذاك علاش معناتها الحقيقه عدد الطلبه في الاقتصاد والتصرف يكون كبير برشا، والكليه خاطر كليه دونك ديما هي اللي تستوعب العدد الكبير برشا من الطلبه. فهمتني؟
1: تري بيان. دونك بالنسبه للسنه ان شاء الله باش يكون العدد فيما يقارب
2: 1300 تقريب 1300 طالب، 1350 تقريبا،
1: 1350 طالب هكذا،
2: 1350 طالب ايه، معناتها بريفيزيون بور لو مومون عندنا 970 كونفيرمي، معناتها صحيح. دونك نستناو في الدفعة الثانية اللي ممكن كيما قلت لك نوصلوا معناتها في الجملة 1350 ممكن هكاك.
1: باش نسألك سؤال سيد العميد، سي الأستاذ أنيس بوعبيد، كيفاش يكون استقبال الطلبة الجدد خاصة بجيوك من أنحاء الجمهورية كاملة، الوضع الجديد عليهم، الاتموسفير الجديدة عليهم، الحياة الاجتماعية الجديدة عليهم، كيفاش يكون استقبالهم وكل هيبة متاع نهار لولاني وكل ديبيزمو لولاني كيفاش يتنحى؟
2: هذاك توا احنا كل عام شنو نعملوا، نتصلوا توا مثل الأسبوع هذا يوم الجمعة مش معناتها عندنا اجتماع مع ممثلي الطلبه ومع النوادي نتاع المؤسسه. تو مش ننسقوا معاهم كيفاش معناتها ابتداء من يوم 7، خاطر احنا في الكوريه يبداوا يرسموا نهار 7 8 9 10 معناتها، والعوده تكون نهار 12 الدراسه. دونك ابتداء باذن الله من نهار 7 مش يكونوا الممثلين نتاع الطلبه والنوادي معناتها اعضاء نتاع نوادي الطلبه نتاعنا هما مش يساعدونا اول حاجه في عمليه الترتيب، خاطر العدد كيما قلت كبير وكبير برشا، يعاونونا في التنظيم، وكيما قلت انت حاولوا باش من نهار الاول يدخلوا معناتها وليداتنا الجدد اللي ناجحين في البكالوريا في الجو نتاع الكليه، خاطر الحقيقه كيما قلت انت ديما الكليه معناتها جو اخر معناتها وعالم جديد، معناتها يلزم من الاول الحقيقه التأطير نتاع الطلبه ويحسوا معناتها بك الامان ويروحوا صحيباتهم ويفسروا لهم كيفاش يلزمهم يعملوا، والقرايه يلزمك تقرا على روحك وراك مش تسكن في البلاصه الفلانيه وراك مش تاكل في البلاصه الفلانيه، يوريهم ويفسروا لهم كل شيء، يعاونونا الحقيقه بارك الله فيهم عن اولادنا ممثلي الطلبه والنوادي الحقيقه يعاونونا بالقدا بالقدا الحقيقه.
1: مهم جدا هذا الحقيقه استاذ، على خاطر باش يجي باش يلقى روحه وين باش يسكن، اسكن عاونونا نحكيو في السكنه ما نحكيو على الفويي بطبيعتهم جونيفرسيتير اي لي سيتي جونيفرسيتير دونك خلينا نفرقوا لهم نقولوا لهم الفويي ما فيهوش مطعم و سيتي يونيفرسيتير فيها مطعم السكن و الترانسبور باش يكونوا زاد كيف كيف الطلبه هما القدم يعاونوا جدد هكا
2: ولا يفسروا لهم ولا يفسروا لهم مش تدخل الكار الفلانيه مش تسكن في الفوي هذايا مش تاكل في الريستورون بجنب الكليه احنا الحقيقه الحاجه الباهيه الريستورون بجنب الكليه قد تقدر ياكلوا فيه والفوي ماهوش بعيد على الكليه معناتها ديما في نفس الزون
1: ايتودي معناها ديما ايتودي
2: لا لا الحقيقه مزارين فيها الحاجه هذه الحمد لله
1: نحكيوا التكنولوجيا ساهمت في هذايا الكل
2: بيان سور ثاني التكنولوجيا احنا توا اول ما معناتها ما يجونا الطلبه نهار الترتيب عندنا الحقيقه التطبيق نتاعنا اللي نتعاملوا بها مع الطلبه
1: اي
2: معناتها تطبيقه خاصه بالكليه دونك نعطيوهم المود باس نتاعهم اللي هي ايدي باج معناتها نعطيوهم المود باس ونعطيوهم كذا ينجموا يدخلوا وقت المعلومات الكل يلقوهم موجودين هذيك المعلومات الكل على التليفون نتاعهم معناتها تطبيق على الهاتف للجوال كيما الفيسبوك مع كل شيء يلقاه موجود
1: ما موقع الذكاء الاصطناعي في التموقع معاكم انتم في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة
2: كيما المؤسسة الكل ما وزنا مع إعادة تأهيل مع لليسانس الكل إجازات الكل والعام الجاي مش تولي الماجستير بيان سور في الإجازات الجديدة الكل قرينا حساب مع كل ما هو إياي الحقيقة قرينا حسابه في الكونتوني في الفورماسيون تاعنا في اللي تروازيام أني الكل بريسك باش يقراو معناتها ماتيارات في الحاجة هذه ما عندناش الحقيقة ليسانس خاصة خاطر ماناش احنا معهد نتاع انفورماتيك مي معناتها كيشوف كيفاش مش نستعملوا معناتها الذكاء الاصطناعي في كل ما هو اقتصاد ومالية معناتها مادات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
1: تري بيان دونك ديما تقعد تونس رائدة في هذا المجال
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: التعليم رائدة في الصحة الحمد لله اللي ديما عنا رجالات واقفة
2: الحمد لله
1: هذايا دونك استاذ انيس بوعبيد مش حاجة أخرى إضافة تحب تضيفها لنا
2: هذا هو نتمنى ان شاء الله سنه جامعيه معناتها موفقه لاولادنا وبناتنا الكل وان شاء الله يا ربي ديما من حسن الى احسن وان شاء الله تونس ديما بخير
1: ان شاء الله تونس ديما بخير شكرا لك استاذ انيس بوعبيد عميد كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف بسوسه خليني نقول للساده المستمعين اللي خرجتك من الاجتماع توا دونك مرحبا بك يعطيك الصحه اللي عطيتنا من وقتك باش الساده المواطنين والمواطنات يسمعوا ويتهنوا على وليداتهم زاده شكرا لك
2: عايشك ربي عينك عايشك
1: يعيشك ربي فضلك دونك احنا مازلنا متواصلين مع بعضنا وان شاء الله ثلاثه دقائق اخرين ونكونوا مع الدكتوره في الصيدله السيده وصال دردودي.

0: هايم بيك والله، واحنا ديما هايمين بحب تونس والبلاد والعباد، ونحبوها ديما تقعد رائدة، وذاك علاش احنا ديما نقولوا للمنقذ انقذنا. دونك اكثر توجه اليوم نجمو نمشيو فيه للتلقيح المفقودة، وان شاء الله يظهر لي سمعت بون نوفيل اللي هما توجدوا، باش نمشيو ديريكتومون مع السيدة والدكتورة في الصيدلة وصال دردوري وعضوة بالكراب بعماد الصيدلة بسوسة. اهلا وسهلا.
1: اهلين وسهلين مدام هيلا.
0: شنو احوالك يا لالا؟
1: الحمد لله الحمد لله. انا قلت بوزيتيف فايبس معناتها، ولاو موجودين اون بتيت كونتيتي اون ريبارتيشن. باش
0: نقولوا فيها برشا الحقيقه، ديما ما شاء الله التونسي ديما حتى من الازمات يخلق النكته راه.
1: ربي يستر.
0: ربي يسترنا. طالما انتم موجودين ديما معانا، طالما الكادر نحكي صحي كامل موجود واقف الحقيقه ويشوف يسهر على راحه المواطن وصحته خاصه، نحكيوا على صغيرات، احنا نحكيوا على 3 شهور عمره، نحكيوا على ابتداء التلقيح وقتش يبدا. فما شكون خاطر اتصل بينا شيء قداش من مره ومن بعد يرجع ما لقاش التلقيح، عنده بيبي عمره 3 شهور، دونك حابين نعرفوا شنو هالفقدان هذايا وشنو هي التلقيح هذا اللي ماهوش موجود. تفضل.
1: هو مدام هيلا مش من 3 شهور او مش شهرين.
0: انا اسمي ليلي. انا
1: ليلي كما ليلي كما قلت لك، هو التلقيح يتعمل في الشهرين و3 شهور ولا 4 شهور حسب الرزنامه اللي عملتها الدوله التونسيه للتلقيح. والمشكل انهم كلهم معناتها كسوا لانفونغيكس ولا البانتاكسي ليكزاكسيم والبريفنار اللي هذوما الصغيرات اللي يحميهم السعال الديكي اللي كوكلوش البوخانيق الدفتيري الكوزاز التهاب الكبدي البنوموكوك متاع الامراض الصدريه اللي هما هامين برشا لصحه صغارنا. والصيدة اللي صدقني نهار طوله هو ساهر ويجري كومون اسيغي راهو الدواء للي باسيون تاعو.
0: اي
1: هو هذا تلقيح هام جدا معناتها، هكا علاش معناتها الاولياء تلقاهم كي سافول كي ما لقاوش الدواء التلقيح نتاعهم هذوما.
0: اي دونك سيدتي فما امل معناتها انه باش يتوجد حتى بشويه بشويه من هنا القدام؟
1: كما قلت لك ليلي هو توا فما اون بتيت كونتيتي، واي صيدة اللي تلقاه قاعد اون مود الكور ديغيير لو ميديكامون، نقول لهم اون ترا داغاشي لو ميديكامون دو نو جور باش يوفر الدواء للصغيرات هذوما. كما قلت لك خاطرهم التلقيح ياسر هامين.
0: بالضبط
1: لصغيراتنا. فهمت.
0: شنو السبب دكتورة الفقدان؟ شنو السبب؟
1: والله الأسباب هي الكل هي كما حكينا عليهم ديجا قبل، هذوكم هما معناتها شين شين مسترسلة معناتها مشكلة تمويلات، ستوك موفيز جيستيون دو ستوك، برشا أسباب برشا بوكو داكس. يلزمنا جلسة خاصة هذه.
0: لا نجموا نعملوا إيميسيون خاصة
1: خاصة بالأدوية المفقودة معناتها، هذه بغمي من بين الأدوية المفقودة. احنا كل يوم احنا كأنا كصيدلانية كل يوم كي نعدي كما نقول على 20 دواء نلقى على قليلة 3-4 دواء يقول لي مادام ما فماش دو جور ولوندما دو جور ولوندما.
0: معناتها
1: هذا وزاد عطيت تصوم كيف قلت 3-5 دويتا.
0: هذا معناها انت عطيت اقل حاجه.
1: اقل حاجه معناها
0: ما تفجعنيش برا.
1: باش ما نفجعكم صحي ديما البوزيتيف فايب.
0: باهي سيدتي انا نحب نسالك، صيدلانيه ما شاء الله عليك ومعترف بقدراتك الحقيقه، عضوه ب نحكيو عماده الصيادله بالوسط، هالاشكاليه هذه طرحت على مستوى الوزاره على مستوى نحكي على الدوله؟
1: بالطبع بالطبع مطروح المشكل مطروح. كيما قلت لك هما طغمي برشا دويت.
0: اي
1: معناتها كيما برشا معناتها كيما برشا دويت.
0: احنا
1: الموضوع مطروح وخاصه هذا معناتها سي تري ديليكا كيما قلت لك دي فاكسان نتاع الكوزيز والبوخانيق والسعال الديكي اللي ماذا بينا ما نراوهمش على خاطر احنا في الازمه اللي توا راهو فيها نتاع الماء وكل شيء ونقصان الماء. ورينا قشاك راهو في الجرب والامراض اللي ما كناش نشوفوه.
0: صحيح صحيح دكتورة الحقيقة، وهذا شيء يخوفنا برشا
1: يخوفني دخل نقاش صغار راري خورينا مرضى بالشلل وبالبخرناق وبالكوكلوش
0: هذا اللي كنا نحكيه فيه برونكيو اللي تنجم تقتلو ودونك احنا نحكيه على دواء حياتي معناها أو يساوي الحياة، إذا كان ما تفقد يساوي الموت. كيفاش كومون اون بو جيري هالمشكل هذايا سيدة وسال؟
1: والله كومون هذايا سؤال خطير، سؤال خطير. اما انا مثلا انا نطلب معناتها من المسؤولين انهم ديما يشوفوا لي يعملوا دي ستاتستيك il essaie de faire des statistiques de faire des provisions باش يحملوا ستوك معناتها دي بريفيزيون دو ستوك. مثلا انا استهلكت سنه 20,000 باكسان عام جاي، نوفر ال 20,000 باكسان ونزيد عليهم على خاطر نشوفوا زاد لي ستاتستيك نتاع الولادات. معناتها لازم اللي يعمل لي ستاتستيك ما يجوش يشوف حاجه كهو، لازم يشوف بوكو داكس ليتود نتاعو ليتود دو ستوك نتاعو حسب الولادات حسب اللي شنو استهلك عام ناول واللي عاملين. معناتها لازم هكاك لازم تعمل ليتود دو مارشي نتاعك.
0: انا كمواطنه سيدتي مانيش اعلاميه بجوهر فام ومانيش معاك توا كمواطنه،
1: مرحبا بك
0: معاك توا. يعملون الاحصائيات على العدد الديموغرافي في البلاد، يدق عليك الباب يقول قداش عندك من صغير، اش تخدم اش تعمل، اش بيك نضيفوا حاجه اخرى، شكون عنده مرض مزمن، شكون عنده صغير، قداش معناتها في العائله قداش عمره الصغير، هذيا تكون خارطه كامله سيدتي ما بين المؤسسات الكل، وهكيك نعرفوا بالضبط العدد اللي عندنا المناطق اللي موجودة أنا هي اللي محتاجة أكثر وعلاش ليه، هاكا موجودين المستوصفات، موجودين الأماكن المخصصة للناس الكل وين يتوجهوا، وهكاك نعرفوا الحاجيات نتاعنا سيدتي.
1: صدقني ليلي راهو في وزارة الصحة عندها برسك الستاتيستيك قداش عندنا من ديابيتيك قداش من عندش من هيبرتوندو، معناتها الستاتيستيك هذو موجودين معناتها خاطر يتعاملوا أباغ على ليشيل ناسيونال على ليشيل انترناسيونال. مي ديما وقت اللي يلزمنا ناخذوهم بعين الاعتبار باش نعملوا لي ستوك نتاعنا
0: بالضبط.
1: وزاد أباغ هذايا معناتها راهو زاد فما كونترانت أخرى مدام ليلي كما تعرف بيدجيتيغ اللي هي هيك ترى معناتها ماد ماس الميادين الكل
0: الفلوس
1: فما ان كونتر صحي تدوما دي فاكسان من دي لابوراتوار كيما جي اس كاس كيما سانوفي معناتها دي برودوي دامبورتاسيون معناتها يزوم يتشرب الديفيز.
0: ما خليني نحكي لك حاجه، باش نقول لك حاجه ولا على مسؤوليتي الكلمه هذه، واجتماعيا قاعدين نقولوا فيها احنا راهو سيدتي هذه خطيتك انت نحكي ونقولوا ديما او اللي عنده فلوس ينجم يتصرف كسوا من برا والا في داخل تونس، ينجم داخل تونس صعيب ياسر خاطر لي فارماسي ما يعطيوش بالوجو يعطيو بالاحقيه الحقيقة.
1: لا لا ما فهميش هذه راهو محلفين احنا راهو احنا انسان معناتها انسان محلف معناتها ما ينجمش يعملها دوكا متوفر يوفروا الباسيون
0: نتاعو. نعرف اما الحقيقه المتعارف توا حتى في الادويه بسم الله عليكم من ادويه السرطان اللي ماهيش موجوده والادويه اللي موجوده بقله واللي متاخذها كان عن طريق المحكمه او عن طريق وزاره
1: الشؤون الاجتماعيه. موافقات.
0: هذا شيء انا عايشينه معناها وعارفينه توا وفهمنا لي ديتايل كلهم، هذوما حاجات اذا كان انت انسان لابس عليك وربي قدر لك انك باش تزيد تعيش، ديما نحطوا قدره ربي هي قبل كل شيء
1: بالطبع
0: الاعمار بيد الله. اما بالطبع. اللي عنده فلوس ينجم يعيش، اللي ما عندوش فلوس ينجم يعيش.
1: والله مالوغوزمون انا تو مدام ليلي انت ديجا صارت لي انا انيكدوت مع باسيون هكاك الدواء نتاعو حاجتك نتاع سرطان جاي شفت له قداش يتكلف قلت له 11,000 دينار.
0: اي صحيح صحيح.
1: قال قلت له ما عندكش كرني ما عندك سي ان اس اس ما عندك، قال لي ما عندي شيء، قلت له يتكلف لك 11، قال لي خليني نموت خير. معناتها كيف انت توصل راهو صيدلي وصلنا لحاله عجز
0: توجع كلمة بالحق توجع
1: كيف انا الباسيون تاعي يقول لي مدام خليني نموت خير تقعد شلك نهارتها صدقني مدام لي انا روحت مريضه
0: انا توا مرضت دكتور
1: فهمتني
0: والله توا حسيت بوجع كبيره بالحق
1: والله كيف نتذكر ديجا والله معناتها جي لا شيغ دو بول كل باسيون نهارتها جي ان بلوكاج معناتها
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله نقولوا باش نمشيو كان الخير، وإن شاء الله دكتورة نكلمك مرة أخرى وتقول لي
1: إن شاء الله بإذن الله نقول لك بالدواء راهو موجود ومتوفر وباش نفوزو. أما راهو كيما نعاود لك راهو فما موجود أون بتيت ريبارتيسيون، دونك لي باغون نقول لهم ما يفقدوش الأمل نتاعهم، يمشيو للصيدليات اللي يتعاملوا معاها، راهو الصيدلي باش يعمل مجهوده الكامل باش يحاول يوفره له. داكوردو؟
0: وعندنا مركز سيدتي للتلقيح معناها
1: طبعا احنا راهو احنا راه ستانكي عندنا في تونس راهو ستانكي احنا لا سونتي بالنسبه لينا ستانكي احنا يمشي ويتلقحوا بلاش وان بلوس حتى الكالندريي فاكسينال نتاعنا معناتها ديما قاعده تتطور ونزيدوا فيها دي فاكسان غاليين كيما البريفنا كيما البوليو كيما نتاع الهاش بي في معناتها نتاع العنقود دونك معناتها الي تري كومبليت الكالندريي فاكسينال نتاعنا اون بلوس الي غراتويت الهباتيت ا اللي ما كانتش موجوده زادت مع مالوروزمون فما ان جيستيون موفيز جيستيون دو ستوك توا معناتها كونجونكتور خايبه وربي قدر الخير وان شاء الله نكونوا متفائلين اكثر ان شاء الله 2027
0: ان شاء الله يا ربي علامات استفهام كبيره موفيز جيستيون دونك لازمنا نتوخى الحذر مع وليداتنا ومع
1: جيراننا وحاجه اخرى مدام ليلي بربي راهو الفاكسان ما نجموش نجيبوه من برا ساعات ما احنا ساعات نتلزو للمواطن نتاعنا بس نقول له حاول شكون كيفاش يجيبوه لك تجيبوه من برا لي فاكسان راهو معناتها سيت اون شين دو فوا لازم كونسرفاسيون سبيسيال شين مشيش نقول لك جبتو منين ولا جبتو منين راهو من الصيدلي يمشي ديراكتومون للكابيني نتاع الباسيون شين دو فوا بروتوكول كامل دو كونسرفاسيون
0: يا دكتورة مشكورة برشا يعطيك ألف صحة
1: عايشك مدام ليلي
0: اليوم دونك الدكتورة في الصيدلة ويصال دردوري وعضوة بعمد الصيدلة بسوسة شكرا لكل هذه المعلومات ميرسي بوكو دونك إن شاء الله لباس وإن شاء الله اللي جاي خير يا أحلى

وتجمر صعب نهمسكتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني

ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطوتي واللي عرضني نحكي

ومعك من حسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة.

هيك وصلنا الساعة الثانية لآخر الساعة الثانية دونك بي دون لو في موعدها لليوم الأربعاء. نقول لكم إن شاء الله ديما نهاركم مبروك ونقول لكم إن شاء الله ديما أوقاتكم سعيدة جدا وإن شاء الله ديما تلقاو المعلومة والإفادة والاستفادة عبر موجاتنا الدنيا وما فيها. نرجع لكم في الساعة الثالثة إن شاء الله شوية أخرى زادة تلقاو مواعيد أخرى تستناوها معنا. لكن هذايا شكون زادة ضمن نقولوا الأخبار مع لحداش مع نص النهار تلقاوها. دونك أنا تخلطت عليها الأمور في السوايع وجات مع بعضها الأمور كل دوك نخمم زادة شو مش نطيب أنا اليوم بخلاف الدبارة بتاع اليوم. دوك مش خليكم مع الأخبار أخبار نصف النهار ونرجع لكم إن شاء الله في الساعة الثالثة. يلا

0: Publicité. الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري أو ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
2: جوهرة
3: بليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. تقييم معرض خاص بالعودة المدرسية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة بدون إسعاف. والحرس والثوري الإيراني يعلن عن مقتل 4 من قواته في هجوم أمريكي غربي إيران. في تفاصيل أخبارنا، تنظم بداية من اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس فعاليات الدورة الأولى من معرض باك تو سكول المخصص للعودة المدرسية، وتتواصل إلى غاية يوم 5 سبتمبر الحالي بمشاركة أكثر من 60 عارضا يمثلون مختلف المجالات والقطاعات المرتبطة بالتربية والتعليم. وفي تصريح لمفادة الجوهرة فام نسرين علوش، أكدت مديرة المعرض عايشة نيجرو أن تنظيم هذه التظاهرة يهدف إلى جمع مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم في فضاء واحد.
5: المعرض هذا في دورته الأولى هو معرض يخص العودة المدرسية، حاولنا نلمو مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم، باش يكون فما أكثر من 60 عارض في جميع المجالات، اللي باش يكونوا زادة معناتها بمنظور 360 درجة، avec une vision 360 degré. دونك باش نلقاو لي بلاتفورم دي ليرنينغ، دي بلاتفورم دي ليرنينغ، فما لي سنتر دو فورماسيون اي دو لانغ، كيف كيف فما مراكز التدريب والتكوين، فما لي زيتابليسمون دونسينيمون بريفي. وكيف نقولوا العودة المدرسية ما نجموش ما نحكيوش على لوازم لا فورنيتور سكولير، باش يكونوا فما أسعار تفاضلية وعروض خاصة للمعرض في براتيكمون كل العارضين. المعرض مش فضاء تجاري فقط، سي با ان اسباس كوميرسيال اكاهو، فما دي اتوليي اي دي كونفرنس اللي تهم سور دي سوجي تهم التربية والتعليم. دونك فما لا لوت كونتر لا فيولونس او ميليو سكولير، فما ليكول دو دومان، فما كيف كيف لو بيان اتر دو لانفون اي دو بارون فاس افيك le stress de la rentrée scolaire. Et bien sûr, tous les panels qui sont animés par des spécialistes. Donc, le marvéda yibda lyoum, le 2 septembre, ou yufa 5 septembre, maujoudin mahloulin mit 9 le 7 mta la chaya.
4: تم اليوم تنظيم يوم إعلامي وتحسيسي حول برنامج دعم وتطوير المؤسسات الحرفية، وكبه موفد الجارة فامار صغير، والتقى محمد الرماح المشرف على مركز التصميم والابتكار بالدندنة.
6: برنامج كرياتيف تونيزيا 2.0 هو برنامج خلق فرص العمل في قطاع الصناعات التقليدية ممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، ويتم تنفيذه من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية. احنا اليوم في اليوم الإعلامي لبرنامج التأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية في دورته الثالثة. البرنامج هذا هو برنامج أطر

0: 29 مؤسسة حرفية انتفعوا بالتأطير متاع برنامج كريتيف تونيزيا والمساهمة في التمويل متاع البرنامج هذية. وإن شاء الله في الدورة هذية باش ناخذوا 20 مؤسسة أخرى. الشروط معناتها زادة بسطنا فيها للمؤسسات الحرفية هذية من ناحية المال المتداول للشيفر دافير وإلا الأقدمية متاع الشركة وإلا الإمكانيات متاعها.
1: أخبارنا العربية والعالمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 4 من قواته في هجوم أمريكي على مدينة كرمانشاه غرب إيران. وزير الخزانة الأمريكية كدام وصلة واشنطن خنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط على مسؤوليه وجنوده نتيجة العقوبات المفروضة حسب تعبيره. جهتها عبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن أسف موسكو للتصعيد الأخير حول إيران والعمل ما بوسعها لخفض حدته، معتبرة أن ما يحدث في منطقة الخليج مغامرة مروعة أدت إلى عواقب وخيمة، كما أن عودة التصعيد تؤكد توقعات الروسية بأن اتفاق الهدنة لم يتم تنفيذه. كما أن أكدت الرئاسة المصرية وجود توافق مصري صيني على ضرورة تغليب الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في الشرق الأوسط. على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك، تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
3: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبه مني.
7: عجين انرجي قدم لكم الفوسفور.
8: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
9: نص نهار وتسعة دقائق على جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في انفو سبور، والبدايه باخبار العاب البحر الابيض المتوسط.
10: العاب البحر الابيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهر اف ام تي في.
9: التألق التونسي مستمر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، زوز ميداليات برونزية جديدة للوفد التونسي لخديجة الكريمي وسالمة الذوادي في التجديف بعد احتلالهم المركز الثالث في سباق الزوجي وزن خفيف في اختصاص التجديف. مع حصيلة الميداليات أيضا البارح العداء مروة بوزياني تتحصل على الميدالية الذهبية في 3000 متر موانع في توقيت 9 دقائق 22 ثانية و88 جزء بالمئة. المنتخب الوطني التونسي للسيدات يحقق الميدالية الفضية بعد دور مجموعات كان غاية في الروعة. المنتخب التونسي 5-5 انهزم البارح في الفينال ضد المنتخب الإيطالي، وأول مرة يصعد البوديوم في تاريخ مشاركته ويحقق الميدالية الفضية. حصيلة الميداليات إلى حد الآن الوفد التونسي 3 ميداليات ذهبية، 9 ميداليات فضية، و14 ميدالية برونزية.
10: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهر اف ام تي في.
9: في اخبار الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، النجم الرياضي الساحلي باش يستعيد اربع لاعبين لمواجهه شبيبه العمران. ذكر لتوال لعب زوج مقابلات لحد

0: كان في البطولة انهزم ضد الترجي 3 أهداف مقابل هدفين، وفاز ضد نجم المتلوي هدفين مقابل هدف. المواجهة القادمة يوم الأحد ضد الشباب الرياضية بالعمران انطلاقا من الساعة 4:30 في ملعب سوسة الأولمبي. باش يستعيد خدمات ريان عنان، ياسين الشعباني، سانغاري وأيضا سليم الخضراوي في تشكيلة كريستيان بركوني باش يكونوا على ذمة المدرب. نحكيو على اخبار انديتنا في المسابقات الافريقيه. نادي رياضي الصفاقسي يوصل غدوه الفجر، وصل اليوم عفوا الفجر لنيجيريا، ومش يلعب مواجهته الاولى في الدور التمهيدي ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري يوم السبت الاربعاء في ملعب نيجيريا. فريق شوتينغ ستارز، بعض المعلومات على هذا الفريق، احتل الموسم الفارط المركز الثالث في البطوله. فريق مخضرم عنده تقاليد في المسابقة الافريقية كأس الكاف. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي يلعب يوم الجمعة عام 3:30 ضد ديمبراز السنغالي، طرح تذاكر المقابلة اللي باش تصير في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. فريق ديمبراز السنغالي فريق مغمور تأسس 2003 ويشارك للمرة الثالثة تقريبا في مسابقة كأس الكاف. بالنسبة لمسابقة الشامبيونز ليج، النادي الافريقي يلعب ضد نادي جوليبا المالي يوم السبت الساعة 7:00. فريق جوليبا يكمل في المركز الثاني الموسم الفارط بعيد على المقابلات، عنده مديدة بالتوفيق لكل فرقنا التونسي. هذا كل ما عنا في انفو سبور في مواعيد رياضية قادمة على جوهرة اف ام. دمتم في رعاية الله. عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Maximo. Hidrolu findet es sicher hier.
1: مرحبا بكم من جديد في دونلو. موعدها اليوم الأربعاء إن شاء الله نهاية. مبروك عليكم الناس الكل. ساعتنا الأخيرة وبدينا زادة على مشارف الآخر الساعة. دوك قبل ما نختم ساعتنا اليوم خلينا نحكي على جو النظافة، حملات النظافة. الحقيقة ما حلاها عقلية التونسي وعقلية المسؤول اللي راعي تونس وراعي المكان اللي هو فيه والمحيط اللي هو فيه. نحكيه اليوم على بلدية حمام سوسة، نحكيه مع السيد الكاتب العام للبلدية سي وسيم شقيرين. أهلا وسهلا. نقول لك
2: مرحبا مدام أحلام، وشكرا يعني على يعني أعطائنا الفرصة يعني للمداخلة هذه، ونشكره إذاعة جوهر فام وجميع المستمعين لإذاعة جوهر فام.
1: يعطيك الصحة، ونشكركم أنتم زاد على هالحملات، حملات النظافة اللي بدأت بسوق جنان اللي أمنتها معاكم زميلتنا شيراز. دوك هاو باش نشوفوا دي فيلي دي فوتو، وإحنا توا اللي تبارك الله اللي أنتم قاعدين تحضروا فيه هذاك الكل دأبتم على أن تكون والله حمام سوسة الحقيقة مخذين إحنا فكرة عليها الناس الكل. المعطى اللي عنا أنه حتى الحمامية قدام ديارهم ديما تلقى السلاح يسيقوا، تلقاها مزيانة، تلقاها نظيفة، تلقى تقول النوار الصغير، تلقى لي بوكي معناتها الفلوغ نحكي صغرونيين، تلقى القلة متاع الميل عبر السبيل. فما برشا حاجات مازلت مزيانة برشا عندكم في حمام
2: يعني سوسة. هذاك يعني الحقيقة يعني العقيدة الموجودة في حمام سوسة واللي تربوا عليها الحمامية واللي قاعدة مترسخة حتى في البلدية. ونهنا من منبر هذايا مدام أحلام أول حاجة يعني نحب نقدم رسالة شكر لأعوان النظافة في البلدية. يعني في درجات الحرارة الاستثنائية اللي تعديت بها البلاد يعني الحقيقة الأولاد ما قصروش حتى قطعة عرق يعني من أجل البلدية، والحمد لله يعني موسم الصيف نعتبروه نجح يعني نسبيا وما لقيناش إشكاليات كبيرة يعني صيف السنة. الحقيقة نحب نشكرهم شكر كبير ياسر. تصور انت يعني مدام أحلام فك السخانه هذيك يابطوا على التراكتور ويخدموا في البحر يخدموا في السخانه هذيه، تحب من لازم نقول كان شكرا ويعني ونقدموا لهم شكر كبير ياسر حوالي النظافه لبلديه حمام سوسة وحتى بلديات يعني تونس الكل.
1: تونس الكل. خليني من خلالك انت سي وسيم شقيرين كاتب العام لبلديه حمام سوسة، من خلالك زاد نشكر الناس. ثم مواطنين شفناهم بعينينا كيفاش متعدين ويعطيوا رغم اللي ما فماش ماء يجيبوا دبيب زيت الماء من ديارهم العين من اي بلاصه كانت ويعطي له خيانه في الكياس. الله يعينهم الحقيقه، والحمد لله اللي ربي نجيهم من ضربات الشمس الحقيقه.
2: الحمد لله الحمد لله. احنا ديما نحاول نوفر لهم جميع الظروف الملائمه باش يعني نتفاداو حوادث الشغل. والحمد لله يعني سيف سنات عدينا يعني معنا حتى حد الشغل والحمد لله. باش نرجع لك يعني لليوم اللي تم تنظيمه يعني في سوق جنان، هو الحقيقة هو يجي يعني تسليم من التوجه الجهوي بتاع حكومة قطاع النظافة والبيئة، وكان فما يعني على مستوى ولاية سوسة وتحت إشراف سيد ولي سوسة سفيان تنفوري انعقد يوم يعني يوم 21 أوت في ولاية سوسة. كان يعني اليوم هذا هو يوم خاص بالنظافة والعناية بالبيئة، وكان فما عديد المخرجات يعني منها التطبيق اللي عملتها بلدية سوسة ومشكور على ذلك، والقضاء على النقاط السوداء تدريجيا، وأيضا يعني المخرج اللي خدمنا عليه برشا هو تشريك المجتمع المدني والمواطنين والمجالس المحلية في حكم قطاع النظافة. يعني احنا الحقيقه طول خدينا التراوم مالش يعني ما وقتنا عقدنا زوج جلسات مع المجتمع المدني والمجلس المحلي اللي جات نجمه القوم حتى على الصفحه الرسميه لبلديه حمام سوسه. والجلسات هذه يعني مشينا متولي حد الان معناها خدمنا على زوج مخرجات. المخرج الاول انه بالنسبه للمساحات الخضراء الموجوده بدايه مدينه حمام سوسه باش ان شاء الله باش نهبطوا فيها ليستا ودعوه للترشح يعني للجمعيات بالمدينه باش يشاركونا ويدخلوا كشريك مع البلديه. كل جمعيه تاخذ مساحه خضراء وتدخل كشريك مع البلديه وتقوم بالرعايه نتاعها. والمخرج الثاني هو انا نعمل مبادرات تشاركيه للعنايه بالبيئه، وكانت اول مبادره الحقيقه هي سوق جنان والمحيط نتاعو. ونهنا الحقيقه نحب نعمل تحيه كبيره للباعه والمتساكنين اللي هبطوا معنا صدقني من 6 نتاع الصباح. بالستة متاع الصباح راهو نحكيو مش سكة جاو قفوا الحاجة راهم خذاو المصلحة وخذاو الماء وشمروا على يديهم صغار كبار نساء كبار هاك شفتهم تصور معناها توني كاتيجوري نساء كبار حتى وليدات صغار كلها هبطت ومعناها وهبطوا نفوا الحومة وحتى مجتمع المادي ومسمح لي الحقيقة كان معانا موجودين زادة الحقيقة معناها كانت حاجة مزيانة ياسر حتى اللي ما نجمش يعمل مشى للحوانت وشري الجي وطاح يفرق على العباد اللي كل واحد شو قدر باش يعمل حاجة وكانت الحقيقة حاجة مزيانة ياسر وإن شاء الله تتعمم وإحنا باش نخدموا على التعميم نتاعها وكل مرة باش ناخذ بلاصة نخدموها بنفس التوجه صح
1: يعني ديما متواصلة ما تكونش أوكازيونيل ما تكونش
2: لا ماشي أوكازيونيل احنا هذاك هو العمل اليومي البلدي راه أما حبينا المرة هذه أنه المواطن يكون شريك مع البلدية
1: أحسن حاجة أي يعطيك الصحة
2: حبينا المواطن يكون شريك وكان فرصة حتى سمعنا الباعة وسمعنا الإشكاليات نتاعهم هي إشكاليات طفيفة الحقيقة ماشي حاجة كبيرة فهمني يعطيك الصحة معناها راهو كان تشوف بعطيكم تصور أشوفك المواطن كيفاش واحد وواحد مشى هز التي والماء وليدات صغار معناها شدوا المصالحة بالحق معناها وخاصة معناها الصغار كي ترسخ فيهم معناها العقلية نتاع النظافة راهو هذاك جيل المستقبل
1: يعطيك الصحة الحقيقة نقول لك كلمة يعطيكم الصحة سي وسيم مشقيرين هذه هي المسؤولية راهو تكليف وليس التشريف الحقيقة هكا نأمنوا بالعقلية هذه ونأمنوا بالمحيط نتاعنا من خلالك أنت زاد سي وسيم خليني نقول كلمة بربي فيما يخص الناس اللي تسكن في العمارات ونسكنوا وعندك النساء والطبق العالي ولا لاسانسور ونحكيوا على هذا الكل ثم بتبيع المنظفات العاملات نتاع كل يوم هذوكم إمكانية باسرة وإحنا كان باش نعاونوهم ما نحطوش فضلاتنا قدام بيباننا ما نهزوش الفضلات وهي تقطر بالماء هكاك في الدروج ماذا بينا كان كل حد كي يمسح باب داره ويسيق قدام باب داره ولا يمسح قدام باب داره ما فيها بيس مش على خطرها هي تخلص عندها شهرين زمن نزيدوا ننزلوا عليهم الكل دونك هذا جست لفتة صغيرة أنا حبيت نقولها ما فيها بيس كان باش نعاونوا بعضنا والتعاون عمره ما يوجع ولا يقلق بالعكس ويفرح ويقرب
2: تمام والله يعني حتى من المنبر هذايا ندعي جميع المتساكنين مش كان على حمام سوسة حتى على مستويات اخرى يعني انه نحافظوا على البيئه راهو البيئه راهو المحافظه على البيئه هو وجه البلاد نحب معناها ما نرميوش وين يجي معناها ما شفنا معناها فما القاء عشوائي برشا خاصه فضلات الهدم والبناء نبعدوا على القاء
1: العشوائيه راهو حتى من الكرهب بربي جون سيت با نوعيه الكرهب شنيه اللي كيحل شباكه ويرمي دبوس الماء فارغه ويرمي عقاب معناتها نحكي على باكي دو سيجاريت نحكي على برشا حاجات تتلوح من
2: يعطيك الصحه معناها يعني العقل يعني ندعو المواطنين للمحافظه على البيئه وامتناع عن الرمي العشوائي كيف نحترموا المواعيد يعني نتاع الباساج يعني نتاع عمل يعطيك صحة مثلا خاصة بالنسبة لبورتا بورت عن الكاميون مثلا كي يتعدى في بلاد عربي كل شيء مش بعد ما يتعدى الكاميون نخرجوا الفضلات وهذا كل شيء كيف زاد ولو المواطنين ولا محل هذه عقلية في حمام سوسة موجودة الكنس التلقائي لكن ندعيه جميع المواطنين أنهم ينقرطوا في الكنس التلقائي أيضا يعني وضع الفضلات في الحاويات تبدأ بكتكة
1: تسكيرها بالقدية زاد على البيئة هذا كله مترابط ببعض وهذه عقلية كاملة شكرا ليك سي وسيم خلينا نختم لك
2: كلمة
1: كما قال جيهان توا قالت لك مش لازم تكون كرهبتك فاخرة كون انت فاخر في عقليتك حلوة
2: حاجة اخرى مدام كان نجم ندعي وزاد لا مسير اخر حاجه يعني ولايه سوسه هي عملت تطبيقه فيها فضاء المواطن علاش لا يعني المواطنين ينخرطوا في التطبيقه هذه راهو يعملوا الريكلاماسيون على التطبيقه جينا احنا طول اوتوماتيك كبلديه ونقوموا بالتعهد نتاعها يعني فما فضاء مواطن لازم ينخرطوا فيه واي تصوير اي حاجه يصبوها توصلنا احنا اوتوماتيكمون
1: ومحليها العمليه كي تكون داخله في البينيفولا وقت اللي تكون انت بينيفول وقت تكون من تلقاء نفسك ماكش تستنى في فلوس باش تجيك على قد الخدمه نتاعك هكاك تعطي اكثر ولو بلوس يجي والمحبه تجي والمعلومه توصل والفكره توصل وهكاك بلادنا تقعد ديما مرتاح وحتى نفسانيا تكون مرتاح وتكون عطيت حاجه من قلبك شكرا ليك سيد
2: كاتب شكرا شكرا
1: بلديه حمام سوسه سي وسيم شقيرين هكاك وصلنا للنص النهار 39 دقيقة بيدولو اليوم نهار الأربعاء شوية موزيكا ورجعينا

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك كيف العاده، وان شاء الله زيدا تو قريب نقول لكم شهيه طيبه للجميع. اكيد توراو الفطور تاب والكسكسي تساقى وامورنا هانيه، وخاصه رجعنا عادة دوبل سيانس، ان شاء الله ربي يكون مبروك عليكم، وان شاء الله نجمتوا رويحكم بعدك النوم والقيلوله كيفاش عملتوا، باش نحكي عليها هذه ان شاء الله غدوه القيلوله كيفاش نجموا نتوا نختصروها في دريجين ربع ساعه، وكيفاش نرقدوا زاده باش ما يكونش عنا نوم ملوكي. الملوكي يعمل ساعتين ثلاثه ويقوم مرضرض ويقوم في حاله ما حاجتناش حبه نتاع الإنسان اللي كيفنا اللي نشط. ما خلال هذا خليني نعلمكم زيادة إن شاء الله، باش يكون مع الجمعية العالمية لصناع السلام باش ينظموا الدورة الثانية لتظاهرة أرض السلام. هذه باش تكون الحقيقة بحضور وجوه إعلامية فنية أدبية إلى غير ذلك من أساتذة وجامعيين زادة كيف كيف. باش يكون نهار لحد 6 سبتمبر مع الأربعة متاع العشية بقاعة رويال بالاس بقصر هلال. هذه باش نكونوا أكثر الحقيقة باش يكون عنا انفورماسيون كبيرة برشا، باش تكون مع أخونا حمدي عايب إن شاء الله بإذن الله غدوة يكون معنا في استوديو الدنيا وما فيها، يعطينا أكثر معطيات على هاللقاء هذية محلية كلمة السلام وأرض السلام كيف كيف. نحب نقول لكم اللي ولاية سوسة لنا نحكي بلاية خرجت بلاغ حول منهجية درس مطالب اللي في يوصلوا يحبوا الرغبين في الحصول على ترخيص التاكسي الجماعي بولاية سوسة. خرج البلاغ يوم 1 سبتمبر تنجموا تلقوه على صفحة الولاية للي يهمهم الأمر. اليوم أنا كملت معكم بيدولو لنهار الأربعاء إن شاء الله تلقوا غدوة الخميس كيف العادة من العشرة الماضي ساعة. تحبوا على موضوع تحبوا تحينوا أي حاجة 29 100 نجموا تقترحوا علينا شنو تحبوا، كيف تتصلوا على 36 300 ألف تلقوا جمال بوقديدة أو سعاد العدويني نجموا كيف كيف تحطونا شنية مشاغلكم مشاكلكم كيف كيف. زادا نتوجه للمدرس سين غدوة إن شاء الله ثم شكون باش يكونوا معنا باش نحكيو على التوجه الدراسي السنة إن شاء الله، كيفاش باش يكونوا مع التلامذة، كيفاش إن شاء الله يا ربي باش تكون الأجواء والعودة المدرسية. تحذيراتكم كيف كيف، حتى احنا حتى الأساتذة والمعلمين راهم يقيلوا وسنسوا بالقيلولة كيفاش تو باش نرجعوا زعما ومع صغيراتنا إن شاء الله عام وكلل بالنجاح وبالحقيقة التفوق. خليني نقول لك يا ناس دي كيف كيف جهان برحومة تفوقتي في الإخراج معنا أخرج التقني شكرا ليك وعلى الجو المريح معاكم الحقيقة. ياسمين جديدي في الإخراج الرقمي، جمال بوقديدة شكرا على تنسيقك وعلى كل المعاملات التليفونية اللي كانت معاك. أنا أحلم غيرين كنت معاكم على الدنيا وما فيها بيدونلو لليوم غدوة إن شاء الله نتلقى وشاية طيبة للجميع.
1: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيه.

0: مع أورانج بوست الرنتري بالفلويت.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفلويت. عندك أورانج.

0: حياتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظر محكمة التعقيب غدا الخميس الثالث من سبتمبر الجاري فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم 28 من نوفمبر من عام 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وفي فيفري 2023 انطلقت الأبحاث في هذا الملف لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وقد تراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وقد تم توجيه تهم في ملف التآمر على أمن الدولة واحد تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق تصريحات سابقة للمساعد الأول وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى لوكالة تونس أفريقيا للأمن. سجل المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاعا في عدد قتلى ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% مقابل انخفاض في العدد الجملي للحوادث المسجلة بنسبة 17.65% من أول السنة إلى غاية تاريخ 31 من أوت المنقذي، بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في نفس الفترة من سنة 2025. دوليا، أعلنت باكستان اليوم أنها منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، مؤكدة أنها على ثقة من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار قريبا. غرقت سفينة تجارية إثر اصطدامها بأخرى صباح اليوم الأربعاء قبالة سواحل اسطنبول التركية في بحر مرمرة، كما فقد الاتصال بعشرات من أفراد طاقم السفينة الغارقة. قالت وزارة الصحة المصرية أن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون إثر حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح اليوم. الحادث وقع تحديدا على طريق تربط مدينتي دهب ونويبع السياحيتين على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

الاثنين والخميس من بابي الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. الأربعاء 2 سبتمبر 2026، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكل من اختار جوهرة اف ام للاستماع للمحقق بلوس. موصين معاكم حتى الماضي ساعتين كالعادة، دائما وأبدا بقصتين حلقتين زوز من القضايا اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم نقترح عليكم وإحنا توا

0: كالعادة بدينا نحضر في رواحنا للعودة المدرسية والعودة الجامعية. أنا نمشي ونشوفوا شوية شنو اللي يصير في موندو الطلبة. غراميات طلبة الطب أول قضايانا بالنسبة لليوم، تسمعوها حالا على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات.

بلس مع حمزة البلومي. إذن قصتنا كما قلنا تأخذنا للقاهرة وتبدأ أحداثها في أفريل 2022، وقت اللي يتم العثور على جثة على جانب الطريق من طرف مجموعة من الأشخاص اللي كانوا متعدين على طريق صحراوي اللي يهز لمدينة العبور. في الأول كان ماشي في بالهم أن الجثة ترجع لضحية حادث مرور ممكن ضربته كرهبة وهربت. بالوقت باش يتم الاتصال بالشرطة ويبلغوهم باللي شافوه، وأفراد الشرطة باش يكونوا حاضرين على عين المكان بعد دقائق. لكن أول ما تمت معاينة الجثة فهموا المحققين أنه الموضوع مش حادث مرور. كان واضح أنه الشاب هذا الملقى على الطريق متعرض للطعن في أنحاء مختلفة من جسمه، وكان فما جرح كبير في الرقبة، وكأنه اللي عمل فيه هكا حاول أصلا يفصل راسه على جسمه. مش يتم فحص جيوب الضحية من قبل الأمنيين، فمشي ما يلقاو أي حاجة تدل على هويته، استوج، أوراق، تليفون، لكن لن يتم العثور على حتى شيء يخلي المحققين يحدوا هوية الجثة. لكن بمعاينة المكان، الملاحظة اللي نجموا يعملوها المحققين الحاضرين أنه البلاصة هذه ما هيش مسرح الجريمة الرئيسي. من خلال بعض آثار الدم اللي كانت موجودة يظهر أن الجريمة صارت في مكان آخر، وتم إلقاء الجثة على الطريق الصحراوي من بعد شوية برك الدم لا يتماشى مع حجم الإصابات اللي شافوها. تقي الطب الشرعي اللي باش يصدر بعد أيام من اكتشاف الجثة سيؤكد أنه هذا الشاب تعرض لزوز أنواع من الطعنات، فما كانوا طعنات عميقة وقوية وفما طعنات أقل عمق. أكد التقرير زاد أنه تم طعن الضحية في الظهر وفي الصدر، الحاجة اللي خلت إمكانية أنه هذا الشاب كان في مواجهة أكثر من شخص في نفس الوقت. حدد تاريخ الوفاة قبل 14 ساعة تقريباً من اللي تم العثور على الجثة. أخيراً تقرير الطب الشرعي ما نجمش يحدد هو زاد هوية الضحية، لكنه حدد عمره شاب في بداية العشرين. قروا المحققين يشوفوا بلاغات الاختفاء، فماشي ما يلقاو مواصفات شخص مبلغ عن اختفائه شاب في العشرين من عمره تتطابق مع الجثة. وبالفعل وصلوا سريعا لبلاغ تقدم من ساعات قليلة. البلاغ جاء على اختفاء شاب عراقي اسمه عباس. عباس طالب طب في جامعة عين شمس. أصحابه اللي يقرأوا معاه بعد ما فقدوه قدموا فعلا بلاغ للشرطة، وفي البلاغ بطبيعته وتصويرته أوصافه، ومن خلال الملامح تم التأكد أن الجثة تتطابق مع أوصاف عباس. توا ينجم يبدأ التحقيق بصفة جدية. كان لازم على المحققين في هذه القضية يحلوا الكتاب كالعادة على هالشاب، يعرفوا شكونه، كيفاش كانت علاقاته، فمش ما يعرفوا شكون اللي عمل فيه هكا. إذن هو عباس عمره 20 سنة، طالب طب عراقي مقيم في مصر وين يكمل في دراسته الجامعية. هذاك علاش بحث المحققين بدا من غادي من الجامعة باش يعرفوا شكون هم أصحابه وشكون ينجم يكون وراء الجريمة. باستجواب زملائه في الجامعة اكتشفوا أنه عباس في علاقة غرامية بشابة عراقية هي زادة تقرأ معاه في نفس الجامعة اسمها فاطمة. كيف عباس في العشرينات من عمرها وجات لمصر هي زادة باش تكمل قرايتها. تم بالطبع

0: استدعى فاطمة لاستجوابها. سألوها تشخر مرة شفت عباس وحكيت معاه، وفاطمة حضرت وأكدت للمحققين أنها فعلا كانت في علاقة حب تربطها بعباس، والعلاقة هذه بدأت أول ما دخلوا للجامعة مع بعضهم، لكنهم انفصلوا من مدة، وعندها فترة الحقيقة لا تعرف أخباره لا تحكي معاه، حتى أنها اتفاجأت كيف زملائها بخبري مقبهي. مدموزيل فاطمة لو كان ما تراش مانع، معناها علاش انفصلت انت وياه؟ وفاطمة قالت للمحقق ما حكي فارغة. قالت له سيد المحقق اكتشفنا ان ما نتفاهموش مع بعضنا وما زلنا صغار الاثنين، فقررنا نبقى زملاء والسلام. بسؤال زملاء وبقيت زملاء في الجامعة، باش يفهموا المحققين انه عباس الحقيقة كان صاحب شخصية مزاجية عنده برشا مشاكل وعداوات، ومش برك مع اللي يقراو معاه، هما حتى مع عدد من الأساتذة، والمشاكل كانت زوز أنواع. فما ساعة مشاكل بسبب ما نجم نسميوها علاقاته الغرامية، وفما مشاكل بسبب الديون اللي عليه من الفلوس اللي اقترضها وما يرجعهاش. المحققين ما لقاو حتى خيط يبدأوا منه تحقيقهم، لكن قرروا يركزوا أكثر مع فاطمة الصديقة القديمة لعباس. علاش؟ خطر لاحظوا عليها وقت التحقيق ارتباك وخوف مبالغ فيه متاع واحدة مش عندها مديدة من اللي قصتها مع السيد وما عاد يربطها بيه حد شيء. استجبوا صديقاتها وزميلاتها في السكن. واحدة من هذه الزميلات متاع فاطمة اسمها زهرة، هي زادة عراقية. زهرة خلعة دخلت بعضها وما يسألوا فيها ومرتبكة وما نعرفش وما عندي حتى فكرة وعليش تسألوا فيا وما نعرف شيء وما ريت شيء وما سمعت شيء. هذاك هو كان يقولك ما ريت شيء ما سمعت شيء وما نعرف شيء، هذاك هو اللي يعرف كل شيء. عاد حدس المحققين خليهم يتأكدوا أنها مخبية حاجة، فحاولوا يخوفوها. قالوا لها شوف يا مدموزيل، ركي لحد الآن ما زلت تعتبر شاهدة، أما إذا نكتشفوا أنك مخبية حاجة هكا ولا هكا، روضي يسميوها في القانون التستر على جريمة وفي عقاب. وكزهرة وجهها ولا ألوان ألوان، وقلت لهم كله ولا هذا. هو بدأت تتكلم، قلت لهم أنا راني سيد المحقق، أنا شاكة في فاطمة هي اللي قتلت عباس. هباب صاحبتك فاطمة هي، وعليش؟ قبل بليلة من الإبلاغ على اختفاء عباس، روحت فاطمة للدار وكان ظاهرة تعبة ومرتبكة ومتوترة، وسألت أنا قلت لها إيش فيك يا فاطمة؟ إيش صار؟ إيش فما؟ فيك على أعصابك؟ قلت لي ما فهم شيء وبربي تلهي في روحك. هذا قال زهرة. وأنا نحكي مع فاطمة لاحظت أنه حجابها اللي كان لونه أبيض كانت فيه بقايا، كيف ثبتها كشوية كأنها بقايا دم، كيف ثبتها أكثر نلقى حتى حوايجها فيهم آثار دم. ليلتها زادة سيد المحقق يقيت اللي هي أمورها بالدم، بديت وذنية وهي تحكي في التليفون، هل سمعتها تحكي أكثر من مرة وهي تمشي وتجي وتكلم في واحد صاحبنا اسمه فاروق. المحققين وصلوا إلى حبيبته صديقته عشيقته سماها كما تحب، اللي قالت أنها قطعت العلاقة معاه عندها مدة، لكن جابوا صاحبتها اللي أكدت لهم وأنها تشك أنه هالحبيبة هذه اللي اسمها فاطمة ينجم يكون عندها علاقة بالجريمة. المحققين باش يواجهوا فاطمة بالكلام اللي قالته زهرة، وفاطمة أنكرت تماما. قلت له سيد المحقق ما تعرفهاش هذيك راي كذابة كبيرة وديما تحكي في حكايات من راسها، كزهرة معروفة في الجامعة، عيطولها السيدة ميتومان، قولوا له بالعربي هوس الأساطير، حق ترجمة عجبتنيش برشا، نفضل الترجمة الدارجة متاعها. مريضة بالكذب، رغم إصرار فاطمة على الإنكار وقتلهم صاحبتي مريضة بالكذب، أخذوا المحققين الإذن القضائي بحجز تليفونها وفحصوه، وهنا اكتشفوا أن المريضة بالكذب مش زهرة. اكتشفوا لي فما رسائل واتساب ومكالمات هاتفية عديدة تم فسخها من التليفون، لكن من خلال خبير تقني تم استرجاع كل الرسائل والمكالمات المحذوفة. اكتشفوا المحققين أن فاطمة كانت تتواصل فعلا مع الشاب اسمه فاروق، قلت لهم عليه زهرة. فاروق هو زادة عراقي ويقرأ مع عباس وفاطمة في نفس الكلية. ومن خلال هالرسائل اللي ما بيناتهم اتضح أنه الاثنين كانوا يتناقشوا في تفاصيل الجريمة اللي بيش يعملوها في عباس. تم وقتها مواجهة فاطمة بكل الأدلة اللي موجودة في تليفونها، وهنا انهارت أمام التحقيق. ما بقى عندها حل إلا أنها تعترف. فاطمة قالت أنها ملي جات لمصر باش تقرأ عام 2020 تعرفت على مجموعة من الزملاء في الكلية اللي هما كانوا ولاد بلادها عراقيين، بيناتهم عباس. لكن مع الوقت تطورت علاقتنا لعلاقة حب. فاطمة قالت أن الجامعة الكل كانت تعرف بعلاقتنا. شوية شوية ومع إصرار عباس على موضوع العلاقة بيناتهم أكثر من مرة، تطورت إلى الانجذاب والعلاقات الجنسية. فاطمة قالت أن الموضوع مش يدوم عام تقريبا، وفي الفترة ذيك باش تحاول تتكلم معاه كذا مرة وتقنعه يخطبها، يعملوا سفرة للعراق، يبعث دارهم الكذا، يكلموهم في التليفون. لكن لقات أنه الأمور ماشية في منحى آخر تماما، وحست أنه عباس بدأ يتهرب منها. ومع تكرار الموضوع وإلحاحها قالت عباس، قال لي بالحرف الواحد أنه مش ناوي يعرس بيا. وقالها أنت سلمت في شرفك، عادش عندي فيك ثقة لا توا لا بعد. والجملة لفاطمة. فاطمة كانت تسمع في كلامه مصدومة. بعد إصراره فجأة ما عادش عنده فيها ثقة. فاطمة قالت ما عادش نعرف شنيا نعمل، كان يحكي لعائلتي ما يقتلوني، وحسيت بالغدر من عند هذا اللي في بالي بيها عشير عمري، وما كنتش نحب نخليه يفلت بعملته بسهولة. في اعترافاتها بتقول فاطمة أنها تعرف مليح أنه مش باش نجم تعمل فيه عملة وحدها، هذاك علاش لازم شكون يعاونها. وبما أنه عباس ما شاء الله عليه عنده عداوات في الجامعة عد تغلط، قررت تلوج على شكون يحب ينتقم منه وتقنعه يدخل معاها في المخطط ويتخلصوا منه. وقتها فكرت فاروق. فاروق هذا تعرفوا اللي هو مسلف عباس فلوس، وعباس كان حدد الفاروق أجيال مش يرجع له فيها فلوسه. لكن وقت اللي فاروق جاء فك الأجيال وبدأ يطلب في فلوسه، سي عباس قالوا ما عنديش فلوس. تي ماك تعرف عش خوي هاك تشوف فيها، ما نيتوديو ونقرأ وإحنا الزوز في الغربة، ما عندي كيفاش باش نرجع لك. وقتنا الكل مكلته القراية، وحتى حبيت نعمل خدمة معناها في الوقت بخلاف القراية ما لقيتش. فاروق قال له مش مشكلة نصبر عليك، وقتاش تنجم ترجع لي فلوسي؟ في اليوم في غدوة في وقتاش في كيفاش؟ عباس قال له تعرف شي كيفاه؟ أنت عطيتني فلوسة؟ عندك ما يثبت لي أنت عطيتني فلوسة؟ السلام عليكم. نهارتها صارت مشكلة كبيرة بيناتهم في الجامعة، تعاركوا وما تفضل نزاع إلا ما تدخلوا زملائهم. فاطمة عادة تفكرت هالهدرة هذه بين فاروق وعباس، هما مكفيش ها؟ مش أماتها على شوية فلوس يسالهم له مش يعمل فيه جريمة. اللي خليها تختار فاروق زادة أنه سي فاروق كان معجب بها وكان حابب يرتبط بها، عنده مديدة، وعباس كان هو العائق بيناتهم. هكا كان مشى معاها في الخط تكون ضربة عصفورين بحجرة. فاطمة باش تتواصل مع فاروق وتقول له أنها موافقة تكون عشيقته وحبيبته، لكن بشرط لازم ننتقمه من عباس ونربيوه. كيفاش قلبك انت في فلوسك وكذب عليان. وفاروق ما كانش من العكسين، ومن وقتها انطلق التخطيط للتخلص من عباس. فاروق طلب من عباس أكثر من مرة يتقابلوا باش يعاودوا يحكيوا في موضوع الفلوس اللي ما بيناتهم، وصل قالوا باهي احنا ولاد بلاد ما يجيش تبقى بيناتنا مشاكل واحنا في الغربة. اي سيدي تعرفش كيفاه، انا مستعد نسامحك فيهم الفلوس، اما يجي نحكيوا ونتقابلوا. وبعد تكرار الطلب وافق عباس، اعطاه وقتها فاروق موعد باش يتقابلوا في منطقة مصر الجديدة. أول ما وصل العباس لمكان الموعد في الكهرباء متاع فاروق، طلع في الكهرباء إذا به يتفاجأ أنه فاطمة هي زادة مستدعية في هذا الاجتماع. فاروق قدم الكهرباء وانده. بعد وقف الكهرباء وبداوا يحكيوا. عباس وقتها كان ماشي في باله لفاروق باش يصالحوا بفاطمة، لكن فجأة فاروق خرج سكينة وسدد جملة من الطعنات لصدر عباس. هذا لي قالت فاطمة، قالت كل شيء صار بسرعة لدرجة أنه عباس ما نجم يعمل حتى ردة فعل، ولا يهرب ولا يسيح. بالوقت أول ما جاته السلسلة من الطعنات دخ وبعد مات. هذه كانت رواية فاطمة للمسار. بعد اللي قالته سيتم إلقاء القبض على فاروق، اللي في استنطاقه أعطاه سيناريو آخر للجريمة. قال صحيح أنه كانت عنده مشاكل مع عباس بسبب الفلوس اللي ما رجعهم لوش. صحيح جات فاطمة واقترحت عليها ينتقموا من عباس وهو وافق، لكن أنا ما وافقتش باش نقتلوه. قال أنه المخطط على أساس باش يعطيوه التريحة يأدبوه لا أكثر لا أقل. قال صحيح استدرجته وقبلناه في كرهبتي، أما أول ما طلع بحذايا قال فاروق أنا نسوق وما زلت نتكلم. وفجأة فاطمة خرجت سكينة وبدأت تطعن في عباس في ظهره. فاروق قال أنا تصدم ما عرفتش شنو نعمل. وبعد ما كملت هي طعنته، كيف تأكدنا أنه مات وحسيت روحي أني متورط وخفت ما نلقى حتى حل. وقتها هزيته البلاصة خالية ولوحنا الجثة في الطريق الصحراوي. من بعد قال وصلت فاطمة للسكن الجامعي متاعها ومشيت الكبري قصر النيل، غادي طيش سلاح الجريمة وكل متعلقات عباس، تليفون وأوراقه وستوشه اللي قلت لك ما لقوهمش. المحققين إذن نلقاو رواحهم قدام زوز سيناريوهات مختلفين. هي تقول هو اللي قتل، هو يقول هي اللي قتلت. لكن تقرير الطب الشرعي تذكروا رأيت التفاصيل وشني قال، مش أكد أنه فما طعنات مختلفة. قال فما مجموعة من الطعنات اللي كانت غارقة وقوية وطعنات أخرى أضعف وأخف، وقال فما طعنات جاءوا في الصدر وطعنات جاءوا في الظهر. الصورة أصبحت واضحة جدا، فما زوز من الناس وجهوا طعنات لعباس، الاثنين مع بعضهم وجهوا له طعنات. هي كانت التالي في الكهرباء فكانت طعنات الظهر، وهو كان بحذاه يسوق في الكهرباء فكانت طعنات الصدر. بدأت محاكمة فاروق وفاطمة في 2023. سريعا ستتم إحالة أوراقهم لمفتي الديار المصرية لتأييد حكم الإعدام في حقهم. محامي أسرة عباس كان يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في مصر، لكن أسر المتهمين كانوا يطالبوا بترحيلهم للعراق ومحاكمتهم غادي. طبعاً السلطات في مصر رفضت هذا الطلب لأن الجريمة صارت في مصر وكل الأطراف وقتها عايشين في مصر. نهار 10 ديسمبر 2024 تأييد الحكم بالإعدام على فاطمة وفاروق، زوز شباب في عمر الزهور، وصلوا رواحهم لثنية اللا عودة بارتكاب هذه الجريمة. المحقق بلس مع حمزة البلومي. جوهرة بوبليسيتي.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريد طور عالمك. جوهرة اف ام بوبليسيتي. محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. بعد أولى قضايانا اللي كنا فيها في الشقيقة مصر، نقترح عليكم توا نمشيو للبلاد ماذا بينا رانا بكلنا توا يظهر لي موجودين فيها بسبب الطقس نتاعها. نحكيو على بلاد باردة، باردة برشا، باش نهزكم الكندا. كندا ونحكيو على قضية واللي باش يصير لأبطالها مسكنات أنه يلقوا رواحهم دائما وأبدا محاصرين بالبؤس. لا مفر من البؤس، لطف عليكم، هي القضية اللي نقترح عليكم ثاني قضايانا لليوم. تسموها حالا في المحقق بلس على جوهرة FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: إذا قضيتنا اليوم مجتهزنا كندا وين تعيش لوريتا ساندرز 26 عام جامعية مزلوا لها بضعة أشهر وتتخرج. اختارت تتخصص في علم الإجرام. لوريتا كانت تعيش وسط عائلة بسيطة، بوها كان عامل يومي، أمها مريم ربت بيت وعندها زوز أخوات بنات وأربعة أخوات أولاد. بالرغم من الوضع المادي المتواضع لعائلة لوريتا، هذه العائلة الموسعة زادة من الحاجات النادرة في كندا، إلا أن أبوها وأمها كانوا حريصين أنه يقريوهم بالقدا. لوريتا كانت أكثر واحدة متمسكة بالقراية. طفولتها باش تكون الحق عادية، ما فيهاش حاجة كبيرة تذكر، حتى اللي وصلنا لفترة المراهقة. وقتها كل شيء باش يتبدل، سلوكيات هالشابة هذه باش تتبدل بعد ما تعرضت لتحرش جنسي من قبل زملائها في الليسي اللي تقرأ فيه وقتها. إدارة الليسي اللي علموا عائلتها أنها عنفت زميلها، والسبب رفضها أنه يقوم بالتحرش عليها. ولكن لاحظت هي أنه لا إدارة المعهد ولا العائلة خذوا أي إجراء ضد الشيء اللي صار لها. بعد هذا بشي أثر في لوريتا، وبرشا قالوا أنها من وقتها تبدلت. ديجا بدلوها المعهد آخر. بعد جمعتين من اللي صار لها قررت تهرب من داره. كتبت لهم رسالة: من غير ما تحاولوا تلوجوا عليا باش تهرب وباش تسافر لمونريال. في بالها باش تبدل حياتها، باش تقعد غادي 3 سنين، لكن باش يكونوا أصعب 3 سنين في حياتها. عاشت فيهم التشرد، أدمنت المخدرات، حتى ليل صار ديكليك، فاقت. ما نعرفوش كيفاش بالضبط، لكن لوريتا باش تفيق على وضعها وتتفكر حلمتها وهي صغيرة. قلت لك هي تقرأ وقتها، وقت لي كبرت، إذن باش تقرأ في القانون، لأنها ملي وهي صغيرة تحب تكون محامية وإلا محقة. وقرت 3 سنين من بعد، إذن بعد هالبوز الكبيرة اللي عملتها في عالم التشرد والضياع، ترجع لعائلتها وتبدل حياتها وتبدأ من أول وجديد. وعائلتها الحق وقفت معاها وحاولت تتخرجها من الوضعية اللي كانت تعيش فيها، وخاصة أختها الكبيرة داليدا. داليدا سندتها، بل دخلتها تتعالج في مركز علاج تاع إدمان ومركز إعادة تأهيل. شوية شوية عادت لوريتا لطبيعتها وحياة ما قبل الإدمان، وباش تمشي تقرأ لروحها في الجامعة كما قلت لك وتحاول تتخصص في الإجرام أو الدراسات المتعلقة بالقانون. تقابلت في جامعة سامري غادي باش يتم قبولها، وين باش تتقابل مع حبيب المستقبل أتونجيوها. غادي وين مش تنقل بحذاها أختها الكبيرة، مش تسكن بحذاها، مش تكري هي وياها، مش هكاكة تنجم البنية الصغيرة تكمل قرايتها. بالأمارة أختها داليدا وصلت حتى خدمة في نقلت معاها وكريت معاها، وليت تخدم سيرفوز في مطعم، الكل من أجل أنها توفر الظروف الملائمة لأختها باش تخليها تركز وتتميز في قرايتها. لكن بعد فترة بدأت تستقر فيها لوريتا، داليدا جاتها فرصة متاع عمل في كولومبيا باش تمشي تسافر وتخلي أختها تعمل على روحها، وخليتها في الدار اللي كراوها مع بعضهم إلى ما إلى ذلك. بعد مدة من سفر داليدا، لوريتا وقتها تعرفت، إذن قلت لك، على حبيبها شاب تركيا الجنسية يقرأ معاها فرد جامعة اسمه يكلين. باش يلقاو برشا نقاط مشتركة بيناتهم، باش تتطور علاقتهم بشوية بشوية، لأنهم باش يوصلوا يتفاهموا على زواج مستقبلي مباشرة بعد ما يكملوا القراية. تتعدى عام على علاقتهم، ياكلين باش يطلب من لوريتا انهم ينقلوا باش يمشيوا يعيشوا مع بعضهم، خاطر الى حد الان كل واحد فيهم ساكن على روحه. هذاك اللي باش يصير، لوريتا باش تنقل لدار ياكلين، اما دار اللي كانت كريتها مع اختها واللي بعد بقات تسكن فيها وحدها خليتها عندها وعملت كارية من تحت كارية مصروف، معناها باش برشي مصروف. 4 أشهر قبل التخرج اكتشفت أنها حامل. أيام قليلة من بعد، وبالتحديد نهار 29 جون في 2014، باش تسافر مع ياكلين لتركيا باش يعرفها على عائلته، على أساس أنه خطوة أولى قبل ما بعد يفكروا في الارتباط رسميا، يلزم دارهم يشوفوها ويحكيوا معاها وما إلى ذلك. مشاوا لتركيا ورجعوا بعد جمعتين بالضبط لكندا. نهار 14 فيفري 2014 عندهم توا نهارين من اللي يروحوا من تركيا، يجي اتصال لداليدا. داليدا يكلمها ياكلين، إذا خطيب أختها نجم نقولوا، هاي قولها عندك شي فكرة لوريتا وين؟ اتصلت شي بيها؟ كلمت هيشي؟ كلمتك شي؟ يا اخي هي قتلوا، سامحني يا كلين يا اخي، مش كنتوا مسافرين مع بعضكم؟ تاو عندكم 48 ساعة؟ هي قالها ما راني تاو ما عندي عليها حتى فكرة وين مشيت، راني آخر مرة شفتها فيها كانت من نهار اللي روحنا من تركيا. يا كلين قال لداليدا أنه لوريتا لبتت في الدار، لا كلمته، أما بعثت له ميساج تسأل فيه على حكاية. حكاية شنو؟ تسأل فيك؟ قالت له ما تتفجعش، كان بطيت على خاطر باش نزور صاحبتي ونعدي معاها شوية وقت. هاي ومن بعد، لكن هذاك هو قال لها هذاك شنو بعثت لي؟ قالت لي من وقتها حاولت نتصل بها ما نجمتش نتحصل عليها. لكن قال الحقيقة، قلت لك سألتني على حكاية ظهرت لي غريبة شوي. شنو يا كلين الحكاية اللي ظهرت لك غريبة؟ قالت لي ماك تعرف أنا ننسى ودرشنية وننسى فيسع، تنجمش تذكرني بتاريخ زواج أمي وبابا بعثولي في ميساج هكا قالت لك؟ هي قال هكا قالت لك. أنت تعرف تاريخ زواج أمي وبابا؟ هي قال ما هو تاريخ زواج أمك وبوك، هو احنا عاملينه المود باس تاع الكارتة تاع البنك. هي قال هذاك هو آخر مرة حسيلو. قعدوا في كذا كذا، ياكلين قال داليدا أنه كلم صاحباتها اللي يعرفهم الكل، ما فما حتى واحدة تعرف عليها وين. قال بون، من الأول قلت بالكش مشيت للعيلة، خممت باش نكلمهم باش نسألهم، لكن استبعدت الفرضية هذه، خاطر لوريتا كي خرجت هزت الكهرباء متاعي، والمفروض كي باش هزت كهربتي باش في قضية بسيطة وترجع. على كل حال، بعد هالمعلومات اللي سمعتهم داليدا من خطيب أختها تفجعت بالطبيعة. أول حاجة عملتها هي المرة هذه باش تتصل لعائلتها باش تسألهم، جيتكم شي سمعتوش اخبارها كذا؟ قلت لهم راهي مختفية من البارح، ولكنها باش تكتشف أنه أمها وبوها زادة مفجوعين عليها، خطر لوريتا مسنسة تكلمهم بصفة متواصلة، تكلمهم أكثر من مرة فنها، على الأقل مرة اطمنهم على روحها وتسألهم على حوالهم، دونك لقاتهم ديجا هما مفجوعين. لذا باش تقول للعائلة خبر آخر باش يزيد يخوفهم أكثر، أنه اللي تعرفوا أنه هي ياكلين خطيبها راو الأمور ما كانتش ماشية برشا بيناتهم، وراو لوريتا اكتشفت حاجات في خطيبها اللي خلتها تزيد تفكر أكثر فأكثر في موضوع الارتباط. بدأت عادة الأمور تدور في مخهم، وبدأت السيناريوهات الكل تتعمل، وقالوا زعمة تكون تعاركت معاه، زعمة مشيت بحذا واحدة من صاحباتها هجت وهي منبوزة متغشة ماشية باش تبدل الجو ولا شنو بالضبط. في الأثناء ياكلي لوج في السبيطارات، لوج في المراكز، شاف عملت شي حادث سهل عليها في الجامعة. ياكلين من شيرته كان شاكك أنه لوريتا رجعت للإدمان. وقال لأختها تظهرشي رجعت لصنعتها، لكن داليدا تغشت وأكدت له أنه لوريتا مستحيل ترجع لطريق المخدرات. ثلاثة أيام مشيت عداو ولوريتا ما ظهرتش. وقتها باش تقرر العائلة وباش يقرر خطيبها أنه يبلغوا على اختفائها، بما أنهم فشلوا بكل الطرق في البحث عليها. وعليش استنيوا ثلاثة أيام؟ نجم قولك من طوى خطر زايد، ما وقيتها لك قدام مرة الهدرة هذه، زايد بالنسبة إلى كهل أنك تمشي تبلغ على اختفاء، وخاصة في بلاد كما كندا قبل 48 إلى 72 ساعة. دونك حتى أنت كان مشيت تقول كرجع غدوة، خاطر يعتبروا أنه عادي أنه الواحد يحب يهج، معناتها يختفي عادي، مش بالضرورة تمشي تفركس عليه. حكينا فيها هذه كذا مرة، أذيك عليش فما بعض من الناس الحاجات هذه ولاو يعرفوها، قعدوا هما يفركسوا ثلاثة أيام كي ما لقوهاش. وقتها توجهوا للعناصر الأمنية. المحققين مش بحثوا، مش يفتحوا بحث مباشرة، مش بدأوا باستجواب العائلة، وخاصة مش تستجواب آخر شخص شافها وتواصل معها، واللي هو شكون؟ يكلي خطيبها. غريب بالنسبة للمحققين هو أنه التركي هذا القوه هادي برشا، عنده برود أعصاب كبير، ما كانش ظاهر عليها أنه متحير ولا مفجوع ياسر على خطيبته اللي هي حبلة. هذيك علاش مش تزيد تقوى شكوك المحققين فيه هو، وباش يقروا يفتشوا الدار اللي كان عايش فيها الكوبل، فمش ما يلقاو الدليل يخليهم يعرفوا شنو صار لوريتا. المحققين باش يمشيوا لدار الكوبل هذه باش يفركسوها. كل شيء كان يظهر عادي، حوايجها في بلاصتهم، قلت لك الكهرباء، هزت كهرباء الخطيب هي المختفية الكهرباء. سألوا ياكلين أشنو كنت تعمل نهارة اللي اختفيت لوريتا، وين كنت؟ باش يجاوبهم وباش يقول لهم أنه كان قال عديت النهار الكل في الجامعة من 9 متاع الصباح لـ8 متاع الليل، وأنه اتصل بها كذا مرة حتى ليلي تليفونها اتسكر. وراهم الميساجات الزوز اللي بعثتهم له، في الأول قال لهم تفجعت لكن أختها طمنتني وقالت لي ماك تعرفها حامل وأكيد متقلقة وتحب ترتاح وترتح مخها وتو ترجع، وعليش استنيتوا ثلاثة أيام؟ على خاطر كما قلت لك ثلاثة أيام خاطر نعرف كيفاش نبلغ على اختفائها، ما كومشي باش تتحرك ولا ما تقولوا لي هي كبيرة وتعرف إيش تعمل وتو بعد ثلاثة أيام إيجا إشكي. حسيل أكد ياكلين أنه نهار اختفاء خطيبته كانت مزروبة، خرجت من غير ما تفطر، وقتلوا أنها باش تمشي للجامعة وبعد عندها قضيات تقضيهم وباش تمشي لدارها القديمة تاخذ فلوس الكراء. الشكوك حول ياكلين زادت وقت اللي أم لوريتا حكيت للمحققين على المشاكل اللي بين بنتها وبين الخطيب، وأنه بنتها كانت ديما تتشكى من عصبيته الزايدة، وكانت أصلا تفكر تلغي فكرة الزواج منه. فربما مش يجي البال المحققين يكون هذا السبب اللي خليه يحاول التخلص منها أو هو وراء اختفائها. لكن الحق بعد البحث والتحريات وتتبع الهاتف اللي اكتشفوه المحققين أنه ياكلين إلى حد الآن ما عنده حتى علاقة باختفاء لوريتا. أولاً ثبتوا من حجة غيابه كان نهار كامل في الجامعة بشهادة أكثر من شهد، ما فما حتى شيء في الدار يدل أنه عمل لها حاجة، وتليفونه ما لقاو فيه حتى شيء مريب. أصحاب لوريتا أجمعوا أنها جات للجامعة نهارتها لكن ما قعدتش برش وكانت تزر، حتى ما كملتش المحاضرات الكل. البلاصة الثانية اللي باش يمشيو يثبتوا فيها بعد الجامعة وقال لهم عليها ياكلين هي الدار اللي كانت كاريتها، ماني قلت لك كانت عندها دار كريتها هي واختها، كي خرجت هي اختها من الدار وهي نقلت بحثة خطيبة، كريتها كارية من تحت كارية تدبر في مصروف، ومشاو لها المحقي للدار، وصلوا لها دقوا الباب اكثر من مره، محل حد الباب، عاودوا اتصلوا بيا كلين، يا كلين مش قلت لنا الدار فيها ناس تسكن واللي معناتها خطيبتك جات تاخذ فكره؟ قال لهم اي هاي الدار مسكره ما فيها حد. عاودوا مشاو يا كلين خذاو نسخه نتاع المفتاح اللي عنده ودخلوا لهذه الشقه. اول ما دخلوا كما صار كي دقوا الباب ما لقاو حد في الدار، كل شيء كان منظم وعادي. حاجة كهو لفتت انتباههم انه البلاكار متاع الحوايج هو زيدا كان فارغ، الفريجي دير ما في حد شيء، يعني هالشقة هذه ما يعيش فيها حد، فارغة. استجوبوا الجيران، فماشي ناس يسكنوا لهنا فيها، شنو شفتوا هنهيرين هذوما؟ عدد من الجيران أكدوا أنه لوريتا قليل وين كانت تجي للشقة من نهار اللي كريتها. قالوا أنه الكراية خطر فما كراية في الدار خرجوا منها نهار 13 في العشية، وقالوا أنهم يحبوا يحتفلوا بعيد الحب في بلاصة أخرى. المحققين اتصلوا بالكوبل اللي كارين الدار، جاوبهم لك الراجل وقال لهم انهم كانوا متفاهمين على اساس باش تجيهم لوريتا نهار 13 صحيح باش يخلصوها، لما قالوا استنيناها ما جيتش، واحنا كنا مضطرين نسافروا خاطر وموعدين اصحابنا باش نحتفلوا مع بعضنا، فهزينا بقتاجنا وخرجنا. وقتها مشاو المحققين باش يراجعوا كاميرات المراقبه اللي موجوده في العماره، وهنا بدأت المفاجآت. القاو أنه لوريتا دخلت للعمارة مع العشرة متاع الصباح، امشيت مباشرة للأسانسور باش تتوجه للشقة متاعها، لكن عمرها ما هي باش تخرج من هالعمارة. في الأثناء جي معلومة المحققين أنه وقع استعمال البطاقة البنكية متاعها، تم استعمالها في مطعم بعيد على الدار هذه اللي كريتها درجين في نفس النهار اللي اختفت فيه، من خلال زادة كاميرا المراقبة متاع المطعم سيتم أخيرا رصد سيارة لوريتا. السيارة لقاو أنه ما فيهاش شخص، فيها زوز أشخاص مجهولي الهوية، زوز أشخاص يستعملوا في كهربة لوريتا. هذاك علاش تم تعميم التفتيش على الكهرباء عند مختلف المراكز الأمنية. نهارين من بعد يوصل بلاغ للشرطة من منطقة هارو أونتاريو أن الكهرباء اللي لوجوا عليها واقفة قدام دار، يتوجهوا مباشرة أعوان الشرطة للعنوان هذا، وأول ما دخلوا للدار دقوا الباب. شكون مش يحللهم؟ حللهم الكوبل اللي كريت لهم لوريتا الدار، بليك وفيكتوريا. تم إلقاء القبض عليهم الاثنين، وتوجهت لهم مبدئيا تهمة السرقة تاع الكهرباء واستخدام بطاقة بنكية للغير. لكن الكوبل كانوا مستغربين، قالوا لهم يا اخي لوريتا، كي قالوا لهم لوريتا اختفيت وين؟ قالوا يا اخي اختفيت، والله ما نعرفوا ليه اختفيت، هاي كرهبتها عندك. هاي قالوا بعتها لنا الكهرباء يا سيد المحقق. ايه بعت لكم الكهرباء؟ اي بعتها لنا قبل عيد الحب بيامات. يا ولدي راهي كرهبة خطيبها ما في بالوش هو، هيش بلا اعلم عليا ما في بالوش امورهم، احنا بعت لنا الكهرباء. باهي والبطاقة البنكية نتاعها هاو استعملوا فيها، وتليفونها هاو عندكم، وال ال ال ال ال الكاميرا رصدتك وانت تجبد في الفلوس من البنكة بالكارت بونكير متاعها، هذي الكل عشنو؟ هي قالوا سيد المحقق، كانك على التليفون. قالت لي انه هو معناتها تليفون قديم وكذا. قالت لي خذ، وكان تحب تعرف لي انا وضعيتي صعيبه شوي، وكانك على الكارت بونكير الحق حبت تعاوننا في عيد الحب، واحنا كوبل هكا مع بعضنا خاطرنا شو هاو عندك الكارت بونكير كملوا مصروف عيد الحب، وبعد وبعت لكم الكرهب، وبعتنا الكرهب وعطيتكم كارت بونكير باش تصرفوا في عيد الحب. ايش تحب تعمل؟ كان المتكلم مجنون، المستمع ماذا به يكون عاقل شوية. الحل كان بالنسبة للمحققين قبل ما يمشيوا في أي اتهام ويظل يرى الصورة واضحة عندك، أنه يرجعوا الكاميرات المراقبة في العمارة، أما المرة هذه بش يفليوها من الصباح للطياح، وبش يلقاو فعلا فيديو فيه بيليك وهو هاب من الاسانسور، وهو هاجز ساك أكحل كبير وظاهر أنه ثقيل ثقيل برش، كان يهز فيه بصعوبة. خرج بالساك من العمارة ورجع بعد قرابة نص ساعة ويدو فارغة. بعد 12 دقيقة بالضبط أهبط وفيديه سيكان وبرشا فليجات، وعاود أهبط مرة أخرى معه فيكتوريا. المحققين فهموا بعد المقاطع هذه أنه لوريتا ما خرجتش حية من العمارة اللي كانت فيها الدار اللي كريتها، وإنما لوريتا خرجت في السيكان. لوريتا خرجت بعد ما تقتلت في السيكان. بعد مواجهتهم بالأدلة والفيديوهات قرروا المحققين يفرقوا الكوبل ويسألوا كل واحد وحده. فيكتوريا قالوا لها أنه خطيبة اعترف هذه خدعة قديمة متاع التحقيق، وقالوا لها أنه راو لبسك التهمة، وقال رأي هي اللي قتلتها. ما بقى حتى حل فيكتوريا إلا أنها تعترف، وفيكتوريا بش تقول أنه خطيبها هو اللي قرر وخطط وقتل لوريتا. وهكا حكيت. قالت نهار 13 فيفري 2014 لوريتا جاتهم للدار وقعدت في الصالة. علاش جايتهم تاخذ فلوس الكري. طلبت من مليك يعطيها 7 أشهر متاع كري ما همش خالصين، وهو كل مرة يمني فيها، وهي مش مقصرة مرجته وعندها برشا، وهي التليفونات وكذا باش يخلصها، وهو كل مرة ما عنديش فلوس. هي هذا قرر يقتلها. بليك عمل روحه دخل البيت يجيب في الفلوس، وجاء من وراها من غير ما تحس بساشي بلاستيك حاول يخنقها. لوريتا كانت قوية، قاومته ونجمت تقطع البلاستيك اللي كان خنقها، وجيت باش تقوم له. هنا جبد سكينة من جيبه وحطها لها على رقبتها، وطلب منها الرقم السري لبطاقتها البنكية. لوريتا قتله نسيت، وقتله خليني نطلب خطيبي باش يقول لي. وذيك عليش طلبت خطيبها، بعثت ميساج. هذيك علاش قتلوا راني نسيت، وقت لي بعثت الخطيبها وقتلوا راني نسيت ذكرني، ماشي في بالها سي خطيبها باش يفيق انه الحكايه غير طبيعيه، وانها اكيد صايرت لها حاجه، وانه ما تجيش واحد ينسى تاريخ اولا مهم في حياه ام وبوه، وثانيا هو الكود سكري تاع البنك. مادام بعثت لك ميساج وقالت لك راهو فما ان في الموضوع، لكن الاخر اعطاها الكود كانه ما فما شيء. قالت فيكتوريا انه لوريتا كانت خايفه، كانت تبكي، كانت تتوسل انه ما يقتلهاش، كانت تقول له انها حامل، انه في كرشها بيبي، لكن شيء ما سخفتوش. كل تفكير وقتها كان باش يتخلص منها ومن ديونه، وزيد يتمتع بفلوسها وكرهبتها. ذيك علاش بعد ما كان حط لها السكينة على رقبتها دزها بالقوي حتى لين طاحت ضرب راسها على الكرسي فقدت الوعي. أثناء ذلك الوقت بش يشد ساشي البلاستيك أخرى ويكمل يخنقها حتى لين يقطع عليها نفس. بلي كركر جثة لوريتا بش يحطها في ساك كبير، لكن قبل نحالها خاتم الخطوبة، نحالها المنجالة، نحالها تليفونها، ونحالها البطاقة البنكية. هبط الجثة في الساك بتاع لونترينمون بتاعه وحطها في الكرهبة. وقتها فيكتوريا لما تبقي تدبشهم في السيكان والفليجات باش يخرجوا من الدار في أسرع وقت وما عادش يرجعوا لها. سيتم العثور على جثة لوريتا في ساك على الطريق السريع في بلاصة تبعد 280 كيلومتر على البلاصة اللي كانت تعيش فيها. جثتها كانت كيف ما هي بقية محطوطة في هكا الساك، محطوطة على رأسها الساشي البلاستيك اللي تم خنقها بها. بعد أكثر من جلسة وتحديدا في أفريل 2016 وبعد الإدانة تاع الكوبل، سيتم الحكم على بليك بالسجن المؤبد في جريمة قتل لوريتا ساندرز فيكتوريا مرتو، فسيتم الحكم عليها بالسجن المؤبد مع إمكانية سراح شرطي بعد 10 سنين فقط. الشيء اللي بيش يخلي عائلتها تدخل في موجة من الغضب والهستيريا.
1: المحقق بلوس حمزة البلومي،
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
3: ماضي ساعتين على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بمسلسل الاحتجاج على التحكيم الحقيقة انطلق منذ الجولة الأولى بعد بلاغ الترجي والرد من النجم الرياضي الساحلي. المرة هذه بلاغ استنكار من النجم الرياضي بالمتلوي اللي طالب الإدارة الوطنية بالتحكيم بطبعا الاستماع لتسجيلات غرفة الفار، لكن الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت من مطالب نجم المتلوي أيضا عدم تعيين الجريء خليل الجريء وأمير الوسيف في المستقبل، وطبعا الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت كل مطالب نجم المتلوية. في النادي الرياضي الإفريقي، الفريق يواصل التحذيرات لمواجهة جولي بال مالي. من المنتظر أنه باش يعلن على مواجهة ودية في إطار احتفالات النادي بمرور 106 سنة على تأسيسه أمام فريق أونجي، باش تكون المواجهة الثانية أمام فريق فرنسي بعد مواجهة باريس سان جيرمان 2017. نجم الرياضي الساحلي يستعيد 4 لاعبين لمواجهة شبيبة العمران، 3 كانوا غايبين بسبب التزاماتهم مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة. الحديث على ياسين الشعباني، سليم الخضراوي وريان عنين، وأيضا باش يستعيد سانغاري. نحكيه على طبعا فرقنا وأنديتنا اللي باش تشارك في مسابقة كأس الكاف ودوري أبطال إفريقيا. البداية بالكونفدرالية الإفريقية يوم الجمعة، ترجي الجرجيسي بملعب الطيب الميري بصفاقس يواجه نادي ديمبراز السنغالي، فريق مغمور ما عندوش برشا تقاليد إفريقية. CSS يلعب نهار السبت الأربعاء ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري، سبق له أنه تواجه معاه في مسابقة الكاف وفريق معروف عنده قليد. ونادي الافريقي باش يواجه في الشامبيونز ليغ نهار السبت في استاد حمادي العقربي برادس نادي جولي بال مالي، انطلاقا من الساعة 7 بحضور 25,000 مناصر من جمهور الافريقي. باش تكون مواجهة عدد 11 تاريخيا ضد جولي با. الافريقي فاز في 4 مقابلات، جولي با فاز في 4 وزوز مباريات وفاو بالتعادل. نمشيو لاخبار العاب البحر الابيض المتوسط.
0: العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر اف ام تي في.
3: التألق التونسي مستمر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، زوز ميداليات برونزية جديدة لخديجة الكريمي وسلمى الذويدي في اختصاص التجديف بعد احتلالهم المركز الثالث في سباق الزوجي وزن خفيف. أيضا على مستوى الميداليات، ميدالية ذهبية حققت مروة بوزيان الميدالية الذهبية في 3000 متر موانع العداءة. مروة بوزياني في 9 دقائق 22 ثانية و 88 جزء من الثانية متفوقة على رحاب الظاري بثانية وسبعة أو بثانية وجزء من الثانية. رحاب الظاري 9 دقائق 21 ثانية و 87 جزء من الثانية. المنتخب الوطني التونسي للسيدات يطلع لأول مرة على البوديوم في تاريخ مشاركاته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رغم خسارته أمام المنتخب الإيطالي. حقق الميدالية الفضية، مردود ممتاز لعناصرنا الوطنية ورفقات اللاعبة سندس حشانة بعد فوزهم في 5 مقابلات. طبعا المنتخب يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا القادمة. حصيلة الميداليات إلى حد الآن 3 ميداليات ذهبية، 9 ميداليات فضية و14 ميدالية برونزية.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر فم تي في.
3: نواصلوا في اخبارنا المره هذه مع لاعبينا بالخارج. منذ قليل عصام الجبالي يكون حاسم المره اخرى مع فريق اوساكا الياباني. المهاجم التونسي اللي كان غايب على المونديال الاخير صاحب 34 سنه سجل ثاني اهدافه هذا الموسم بعد مرور 5 جولات رغم بدايته على دكه البدلات خلف الدقيقه 45 ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريق اوساكا في الدقيقه 94. ذكر عصام الجبالي الموسم الفارط كان توج مع فريقه بدوري ابطال اسيا 2 وكان هو أفضل لاعب في البطولة. تعيينات طبعا نهاية الأسبوع الحالي تشهد بطولة كرة يد العودة ونعطيكم تعيينات الجولة الافتتاحية. قمة في تبولبا بين نصر تبولبا النادي الافريقي دربي الساحل في جمال بين نادي كرة يد بجمال نجم الرياضي الساحلي في قاعة الزواوي حامل لقب الترجي يلعب مع الاتحاد التميمي. قمة أيضا وكلاسيكو بين مكارم المادية بعث بن خيار جمعية الحمامات في مواجهة سبورتينج المكنين والمنزل الرياضي العائد لقسم النخبة يواجه نادي سقية الزيتة. هذا كل معنا في ثالث نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.

0: من الأربعاء في الويكان
1: من مدي ساعتين للأربعاء
0: باراسول مع غازي خديد على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
2: الساعتين وثمانية دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا لقيت بي في باراسول ساعتين من زمان نفرشكوا الجو ونبردوا القيلولة معكم وين ما كنتوا في كل بلاصة في تونس وخارج أرض الوطن. جبنا الباراسول وجينا بالفقرات المتنوعة كما تعرفوا الكوكتيل الصيفي الميتيو دي بلاج، لكن زادة ما ننساوش أبرز التظاهرات الفنية اللي متعلقة بفصل الصيف وحتى الثقافية الاجتماعية المهم عندها علاقة بالصيف بالعطلة الصيفية الكل بالأنشطة اللي موجودة. اليوم نحكيو على الدورة الثانية المهرجان الشباب بولاية سوسة، تظاهرة واعدة تظاهرات لمختلف الشباب والشركاء الكل من تنظيم وزارة الشباب والرياضة والمندوبية الجهوية بسوسة. اليوم زادة نحكيو على حدث آخر باش يكون نهار الجمعة، حفل اختتام مخيم الأمل 2 من تنظيم قرى الأطفال سويس. هذا اللي باش تعرفوا معنا زادة في باراسول لليوم. اكيد كاملة رفاقكم غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج، اهلا وسهلا سمية، ياسمينة جديدتي في الديجيتال في الاخراج الرقمي، ونبداو مع زياد البرجي احساس الحب. الله.

0: جوهرة اف ام
1: ساعتين 21 دقيقة في باراسول على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. نجدو لكم التحية الناس الكل وقيت تذاي باش نحكي على التظاهرة الشبابية انطلقت نهار 30 اوت تتواصل حتى لنهار 17 اكتوبر. نحكي على مهرجان الشباب بولاية سوسة في دورته الثانية كما قلنا بتنظيم المندوبية الجهوية للشباب بسوسة تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة. اكيد التظاهرة هدية خنقولها كما هي من غير حتى لغة خشبية تجي تنزيلا للاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 مع مخطط تنفيذي كامل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2024-2028. تظاهرة شعارها المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان. وهنا حطينا يدينا على الداء خلينا نقول ونرجع بالتفاصيل الكل. وسعيد جدا باستقباله باش يكون معنا السيد فيصل بوميزة اللي هو رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية بسوسة. أهلا وسهلا سي فيصل. مرحبا صح.
2: مرحبا بك خويا غازي ومرحبا بمستمعي جوهرة اف ام.
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله. ظاهرة مع السخانة مع النسق مع الخدمة
2: مع الخدمة مع الأنشطة الصيفية مازلنا كيف كملناها هنا مشينا مع مهرجان الشباب. إن شاء الله ربي يوفق الناس كله ووفقنا زادا نحن نبلغ الرسالة اللي جعلت منها الأنشطة هذه.
1: هي الدورة الثانية أول حاجة اللي معناها يلزمنا نركزوا عليها. يعني الدورة الأولى ومسؤولية على عاتقكم أنه بعد ما أخذنا المشعل وقلنا البرنامج هذا اللي يلزم يتحط بالنسبة لمهرجان الشباب بولاية سوسة يلزم فما تواصل يلزم فما امتداد للأنشطة اللي كانت الدورة اللي فاتت للفاعلين زادة كيف كيف فما خدمة كبيرة تحطت كما قلنا بالنسبة بين دورة عام ناول ودورة السنة.
2: أكيد هو المهرجان مهرجان مستحدث يعني هذا في دورته الثانية. الدورة اللي فاتت زادها ديما نفس الكونتكست أو نفس الاستراتيجية الوطنية للوقاية التوقي من الإرهاب والتطرف العنيف. وزاد وصلنا حتى شعارات عم ناول شعار لا للمخدرات نعم للحياة. سنة المخدرات أولها فضول وأخرها إدمان. ونواصلوا ديما في طار أنه نخدموا بالعمل الشبكي باش نجموا نحيطوا بالآفة هذه وزادا نقويوا من وعي الشباب تجاه يعني ترك المتاهة هذه وأنه يشب نحو أنشطة أخرى ولا نحو أمور أخرى تنجم تكون له منها خير في المستقبل.
1: هو التركيز على نوعا ما نفس الشعار ولا نفس الآفة ونفس الظاهرة هذه الحقيقة الخطيرة الشباب. علاش قلت لك هنا نحطوا يدينا على الداء يظهر لي فما وعي وفما مسؤولية على عاتقكم زادة أنه الآفة هذه هي الخطر الكبير على شبابنا اليوم.
2: بطبيعة الحال هي ظاهرة كونية ساعة ومحناش كنحنا معنا في تونس ولا في العالم الكل يعني ظاهرة الناس كل تقاومها والناس كل تعي أنه يعني خطورتها معناها تمس الناس كل تمس العائلة تمس الشباب تمس الأفراد كما تمس المجموعات وتتنزل يعني ويتنزل تدخلنا في طار معاضدة مجهود الأطراف الكل مجهود الدولة مجهودات المجتمع المدني مجهودات السلطات الأمنية الناس كل باش نشاركوا على الأقل بالتحسيس والتوعية باش نساهموا في المجهود متاع المقاومة ومتاع يعني القضاء على الظاهرة هذه لدى الشباب.
1: عجبتني النقطة هذه. علاش سي فيصل؟ خاطر هنا ما مشيناش للجانب القانوني وللردع خلينا ناخذوها من جانب وقائي خلينا نبداو نحميو شبابنا من الأول نحميه شبابنا من قبل ما يوصل للإدمان يعني للخطر الكبير للطرق الموت سامحني في الكلمة هنا. خلينا نزيد نحطوا هكا الأمور في إطار ونحكيوا شوية على الأهداف اللي انتم رسمتوها باش نجموا تنظموا سواء الدورة بتاع عام ناول ولا الدورة بتاع السنة.
2: كما تعرف أنت كل قطاع يعني عنده طريقة التدخل بتاعه واختصاصه في التدخل. احنا يعني مقاربة ترفيهية تثقيفية تحسيسية. الهدف الكبير هو معاضدة مجهود الدولة في القضاء على ظاهرة المخدرات إضافة إلى خلق حركية وديناميكية في الأماكن والمناطق اللي نمشي لها وندخلوا فيها زاد اكتشاف المواهب وتثمينها والتعريف بها في الأماكن اللي ما نجمش يوصل لها يعني ضوء الإعلام أو يعني الاهتمام الكافي باش نظهروا أنه فما بخلاف أنه المخدرات تطغى ساعات على منطقة معينة، زاد ثم يعني ثم طاقات وفما إبداعات يلزم زاد الواحد يعرف بها على الأقل باش تكون زاد هي زاد تبعها الشباب ويبعدوا على كل ما هي مخدرات ويتبعوا الإبداع سواء فني أو رياضي أو غيره.
1: خلنا نحكيوا شوية على الشباب اللي نجم يستفيد وينجم يشارك في مهرجان الشباب بولايه سوسة.
2: هو الشباب احنا اون فيز لو غران بوبليك، سامحني في الكلمة، يعني كل العائلة، الشباب، الكهول، الأطفال في المناطق اللي نتنقلوا لها ساعة ساعة، ما ثماش مؤسسات سواء طفولة أو رياض أو شباب، يعني الناس كل تركز على خاصة في الأماكن يعني منطقة ريفية ما هي ما عادش في مريف، يعني نكونوا احنا نكونوا يعني غطينا كل ما هو تجمعات سكنية ذات كثافة سكانية أو أرياف أو مناطق يعني اللي ما نجموش معنا كل يوم ندخلوا فيها، هذاك علاش يعني تنزل التدخل متاعنا بإطار مهرجان الشباب.
1: نحكيوا على أبرز ملامح دورة ثانية بالنسبة لمهرجان الشباب بولاية سوسة، البرنامج العام كيفاش حددتوه، مناطق التدخل يعني بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية سوا ديزون بين ظفرين، يعني الريفية اللي كما كنت تحكي انت اللي هي ما عادش ريفية
2: بالنسبة للبرنامج العام كما ذكرت سيادتك انه انطلق يوم 30 اوت برمزية الاحتفال الافتتاح يعني تحت اشراف سيد الوالي، بعدها مش ننطلقوا للارياف، مش ننطلقوا للاماكن وين فما مؤسسات شباب، وين فما نوادي شباب ريفي، وين زاد مشينا للمدارس الابتدائية اللي تنجم تكون في تجمعات سكنية وما عندهاش مؤسسة أو بوان دو ريلي للشباب والرياضة يعني، وكانت يعني تدخلات تمتد من نهار 30 إلى يوم 17 يعني قرابة شهر ونص، اللي هي كانت حاب نعطيك البرمجة يعني في الأيام. دونك نهار 5 إن شاء الله في دار شباب سيد الهاني، نهار 6 في دار شباب نفيضة، نهار أظن 6 سبتمبر، بالنسبة لنهار 12 سبتمبر باش ندخلوا في نادي الشباب الريفي ونادي الشباب بالبرجين، بعده هو باش نمشيو نهار 27، بعد نهار 12 مش عندنا دورة في كرة القدم في دار شباب كوندار، زاد المستهدفين هما نوادي شباب الريفي
1: 19 كوندار،
2: نهار 19 كوندار بعد نهار 12، وبالنسبة لنهار 27 مش يكون بالمدرسة الابتدائية بشويشة من معتمدية سيدي بوالي،
1: 20 بوفيشة،
2: 20 يعني 20 إعادة فتح دار شباب، يعني دار شباب بوفيشة هي تم يعني انطلقت في أشغال إعادة تهيئة باش تولي مؤسسة من الجيل الثاني، حبينا نعملوا احتفالية بمناسبة عيد الشباب، شكون نهار 20 سامحني صوتيت الواحدة، أما مش يكون في دار شباب بوفيشة. بالنسبة للباقي البرمجة نهار 4 في نادي شباب كروسيا، نهار 11 عندنا خطوات الحياة 2 اللي هو ماراثون أو لي فولي دو لا في 2 في دار شباب القصيبة والزاوية والثريات، والاختتام إن شاء الله يكون في دار شباب مسعدي يوم 11 أكتوبر 2026
1: بالضبط
2: 17 أكتوبر عفوا
1: ميسيرش. بالنسبة للأنشطة اللي باش تكون كما أنت كنت تفضلت وعطيتنا يعني أنشطة متنوعة بين الأنشطة الرياضية، الأنشطة الثقافية، بين الفنية علاش لا، بين المسابقات زادة، بين التوعوية، وهنا حتى المجال البيئي موجود، السلامة المرورية موجودة، حاولتوا تمسوا الشباب يعني في الاختصاصات الكل، الميادين الكل.
2: يعني هو مهرجان الشباب اعتبروه فرصة باش نشوفوا الإمكانيات مؤسسات الشباب، شنو عندنا في مؤسسات الشباب، علاش نخدموا ساعة تتعزل دار الشباب في حادثة صغيرة وما يكونش معناها مجال باش نحكيه، وأن المؤسسة ما هيش ياك الانسيدون اللي صار، المؤسسة يعني مقاربة ثقافية وترفيهية رياضية، حبينا نتنقلوا بالنوادي في شكل قافلة تنشيطية بالنوادي، معنا بطبيعة الحال دي يعني شركاء اللي هما من الإدارات الجهوية هنا اللي يعني مهتمين بشأن الشبابي وكذلك بشأن التوعوي بخصوص
1: برشا
2: والأسري بخصوص يعني خاصة التوعية ضد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ما فيها يعني العنف وما فيها المخدرات، يعني كما أسرة العمران البشري عن يعني جمعية سفراء شباب من أجل التنمية يالد في هنا في ولاية سوسة، عندك المجالس المحلية زادة اللي رأوا أنه دورها كبير باش يعني الموبيليزاسيون متاع الأهالي ومتاع المواطنين، عندنا زادة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يعني في إطار شحذ السلوك ويعني والتوجه بالسلوك نحو التثمين كل ما هو يكون ينجم يكون نافع في حياتنا. علاش علاش معناها تشوف مشكلة النظافة ومشكلة يعني التصرف النفايات صار زاد ناتيوليتي زاد بريكوبونت شوية. بالنسبة للمنظومة الوطنية للفرصة الجديدة زاد في إطار التمكين الاقتصادي للشباب وإعطائه اسمه على جسمه الفرصة الجديدة للشباب سواء المنقطع أو الخارج من أزمة سببها العنف ولا سببها المخدرات. هذوما هما إضافة إلى أن عندنا نوادي إذاعة الواب تلفزة الواب في مؤسسات الشباب باش يكونوا هما زادة معنا في إطار التغطية الإعلامية وفي إطار يعني نشر الرسالة اللي حبيناها من خلال المهرجان. هذوما اللي بارتنر متاعنا مش تكون يعني الأنشطة كلها في إطار ورشات توعوية تحسيسية مش تتراوح ما بين الرياضي والثقافي والفني. مؤسسة شباب عندها نوادي مش تكون حاضر زادة بالثقة اللي متاعها سواء في الرياضة الدفاعية ولا الرقص وعندك الفنون التشكيلية كذلك البراعات اليدوية كل ما ينجم يكون برودوي دابيل للمؤسسة باش الناس تعرف شنو عندنا في دور الشباب إضافة إلى ما شي قدموا له خيال من اللي بارتنر واللي هما معناها دورهم تحسيسي توعوي أكثر منه معناها وتدخل زاد عندهم أنشطة تفاعلية مش تكون يعني نافعة في في في في سبيل إرسال يعني تبليغ الرسالة هذه.
1: فئات شبابية الكل معنية هنا نتصور يعني أحنا أي شاب ينجم يكون هو طرف مساهم ينجم يكون مشارك في البرنامج هذا في مهرجان الشباب
2: يعني ما عناش ليميت لشكون يحضر. احنا نستهدفوا العائلة نستهدفوا الشباب الأطفال زادة في الأماكن اللي ما فيهاش مؤسسات طفولة ومعناها وفرصة باش زادة للطفل اليوم هو شاب الغد يعني مش نظل موتيفي مش نحفزوه انه يرتد المؤسسة وإلا انه يقبل على الأنشطة هذية. زادة كل ما هو في يعني في التجمعات السكنية ولا البلايس مش نمشيو له مش تلقى تماما يعني كهول وإلا شباب عاطل عن العمل ولا اللي هو نستهدفه بالآليات هذه باش على الأقل تكون له فرصة مثلا منظومة فرصة جديدة فرصة باش الشباب اللي ما عندوش فكرة كيفاش يعاود يرسك حياته من جديد كيفاش يدخل في سوق الشغل من جديد فرصة باش معناها يندمج وينخرط في الإطار هذا.
1: يعني على كلامك سي فيصل تخدم ما تخدمش تقرأ ما تقرأش تسكن بيك. قريب تسكن بعيد تسكن على البحر تسكن في منطقة اللي تتنقل لها بالتاكسي الجماعي مهما كنت أنت وين كنت سواء في دار شباب ولا حتى ماكش في دار شباب زادة نجم تكون أنت معني تكون. بالمهرجان هذايا وبالتظاهرات اللي موجودة الكل وبالأنشطة اللي قاعدة تتنظم الكل.
2: هي أكيد يعني اللي احنا توايا بالمناسبة فرصة باش نوجهها للكل ما هو نرى انه ينجم زادة يكون شريك معنا ولا ينخرط في التظاهرة هذية وفرصة زادة للمجتمع المدني باش يشاركنا ويعاضد مجهودات هذية باش تكون كل ما هو تنقل وكل ما هي مناسبة وتدخل تنشيط يكون في طابع احتفالي ونعطيه يعني ياخو أمبلير كبيرة ويكون يعني إقبال باهي من طرف من الشباب.
1: سي فيصل بحكم يعني أنت موجود في الدورة اللي فاتت وموجود في دورة السنة قداش سجلتوا من مشاركة عملناه
2: احنا في يعني وصلنا في 12,000 ل 10,000 يعني استهدفنا مع عباد يعني مشاركين وببليك يعني خاطر كيف تعمل التظاهرة فما المشارك وفما المستفيد فما شكون اللي يتبع من بعيد يعني في حدود 10,000 12,000 سنة نحبوا يعني نطلعوا أكثر
1: بالنسبة
2: إن شاء الله نتنقلوا أكثر إن شاء الله إحنا نحبوا نمسوا لماكس عباد وأكثر ممكن يعني فئات باش يكون يعني الفايدة عامة على الجميع وإن شاء الله ربي يوفقنا الناس كلها
1: إن شاء الله بالتوفيق. دعوة مفتوحة للشباب الكل ينجم يشارك ينجم يكون موجود في مهرجان الشباب بولاية سوسة في دورته الثانية. سي فايز كان فما حتى مثلا بعض المقرات نجم تعاود تذكر بها ولا بعض يعني المعطيات ولا العناوين اللي تحب تذكر انه الشباب على موعد معها بخلاف البرنامج اللي كنا قدمناه فماش هكا نقاط معينه تحب تزيد تركز عليها؟
2: والله بالنسبه للنقاط اللي نحب نركز عليها هي الحضور والمساهمه معنا بكثافه زاد في الانشطه هذه. عندنا صفحه فيسبوك مهرجان الشباب بولايه سوسه موجود عليها كل ما يتظاهرات معناها تمت وكل ما ينشطه مش تم القدام تبقى انه ندعي
1: عندكم منصة رقمية
2: زيتها عني قلت لك هذه هي مهرجان الشباب بولاية سوسة. تبقى ديما دور المجتمع المدني ودور المجالس المحلية مهم ياسر في انه يكون منع الاقبال في يعني ما كما نتوقعوا. حبيت ان نستغل الفرصة باش نشكر السادة المعتمدين والسلطة المحلية والسادة الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات على تعاونهم وعلى مساندتهم مهرجان الشباب، كما نشكر زادة إدارة شباب مؤسسة شباب على هذا التكاتف الكبير هذايا وعلى الموبيليزاسيون الكبيرة باش نجحوا المهرجان.
1: نحب نشكر زادة حتى طارت أعوان المندوبية الجهوية للشباب بسوسة على رسم سي خالد البكوش، أكيد خطر فما تسهيل للمهمة وقت اللي يتكلم المسؤول ويقول لك تفضل مرحبا بيك ويوفر لك يعني المعطيات اللازمة الكل وما شاء الله، وحتى نريوها على اللايف راه فما جذاذة كامل للبرنامج وحتى تقديم كامل للمهرجان، يعني من نجم كان ثم المجهودات هذه الكل حتى انت سي فيصل يعطيك الصحة زادة. مشكور جدا كما قلنا المهرجان مهرجانكم يا شباب يلي تسمعوا فينا، مهرجان الشباب بولاية سوسة في دورته الثانية انطلق 30 أوت مازال حتى 17 أكتوبر حتى بعد الغونتخي نجم تكون انت عنصر فاعل ومشارك متميز في مهرجان متميز. شكرا لك سي فيصل، تحية كبيرة لي. نرجع مع وائل الكفوري شو مشتقلي شوي أخرى باش نحكيه على مخيم الأمل الاثنين بتنظيم SOS كورال SOS أكيد. خليكم معنا.

0: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.
1: مازلنا معكم في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، ساعتين وخمسين دقيقة. نسلم عليكم الكل، نذكر اللي سارية الليلة باش تكون سبيسيال برشا على جوهر اف ام تي في. من التسعة تاع الليل باش يكون هكا بث مباشر الحفلة، مزيانة برشا تنجموا تتابعوها معنا. حفلة اللي كانت خاصة باختتام فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للأفلام التوعوية فيفس 2026. تتابعوها على جوهر اف ام تي في التسعة تاع الليل. الفعاليات الكل تنجموا تعيشوها. حفلة كبيرة كانت الحقيقة في ساحة المدن المتهمة بسوسة، وكان فما حتى توزيع الجوائز للأفلام المتوجة الكل سواء من تونس ولا حتى من الخارج. نذكروا لي مهرجان الكل كنا انقلناه وتابعنا الفعاليات الكل من الأدوار التمهيدية حتى للنهائيات. الحفلة هذه باش تساروا معها الليلة في برامجنا على جوهر اف ام تي في انطلاقا من التسعة بتاع الليل. باش نرجع للموسيقى مع عمرو دياب تسويق.

الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 9.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في منشور صادر عنها ومضى بتاريخ 28 من أوت المنقضي، وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمشاريع العمومية ومراقبي الدولة. دعت إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمشاريع العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وتضمن المنشور تحديدا 6 محاور أساسية لخطط عمل استراتيجية يتعين اعتمادها، تتمثل في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل وإحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها وتحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة وتكريس الشفافية والإفصاح المالي وإحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية وتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف. أكد نور الدين بصاع رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بولايتنا بل في تصريح لمراسلتنا اليوم توفر مستلزمات العودة المدرسية وجاهزية المكتبات لاستقبال الأولياء والتلاميذ في أفضل الظروف.
2: ديما نحضر الانتري نتاعي قبل ما يبدا الموسم، بقينا سنة فما شويه تاخير على خاطر بالنسبه للكتاب المدرسي ما فماش تغيير، ورسائل الكراس المدرسي فماش تغيير لا في السعر لا في الكتب لا في الكرارس، رغم اللي فماش تغيير الكتب ما مازالوا برشا على وين ناقصه. قاعدين اللي يحضر ناخذوا فيه تو، البارح عطيت القائمه وتو نستناو اللي يحضر ناخذوا، اما ما فماش تغيير لا في البرنامج لا في الصوم، مازالوا قاعدين يخدموا ليل نهار. ان شاء الله ربي يعاونهم، المدير العام تبدل دوكا علاش فما غطاء، والمدام وجي احنا اللي بالنسبه لنا اللي يحب يقضي مرحبا به موجود، والادوات كلها موجوده. ماذا بينا ننصحوا الاولياء والحرفاء نتاعنا باش ياخذوا كل شيء. بالنسبه لي انا حاضر، مازال كان الكراس مدعم مش بكميه كبيره حتى تجي الكميه نعطيه شعب، اما موجود كل شيء. تو ننصحوا الاولياء كان يشوفوا المكتبات، عشان المكتبات مراقبه من طرف وزاره التجاره ويراقبوا فينا احنا كل عام، يجيوا بالفاتورات او جيت على الشطه وفاتوراتنا كل شيء منظم، نشوفوا الفاتوره نبيعوا بالفاتوره، اللي يحب حر يمشي بالسوق يسلع شنو سلع مهربة سلع مخترع.
1: أعلن المستشفى الجامعي سلول بسوسة انطلاق التسليم المرحلي للأجهزة والمعدات الخاصة بمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط، بالتوازي مع تواصل أشغال بناء وتهيئة هذه الوحدة بوتيرة متسارعة وفق بلاغ نصدره المستشفى هذا اليوم. وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 7 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تعزز الوحدة الجديدة قدرات المستشفى في علاج عدد من الحالات الطبية التي تستوجب العلاج بالأكسجين المضغوط. دوليا، أكد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من القطاع الفلسطيني، وأوضح في كلمة مصورة من غزة هذا اليوم أن جيش المحتل لن ينسحب من القطاع، مضيفا أنه يسيطر حاليا على 60% من مساحة القطاع وسيتوسع.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: نرجع من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. رحبوا بكم الكل, احنا مواصلين حتى للاربعة وباش نحكيو توا على حدث يفرض روحه نهار الجمعة انطلاقا من 9 بتاع الصباح. حدث يهم جمعية قرى اطفال لسويس, حفل اختتام مخيم الامل 2 ينعم هذا الحدث, لكن زعما باش يكون فيه سعيد جدا باستقباله بحذايا اشواق اللي هي المنسقه الجهويه لنوادي الطلبه السفراء. نسمعوا في مصطلحات جديده نجم نقولوا حتى على قرى الاطفال السويس, طلبه سفراء متطوعين انشطه تظاهرات مخيم زاده, هذا كل باش نعرفوه معك اشواق. اهلا وسهلا ومرحبا. صح, السلام,
1: مرحبا بيك وبكل مستمعين اذاعه جوهر اف
0: ام. شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
0: ديما نقولوا شنو احوالك الساعه, علاش خاطر عطينا الروح اللي نجيو بها, الروح اللي احنا تو قاعدين نتحركوا بها, قاعدين ننشطوا بها زاده في قرى الاطفال السويس في مختلف فروحها في ولايات الجمهوريه. قبل كل شيء الاسم محلاه, مخيم الامل اسم في برشا امل, في برشا استشراف للمستقبل, في برشا طموح, برشا تفاؤل هنا يجي من شبابنا, من صغيراتنا, من زادة كفاءاتنا نجم نقول اللي عنا في جمعية أطفال SOS. أول حاجة نسخة ثانية هنا من مخيم الأمل, أما خلينا نحطوا الأمور في إطارها ونقولوا إحنا مخيم الأمل.

0: أمل شنو هنا؟ هنعرفوا الناس اللي يسمعوا فينا الكل. مخيم الأمل.
1: مخيم الأمل هو برنامج من برامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. بدا عام ناول في نسخته الأولى وين استقطبنا 530 طفل تقريبا مع طلبة متطوعين باش يكونوا هما المؤطرين للأطفال هذوما. فيها برشا معناتها مخيم هو يستقطب الأطفال باش يعملوا برشا جو، باش يعملوا أنشطة ترفيهية تعليمية تثقيفية. كان هدفنا انه نمتعوا، خاطر نعرفوا اللي كل صغير عنده الحق في انه زاد يتفرهد وفي الترفيه نتاعو كل. لان SOS خذيت بعين الاعتبار الحاجه هذه وعطاته حقه في الترفيه وخلته يشارك في مخيم الامل في النسخه الاولى، وذاك على زدنا طورنا اكثر وعملنا نسخه ثانيه من مخيم الامل اللي ولا كاتربول. مخيم الامل العادي اللي هو كيما عم ناول، حلينا معاه الكامب موبيل اللي هما يستقطب اطفال المدارس الابتدائيه النائيه وين يجيو يعديو تقريبا يوم ونصف ولا يوم بانه يستمتعوا معنا بالبحر وكل شيء. عملنا زاد مخيم اخر هو مخيم العائلات، جاء من فكره طفل ولا طفله صغيره في المخيم عم ناول كي كانوا مشاركين، كي اول مره شاف البحر وتفرهد فرح على الاخر ومحبش فرحته ما كانتش كامله ما غير امه، ولا يقول نحب ماما معايا ولا نحب بابا معايا. لهنا SOS خمت فيه وخمت في فرحته وخمت في فرحة العائلة الكل وعملت مخيم وسميته مخيم العائلات، وين استقبلت تقريبا 25 عائلة في جرجيس تمتعوا بالبحار تمتعوا بكل شيء. وآخر حاجة هو مخيم الأكاديمية الصيفية المواهب والفنون، لهنا وين اكتشفنا برشا أطفال موهوبين كسوسوا في الرسم في الراقص في الغناء في المسرح. لهنا SOS خدمة عليهم باش تسقلوا لهم الموهبة متاعهم وجابتهم باش تخدم على تأطيرهم وعلى أنها تزيد معناتها تحببهم أكثر في الموهبة متاعهم وخدمة الأكاديمية الفنية.
0: بالضبط هنا خلينا نحكيو أنه راهو يعني مش كان أطفال SOS هما المعنيين، حتى العائلات هما نجم نقولوا الكبير والصغير نجم يشارك هكا ولا.
1: هو في مخيم العائلات نستقبل عائلة كاملة كما هي، في الأكاديمية الفنية نخدموا على أصغار القرى SOS ومعهم صغار برنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال. فهمت معناتها نخدموا زوز مع بعض.
0: بالنسبة للأنشطة على شنو تخدموا في المخيم بالضبط؟
1: في مخيم نخدموا أنشطة ترفيهية تعليمية تثقيفية وتوعوية وترفيه، معناتها نشاطات كيما مثلا نشاط انه يمشي البحر هذاك الترفيه، خاطر اكثر حاجه يجي عليها صغير هو البحر. نخدموا توعويه في انه نوعيوا الطفل على معناها كيف يحمي جسده وكيفاش حاجات كيما هكا العاديين. التعليميه كيما نعملوا مثلا مناظرات نختاروا هكا سوجي ونتناظروا عليه موالات ومعارضه، نخدموا باش صغير ينمي قدرته في معناها الكوميونيكاسيون نتاعو. نخدموا حاجات كيما هكا معناها سهرات وكل شيء.
0: شكون المعني بالمخيم نتاع
1: المعنيين؟ هما برنامج دعم الاسره، اطفال برنامج دعم الاسره والوقايه من الاهمال.
0: هذوما هما يعني هنا المخيمات وين كانت بالنسبه للسنه؟
1: بدينا في الشابه والرمال 8 جوان، حلينا اول 3 جمعات البريود هذيك في الشابه الدويره وفي المهديه يعني وفي الرمال بنزرت، وبعد زدنا توسعنا اكثر وحلينا في سيدي بوعلي في المحرس في اكوده جرجيس، تنقلنا فيهم الكل الحاصيل.
0: بارك الله. مقارنة بالدورة اللي فاتت الدورة الأولى وتوا في الدورة الثانية، هذول العدد مش ضعف هنا باش نقول فتروا ولا فوكات يعني.
1: عم ناول خدمنا استقطبنا 530 طفل لكن السنة أكثر من تريبل تقريبا 2140 طفل أو أكثر معناها.
0: هذا بالنسبة للأطفال كهو.
1: هذا بالنسبة للأطفال.
0: بلاي خلينا نسأل بصراحة يعني حتى على شعور الأطفال وقت اللي هما يهبطوا للبحر، شعور الأطفال اللي يجيو يعني من مناطق داخلية ويجيو ويعيشوا الجو هذاك، جو التخييم وجو البحر وجو العطلة الصيفية كما من حقهم باش يعيشوها، خلينا نقول كلمة كما هي.
1: الحقيقه يمكن الاحساس كيفاش نحكيه لك ماكش باش تحسه قد ماك باش تشوفه، كما انا شفت 12 جمعه تقريبا خدمت كل جمعه 50 طفل معناها مش شويه. ديما اول مشيه للبحر واول ما يحط ساقيه في البحر هذاك احساس بالحق ما يتوصفش. نقعد نغزر بكل حب، خاطر الاطفال كي ترى يمس في البحر هكا يتلمس فيه بيدي قبل ما يحط ساقيه والفرحه وكيبدا يجري كيبدا ينقز يعمل لك كل شيء المهم في البحر. المهم في البحر، خاطر الاطفال هذوما ما يعرفوش البحر، ما عمرهم ما شافوه، ما عمرهم ما تلمسوه. معناها تصور انت طفل دخل شرب الماء قال لي نسيت مالح الماء، قلت له بطبيعه راه بحر، خاطر ما يعرفوش. وبالحق فرحتهم في البحر حاجه اخرى، قد ما تعمل له نشاطات قد ما تعمل له كل شيء راهي فرحته في البحر فرحه اخرى.
0: شعاركم في الدوره هذه بالنسبه لمخيم الامل عجبني برشا الشعار، هنا نبني حلما نزرع املا نترك اثرا. يعني كيفاش هكا خدمنا على الشعار هذا، كيفاش وظفنا الشعار بالنسبه للصغيرات؟
1: باهي، احنا الصغار هذوما نخدموا بالحق، حابين نكونوا الامل ليهم، انه راهو حابين نوريهم اول حاجه بلادهم، وراي بلادهم واقفه معاهم، وراي بلادهم معاهم، ولو احنا معاهم مش باش نخليهم، احنا السند ليهم هما، واي حاجه هما باش يطلبوها باش تحاول اسواس ديما توفرها لهم، كيما وفرت لهم القرايه، وفرت لهم الاحاطه النفسيه والاحاطه في كل شيء، حابه توفر لهم زاد الامان، انه توفر لهم طلبه متطوعين باش يسمعوهم، باش يقفوا معاهم، باش يضحكوا معاهم، باش يلعبوا معاهم، باش يحسوا بيهم، حاسين انه صغير يحس براحته النفسيه ويتمتع كيما اي طفل اخر. نخليو اثر، اش معناه نخليو اثر؟ معناه كل صغير كيروح للدار عنده امباكت ياسر مزيانة، وعنده ذكريات ياسر مزيانة، وانه في كل مرة يتفكر انيسته وسيده، ويتفكر الحاجات الباهية اللي عاشوا في المخيم، ويبرتجي لمومو الباهين مع العائلات متاعه، انه كيروح فرحان، وتكلم الولية، تكلمنا تشكر فينا، ولدي ديما يحكي عليكم، ولدي ديما فرحان، ولدي من اللي جاء يحكي كان على المخيم، ديجا هذا حاجة ياسر محلية، وتخلينا احنا حافز باش انه نقدموا اكثر واكثر مع الاطفال
0: الزمن. وحتى نتائجهم الدراسيه تحسنوا
1: ما شاء الله عليهم، ما شاء الله تحسنوا. مقارنه مالي والصغير معناها نقرا على روحي بالباهي، مش عام جاي نمشي المخيم.
0: العمل النفسي عنده دور هنا بالنسبه،
1: عمل نفسي قوي برشا نخدموا عليه،
0: يترك الاثر الايجابي اللي كما كنا نحكيه. الاطفال السويس هما بيدهم ولاو سفراء، وهما بيدهم ولاو مؤطرين.
1: أنا طلب السفراء
0: تجربة فريدة من نوعها على مستوى عالمي، خلينا نقول أنا راهو الحقيقة.
1: هو إحنا كنا نخدم مع طلب السفراء، وعطينا فرصة لشباب SOS. علاش؟ خاطر شباب SOS هو مستفيد، ويعرف إيش معناها فقد، ويعرف إيش معناها حاجة ناقصة، وراهو باش يعطيها بكل قلبه وبكل حب. استثمرنا في شبابنا أكثر، استقطبناهم معنا في المخيم كمؤطرين، ولاحظنا إنه بالحق شباب SOS قاعد يعطي ما غير ما يستنى مقابل.
0: هاي ولا
1: قاعد يعطي جوس بشيارة فرحة صغير، وبشيارة ضحكة، وهذيك أحسن حاجة. معناها إنه صغار SOS بعد SOS أعطاتهم ونفعتهم وفرحتهم وكبرتهم، ولو هما يفرحوا في الصغار ويعطيوا للصغار ويبرتجوا في نفس الحاجات اللي تلقاوها. لا نشوفوا سامحني انه SOS عنده دور كبير في انه شباب SOS يكون توا شباب مناضل، شباب انه يعطي معطاء على الاخر، شباب يحب ويتحب.
0: لا والحاجة الباهية يعني أنه الشباب حتى في بعضهم يعني يحبوا في بعضهم، يحبوا في المؤطرين بتاعهم، يحبوا في المؤسسة اللي هم ينتميوا لها هنا. لسويس خرجت من نوسيون تاع قرية لسويس عبارة الفوية ولا المأوى، ولينا هنا نحب نقول الكلمة أني مش كان عائلة هنا، مجتمع مصغر هو في السويس، ومندمج كيما يلزم في المجتمع التونسي وفي الأنشطة اللي قاعد يقوم بها، وحتى من بعد في سوق الشغل، من بعد نحكي حتى على مستوى أنه هو يخل مشعل باش يكون هو زادة موجود في السويس أما كعنصر فاعل.
1: صحيح، لهنا وين عززنا أكثر الانتماء عند الشباب ذوما، ديجا ولو يستنوه ولو يقولوا لي معناتها أول مرة هما يخدموا سنين عام جاي بالله نحبوا نعاودوا نخدموا، حسوا بالانتماع على الاخر، وحسيت انه الحقيقه حسيت انه حبوا يقفوا مع الجمعيه ويكونوا لها سند حتى هما كيما طلب السفراء. معناتها شنو الفرق بين طالب سفير وشاب SOS؟ وانا ولدها يقول لك انا ولدها، وانا نعطيها، وانا نقف معاها، وانا نكون لها سند كيما هي كانت لي سند،
0: اولى باش نكون انا أي موجود.
1: قال كيما هي وقفت معايا انا معاها توا ونقف معاها، فهمت؟ ويروا في كريتك الصغار ذوكم هما يروا في رواحهم فيهم. دونك معناها انا نشوف انه تجربه شباب SOS هم متطوعين مع الجمعيه وهم مؤطرين في الجمعيه حاجه ياسر طياره، حاجه ياسر ناجحه 100%.
0: حاجة الباهية انه وصلتوا حتى للاطفال في مدارسهم هنا، معناها حتى في مناطق نائيه بين ظفرين، اللي وصلتوا ويعني اعطيتوهم الامل هذا والفرصه هذه انهم يكونوا فاعلين، يكونوا موجودين، يكونوا زاده متفرهدين ومرتاحين، وهكا شيخين، خلينا نقولوا كلمه شيخين في العطلة الصيفية، مش اللي ناقصتهم حتى حاجة.
1: خاطر جمعيتنا اليوم تخمم في كل طفل موجود في في الدولة التونسية متاعنا. معناها هي موجودة باش تحمي الأطفال ذوكم، باش تعطي حق الأطفال ذوكم، وباش تكون لهم هي الأمل ليهم هما. دونك هي قاعدة تمس في الأطفال الكل، خصوصا من المدارس النائية وإلا في برنامج دعم الأسرة. تحاول أنها ما تخلي حتى صغير فاقد للسند وحتى صغير مهدد.
0: حكيت أنت على 12 جمعة، يعني ملي بدأ المخيم باش نجيو نهار الجمعة زادة حفل الاختتام، حاضرين برنامج مزيان
1: بركة. ما زدناش حاجة على المؤطرين، أنه زادة شباب مراكز المندمجة زادة كانوا مؤطرين معنا، وبالحق نقدم لهم تحية ياسر كبيرة، برغم معناها اللي هما ما يعرفوناش، أما صارت الانتجراسيون معنا ياسر محلاة بين شباب SOS طلبة سفراء وشباب مراكز مندمجة، صارت انتجراسيون ياسر محلاة، ولاو عائلة واحدة ويد واحدة وكلهم يخدموا على الأوبجيكتيف واحد، وحاجة هذه ياسر معناها خلت المخيم يمشي بسلاسة ويمشي معناها مريق وكل شيء.
0: حلو برش بيه برنامج حفل الاختتام، يعني شو مش يكون فيه؟ وعندي زادة نحب زادة تساؤل آخر على أكاديمية الفنون، أنت تكلمت عليها بكري شوية، أما خلنا نزيد نسلط عليها الضوء. معناها أنا مواهب طالعة كمان زادة، أنا رايخ نجم نلقى فنان من SOS، نلقى ممثل من SOS، نلقى رسام مبدع وإلا صانع محتوى من SOS، هكا ولا؟
1: نحكي لك على الأكاديمية.
0: الأكاديمية
1: هي معناها احنا لاحظنا
0: باش نشوفوهم في حفل الاختتام،
1: اي باش نشوفوهم. احنا شنو عملناه ولا خدمنا في المخيم الامل وسنازة خدمنا، اكتشفنا انه برشا اطفال عندهم موهبة اما ما خليوهاش تمشي مرور الكراء. SOS هيك علاش اختارت الاطفال الموهوبين، كسو سوا هما اطفال SOS والا في برنامج دعم الاسرة، وخدمت عليهم وجابت طلبة معناها مختصين وعبيد مختصين في الدومين هذاك وخدمته معاهم. قاعدين توا ثلاثة جمعات يحضروا في برودوي باش يقدموا ان شاء الله في نهار الاختتام.
0: هما توا يبرفوا
1: ديجا موجودين اي
0: قاعدين سونتي في الوقت هذا، الوقت الحالي هما يبرفوا ويحضروا
1: زاد يحضروا في البرودوي نتاعهم، كل سواء الرسام ولا الدونسوز ولا الممثل، كل معناتها اي واحد قاعد يحضر تو في البرودوي نتاعو بكل حب، جوست باش يعرضوا نهار الجمعه في الكلوتور معناها في الاختتام، باش يوري الخدمه اللي خدمها طيلة 3 أسابيع من الجهد نتاعو ومن التعب نتاعو، باش يعرضوا ان شاء الله نهار الجمعه.
0: ان شاء الله باش يكون برنامج متميز، ان شاء الله باش يكون حفله كبيره الحقيقه في سوسة، باش تكون في سال سيراي لما حالة ماش ببليسيتي، خطر SOS بالطبيعة غنية عن كل تعريف. بالنسبة للعدد المشاركين في الحفلة هذه يعني بخلاف المخيم،
1: ايوه باش يكونوا تقريبا منعش نعطيك معناها برشا ما نعطيكش عدد، اما اي طالب سفير كان متطوع معنا باش يكون موجود، اي شاب من شباب SOS زادا كان مؤطر باش يكون موجود، شباب المندمج، بعض الاطفال اللي كانوا مستفيدين معنا، بعض العائلات زادا كيف الجمعيه التونسيه بطبيعه معناها الاطار الكل معناها ان شاء الله باش يكونوا موجودين بحذنا
0: ان شاء الله. ربي يوفقكم ان شاء الله، الدعوه مفتوحه، خلي الناس
1: تجي
0: بحذاكم زاد علاش لا، وتكتشف المواهب اللي عندكم وتساند SOS في جميع القرى في كامل ولايات الجمهورية، تساند الجمعية اللي من أعلى هرم فيها يعني رئيس الجمعية للشباب وللأطفال بتاعها اللي طالعين ما شاء الله، معناها قاعدين تخدموا في خدمة مزيانة برشا، ما تلقاو كان التشجيع منا نحن، وإن شاء الله ربي يوفقكم. صابرين خلي الكلمة أشواق، خلي الكلمة الاختتام مع تحياتي لصابرين زادة حربية المكلفة بالإعلام في SOS.
1: الله يعطيك الصحة أول حاجة على الاستضافة هذه الحلوة، جوست نحب نقول تكونوا حاضرين معانا في الاختتام، خاطر وقتها باش تحسوا أكثر بقيمة المخيم بالإمباكت اللي خلاه المخيم، كسف على الطلبة السفراء على الشباب ولا إلا على الأطفال، باش نسمعوا شهادات حية معناها من الأطفال من شباب من طلبة السفراء، باش تفهموا أكثر المخيم كهو يعطيكم صح
0: تفهموا أكثر SOS
1: نجمنتي
0: حتى من غير ما تقول نجمنتي تتكفل بطفل من SOS، تتكفل بعائلة من SOS، خلي يعني هنا الخير موجود وتونس ناسها ناس خير يعني، وإن شاء الله يا ربي إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لكن هذا راهو مساهمة منك باش تبني مجتمع سليم، تبني عائلة سليمة، وإن شاء الله بالتوفيق. الموعد باش يتجدد معك كيف أشواق ومع صابرين ومع العائلة الكل، خطر عائلة واحدة جمعية قرى SOS، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا في تونس الكل.
1: شكرا
0: يعطيك صحة، يلا كان جي جيراك وندو ستريس، نمشي وحنا للموزيكا ونرجع لكم ديما في باراسول على جوهر FM شوية أخرى البونيومور.

0: ما 43 دقيقة في استوديو جار اف ام رونديفو البون هومور يكون توت سويت مع السبيسياليست نمبر 1 الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية مؤطرة في التنويم الإيحائي. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا سورتو توا مع اخر الفاكونس واخر العطله الصيفيه مع انه زاد نحضروا في رواحنا الغونتري سكولير الغونتري يونيفرسيتير رجعنا للدوبل سيونس زاد خلينا نحكيو شويه على المقارنات لي كومباريزون ايجابيه ولا سلبيه نجم نقارنوا ما نقارنوش مع شكون نقارنوا رواحنا هذا الكل باش نعرفوه مع الدكتوره هدى معنا في المباشر. اهلا وسهلا دكتوره مرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جاهرة يفهم الكل. شنحوالك؟
0: الحمد لله. شنحوالك انت تحت الباراسول؟
1: لا بيه صفا الحمد لله ما زلت تحت الباراسول.
0: لا انت طوى شنحوالك تحت الباراسول؟
1: لا بيه
0: كاو تعب الصيف صفا استنست بالباراسول طوى
1: سي مستنسين بيه سي بيانتو بش بالضبط
0: بالضبط بعد
1: تعمل
0: الميسيون تاع بحذا الشوفاج. ان شاء الله ان شاء الله يدفى الجو وقتها ما تو من غير ما نحكيوا على الشوفاج تو سخونه من عند ربي من عند ربي
1: الحمد لله لاباس. كي حكيت غازي لا رونتري هي اكثر الوقت فما الفينومين هذا اللي نجمو نشوفو اللي هي المقارنة نظروا الاخرين كيفاش عداو الصيف الصغار باش ترجع تقرا شكون تعدى بحسن معدل شنيا الكوليج اللي احسن كوليج اللي هو ينجحوا فيه شنيا الليسي اللي معناتها تضمن الباك بتاع صغيرك وشكون العبد اللي تفرهد في الصيف واللي سافر واللي عنده معناتها بين عليه هكا الفرحة والسعادة. وساعات العبد من غير ما يشعر حياة العبد تولي مرية وإن العبد يقيس حياته ويقيس قيمته ويقيس روحه. السؤال اللي يلزم العبد معطي يتطرح ويطرح على نفسه كيف المقارنة هذه قاعدة تفيد فيها ولا قاعدة معتها تعطل فيها ومن نوع ما معتها تكون سلبية. تجم تغذر العبد اللي هو ناجح وتقول معتها ماذا بيه نزيد ننجح كيفه. الوقت هذيك المقارنة تولي تبدأ إيجابية. العبد هذيك يوري لي اللي نجم نكسب الحاجة هذيك ولا نجم نوصل الحاجة هذيك. أن كان العبد معناتها تقارن روحك بيه وفي نفس وقت معناتها قاعد تقارن الفشل بتاعك وانا موصلتش والدنيا ما عاونتنيش والعبد وتلقى في الأعذار الوقت هذيك معناتها تحس اللي انت قد ما تعمل مكش كافي و المقارنة تولي اختيار روحك وسورتو الاحترام ذاتك. وقت اللي تقارن قيمتك بالنجاح بتاع العبيد ولا تقارن حياتك بالحياة بتاع الناس الوقت هذاك تدخل في حوار داخلي اللي هو أكثرية الوقت معناتها باش يخليك تفقد الثقة في نفسك وفي روحك. وكما قلنا الغونتخي معناتها هي سينونيم بتاع ديبار جديد والوقت العبد يعمل بيلان شنو عملت شنو ما عملتش
0: بالضبط
1: وين وصلت وزيد فوق من هذا لي ريزو سوسيو ما يريقلوش للأمور على خاطر معناتها تشوف لي فاكونس بارفيت تاع العباد تشوف التصاور هذوك المحليهم لكن معناتها ماهيش الواقع ماهوش الواقع بتاع الحياة بتاع الشخص هذاك. ووقت اللي نبدا نقارن معناتها في حياتي يلزم نسأل روحي شنو العبد هذيك وقت اللي نقارن روحي بيه شنو يحيي فيه شنو الأحساس اللي هو يتكون في صدري بالك معناتها عبد اللي هو ناجح يبين لي اللي وكي نبدأ نقارن روحي ونحس بالتقديم بتاع نفسي معناتها تسهل روحك عليش مش أنا الوقت هذيك بالك أسهل روحك معناتها شنو الأحساس هذا واخدم عليه.
0: والمقارنة الأحساس هذا ينجم يكون أحساس موتي يحفزني باش نزيد نقدم باش نزيد نخدم ولا احساس يخليني نزيد نقلل من قيمة روحي عندي معناها من الاستيم دو سوا هذا اللي كنت تحكي فيه انت وحتى من الانتوغاج اللي معايا ولا حتى زادة من الظروف اللي قاعد نعيش فيها زادة نقول لي منيش فرحان بروحي منيش راضي على روحي واللي هي زادة عندها مخلفات سلبية واختيرة زادة في بعض الأحيان زادة
1: أريد غازي بالضبط وقت لي نقارن ونقعد معك موجوع ونقعد معناتها مانيش عايش في الوقت الحاضر قاعد نخمم في العبيد شنو تخمم فيه وأكل عبد هذيك شبيه هو عنده وانا ما عنديش الوقت هذيك تدخل في الدير بتاع انا وشوف الاخر وانا كان عملت وانا كرني نعمل وهذا الكل سلبي تكون إيجابية المقارنة وقت اللي تشجعك وقت اللي تخليك أنت تمشي توجد معناتها لي رسورس من داخل وباش تخليك معناتها تبدل التصويرة بتاعك وتشوفتو معناتها تحكي روحك رو العبيد ما همش خير مني جست أنا عندي ثنية وكل واحد الثنية بتاعه الصغار معناتها وقت اللي نقارنهم بغيرهم وحتى بأخواتهم ما نحكيوش على الولد خال ولا على ولد جار حتى بولد خالته شنو تبعث المعلومة لصغيرك تبعث له المعلومة اللي هو باش ينجح يزم يكون عبد آخر خاطر انت مكش راضي بيه هو ومكش راضي بنجاح بتاع ولدك كيما هو شجع صغيرك باش هو ينجم يفهم اللي بالك معناتها جست عنده خدمة أكثر في مادة معينة وما غير ما نقعد ونقارنهم على العبيد المقارنة الإيجابية وقت اللي هي معناتها متقزمكش وقت اللي تخليك تسهل روحك شنو نحب نوصل وين نحب نوصل شنو نحب نكسب ساعات العبيد معناتها جست يعطيوك معناتها النقط اللي لازم تخدم عليهم في روحك والوقت هذيك معناتها اسهل روحك وقارن روحك بروحك اسهل روحك شنو هي المرحله الجديده وشنو هي انا مستعد نعمل باش ننجح فيها.
0: جوستومون انت جيت لنقطه مهمه برشا كنت نتكلم عليها معاك زادة اللي هي لوتو ايفالواسيون هذه تقييم الذات نقارن روحي بروحي كيفاش كنت عم ناول وكيفاش وليت السنة نجم نقارن هكا زعما نجم نبني هكا مقارنة ونمشي بها ونقدم بها في حياتي
1: بتبيعها هو راهو المقارنة اللي هي باش تخليك تقدم هي المقارنة بنفسك انا شكون كنت كيفاش معناتها وصلت للدرجة اللي انا فيها توا سواء حاجة اللي هي عجبتني في روحي ولا ماهيش عجبتني في روحي وشنو مستعد نعمل خاطر فينالمون العبد الوحيد اللي انت تنجم تغير له في حياته هو نفسك هو روحك.
0: هنا شنو نقارن بالضبط؟ اسكو نقارن الوضعية الاجتماعية اللي كنت فيها عم ناول بسنين قارن الوضعية الفكرية ممكن النيفو انتلكتويل انا عم ناول مثلا نقرأ في حاجة سنة قريت حاجة اخرى عم ناول عندي انتوغاج سنة عندي علاقات اخرى كيفاش نقارن بالضبط؟ شنو اللي نجم نقارن فيه وشنو اللي ما نجمش نقارن فيه؟
1: نجم تقارن كل شيء الحاجة اللي انت تحب تنجح فيها كل عبد عنده الهدف بتاعه وتشوف روحك معناتها شنو عملت طغبو العام ناول ولا طغبو الشهرين التالي شنية عملت شنية الخطوة اللي عملتها باش توصل للهدف هذيك نجم تكون معناتها بروفيسيونيل نجم تكون في العلاقات الاجتماعية نجم تكون في بدنك
0: العاطفية نجم تكون سيليباتير عام ناول سيليباتير سنيرة وتنجم زاد
1: نجم وفي نفس الوقت كان الوضعية ما هيش مساعدتك أسهل روحك شنو يلزمك تبدل من روحك وفي روحك وفي الانتوغاج بتاعك باش توصل أني لفاتي اللي انت قاعد تقارن روحك بشخص كل تسوال شخص تعرفه ولا ما تعرفوش ما هيش الحاجة اللي باش تخليك توجد الكاباسيتي والرسورس باش توصل للهدف بتاعك.
0: فماش في بعض الأحيان ناس في حياتنا ينجموا هما يفرضوا عليك المقارنة معناها يخليك هكا تغصر تقول هذا مثلا شبيه هكا شبيه مثلا ممكن خير مني ممكن أقل مني معناها يفرض عليك حتى اللي شوا اللي عملهم في حياته
1: ريت في الدنيا هذه تتفرض علينا برشا حاجات لكن الحوار الداخلي بتاعنا النظرة بتاعنا على الدنيا والحياة والتصرف بتاعنا النفسي هو نحن نتحكم فيه فما حد ينجم يجي يفرض عليك ما تخليش حد يفرض عليك المقارنة وقت اللي انت ماكش مستعد باش تتقارن بالشخص هذاك وما تخليش حتى حد المقارنة تكون صالحة وإيجابية وقت يتخليك أنت توجد القدرة باش تحقق الهدف بتاعك باش توصل الحاجة اللي تتصورها ولا تشوفها عند غيرك الوقت هذيك تكون الحاجة المناسبة سينو مش لازم ما تخلي حتى حد يفرض عليك حاجة اللي هي موجودة في العالم الداخلي بتاعك اللي أنت بركة نجم تتحكم فيها.
0: فما غلطة شيعة في بعض العائلات نجم نقول أنه يقارنوا الصغار ببعضهم، مثلا خوك عم ناول جاب معدل هذا، خوك مثلا كقرا مش عمل مثلا ميدسين، أنت ما عملش ميدسين، وهذا زادا نجم نقولوا عليه اختير زادا في العائلات ولا حتى من بعد في المجتمع عن جنرال زادا، خاطر نجم يعمل دي كومبلكس، نجم يخلي العلاقة ماهيش سليمة في العائلة.
1: كما قلت لك كي تقارن الصغير مع صغير آخر ولو يكون خوه، الصغير شنو يسجل؟ يسجل اللي كلكو سوا معناتها لي زيفور تاعو، كلكو سوا الجهد تاعو، ايبا هو ماهوش كافي. وفي العوض تقول له شبيك انت ماكش قوي مثلا في المات، قول له معناتها عندك خدمه يلزم تخدمها على المات باش توصل للهدف. هي نفس حاجه ونفس معلومه مما لكن تحكيها للصغير اللي هو باش يقبلها نفسيا، اللي هو يشوف اللي نجم يقدم. كان صغيرك معناتها عندك صغير ناجح برشا وتبارك الله عليه في القرايه، وصغير اخر متوسط، اما ما تقارنوش بيه، هو قول له اي وري روحك ووري معناتها قارن روحك بروحك، دعم ناول وكون احسن وعندك القدره باش توصل حتى باش يتشجع الصغير. اما سينو معناتها كان تقولوا باش تنجح وباش نحبك انا وباش نبدا فرحان بيك لازم تكون كيف خوك، ايبا هو الصغير هذاك شنو باش يكون بعد عنده؟ اللي هو كلكو سوا الفلوس اللي باش يكسبها وكلكو سوا النجاح بتاعه في الدنيا وفي الحياه، ديما باش يقعد يحس بالنقص على خاطر في وقت من الأوقات النظرة بتاع الأولية بتاعه اللي هي أكبر معناتها امباكت نفسيا ما كانتش إيجابية وما كانتش تشجعه.
0: فوالا قولك ميرسي بوكو، يعطيك صحة دكتورة ولد صغير، تحية كبيرة ليك على المعلومات هذه الكل، على الإضافة والبلوس اللي تقدموا في كل موعد من بونيمور ديما في باراسول على جوهرة. يعطيك صحة، شكرا لك. نمشيو للموزيكا تو سويت.

تشتر. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر, سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر, ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر, حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

هكا نوصل معكم للموعد اللي نكملوا فيه باراسول لليوم ما 3:54 دقيقة. ميرسي بوكو للناس الكل، يعطيكم الصحة، نتلاقاو معكم في المواعيد الجاية. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، حسام القايد في الإخراج، عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال، بعد شوية بسمة سعيدية في موجز أخبار الأربعة. سينو عندكم موعد ما تنساوش 9 تعليل على جوهر اف ام تي في، حفل اختتام المهرجان الدولي للأفلام التوعوية فيفس 2026، كانت حفلة كبيرة تنجموا تتابعوها الليلة معنا انطلاقا من 9 بتاع الليل. دياب زي الفل، يلا حتى انتم زاد عشوية فل، وبقيت متابعة طيبة لبقيت البرامج. في لمن، وباي باي.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسات.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم تونس الجنوبية وبن عروس والزهرة وزغوان وجرومباليا أن عملية التزويد بالماء الصالح للشرب ستشهد اضطرابات وانقطاعات، خاصة بالنسبة للمناطق المرتفعة نتيجة خلل فجئي في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى. وسيشمل هذا الاضطراب والانقطاع وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم كلا من أحياء النور وحي بحجر بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، ومعتمديتي بير مشارقة وجبل الوسط من ولاية زغوان، ومعتمدية سليمان من ولاية نابل، ومعتمدية بن عروس والمحمدية وفوشانة ومجرين ورادس وحمام لنف وحمام الشط ومرناق وبومهل من ولاية بن عروس. من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا هذا اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من عمليات التعديل بشبكات التوزيع والخزانات التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة وفق نفس البلاغ. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة دراسة معمقة حول إمكانية تركيز نظام نموذجي للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على مياه سد سيد البراق بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك في إطار استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز إنتاج الطاقة وحماية الموارد المائية في تونس. وتهدف الدراسة إلى تقييم مدى ملائمة تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية العائمة للظروف التونسية من خلال تحليل مختلف الجوانب التقنية والهيدروليكية والطاقة والبيئة والاقتصادية أيضا المرتبطة بهذا النظام. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ أكد خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بإطلاق هذه الدراسة، أكد أهمية هذه المبادرة بالنظر إلى ما يمكن أن توفره تكنولوجيا الطاقة الشمسية العائمة من فوائد، لا سيما في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتثمين المنشآت المائية والمحافظة على الموارد المائية في البلاد. دوليا، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تتعقب أصولا وحسابات خارجية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في عدد من دول العالم، مهددا بتجبيدها ضمن حملة واشنطن لتشديد الضغوطات المالية على طهران. وخلال حوار مع فوكس بيزنس قال بيسنت على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في أشفيل بولاية نورث كارولينا، قال إن واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إضافة إلى عقارات فاخرة تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار في أنحاء مختلفة من العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: Baila.
1: Baila.
2: الأربع وستة دقائق مساء النور، مرحبا بالجميع في بايلا، موعد جديد الأربع 2 سبتمبر 2026، رافقكم حتى السبعة متاع العشية في عشوية جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة خمسة على خمسة. كالعادة رحبوا بالإكيب الكل، حسام القايد في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سعاد العدواني في ستاندار، وأمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. انطلاقتنا طبعا تكون بالموزيكا اللي باش ترافقنا بين شرقي الغربي والتونسي، والانطلاقة تكون مع الكويتية جيتارا في يا غالي.

مسي معكم كالعادة في باي الأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كنا مع بشار الجواد وطبعا المزيكا ما زالت متواصلة بين الشرقي الغربي والتونسي. ما تنسيوش حالة الطقس إن شاء الله تنذكركم بها بعد شوية. هذا لا يمنع أن درجة الحرارة شهدت انخفاض طفيف بطبيعة الحال من عنده من نهارين ثلاثة كيكا، دونك حاجة اللي إن شاء الله تخلي الناس تعدي بقيت الصيفية بخير لباس، ومعها إن شاء الله تكون العودة للتوزيع الكهرباء والماء بطريقة إن شاء الله طبيعية بدون شك. ما تنسيوش اللي زادة باش يكون لنا ساعة ثانية حديث على الاتصال وقت الأزمات وكيف ما نعيش فيها بتتر الفترة هذية، كيفاش يلزم يكون لعل يدور لي وقت الوقت حان باش نتمكنوا من بعض هالخصال هذوما، خاصة مع اللي شفناه من السناد دونك المنشأة الوطنية اللي اختارت انها تفسر موضوع الماء وصلاحيته بالنسبة للماء الحنفية صالح للشراب، انه لا بأس عليه ما فما حتى اشكالية. الفكرة الطيبة، التنفيذ نجم نحكي فيه، ولكن عموما هل كانت موافقة الحملة هذه؟ هذا إن شاء الله نكتشفه مع بعضنا مع المختصين في ساعتنا الجاية. دونك خليكم معنا، احنا مواصلين بالموسيقى اللي باش تجينا بعد شوية من عند علي فتح الله زادة كيف كيف تينا أرينا. ما توت سويت The Other Side مع عند ازياي و جاستن تيمبرليك.

0: معكم من جديد في بايلا. مرحبا بالجميع. ان شاء الله عطلة آمنة هذا اللي نتمناه، هذا اللي ديما نذكروا به ونأكد عليه، العطلة الآمنة للتوانسة الكل، للتوانسة اللي يجيون خارج أرض الوطن لبلادنا، وزاد كيف كيف حتى ضيوف تونس. العطلة الآمنة هذه ما تنجم تكون إلا ما يتكاملوا جميع العناصر فيها، سياقة رصينة، احترام إشارات المرور، قواعد المرور وما إلى ذلك، وزاد كيف كيف خاصة كيف تكون بلاد منطقة فيها قطار يتعدك الحواجز، ماذا بينا يكونوا أمارش كيك نحميو المواطنين والمرة من على السكك متاع المتروات وإلى القطارات. نعرف الناس كل الحوادث اللي صارت مالوريزمون، فما إشكالية في سكة القطار المرة من قصيبة المديوني وبنان. شنو الإشكال باش تعرفوا عليه مع ناشط في المجتمع المدني خونا سهيل عرتلي. مرحبا يا سهيل.
1: عطام أخويا،
0: الله يسلمك. شنو أحوالك سهيل؟
1: والله الحمد لله أخويا لاباس.
0: شنو أحوال قصيبة المديوني ساعة؟
1: والله طوى لاباس الحمد لله لاباس.
0: الماء متوفر عندكم؟
1: ما شوي شوي. كان مش متوفر توا طبعا لاباس.
0: الماء المعدني راهو؟
1: الماء المعدني عندنا شكون يجيب لنا.
0: هاي باهي. والماء الحنفي؟
1: حنفي ما يقصش علينا سنين.
0: ما قصش عليكم سنة؟
1: ما قصش
0: عملنا قصش. مديوني فيها ماء 5 على 5
1: حتى الضو لاباس.
0: حتى الضو لاباس ما شاء الله.
1: كنت تعطيني من زمان قصتك
0: ها. يا باهي. خويا إن شاء الله ربي ديما النعمة. ولات ولا أن لوكس هذايا كما نقولوا سهيل. تحياتنا طبعا للي تابعوا فينا الكل في قصيبة المديوني. الإشكال اللي باش نحكيو عليه هو الحاجز اللي خاص بسكة قطار اللي يربط بين بنان وبين قصيبة المديوني. طبعا مهم ياسر انه الحاجز هذا يكون يخدم، ولكن على ما يبدو هو فيه بعض المشاكل دونك اللي تخلي حياة المواطنين في خطر. سهيل شنو الاشكالية؟
1: الحاجز طبعا عنده حكاية جمعة ما يخدمش، اللي بارير مكسرين شادينهم بالتل وما يهبطوش. ذكري اني جاي من بنان داخل القصيبة، واني عادي مش نتعدى السكه، فما قدامي كرهبه هو قدم شي شق السكه ونقز راجل قاعده تتوا تحس وقت بالذمه باش ما يخليش الكرهبه باش ما تصيرش اشكاليه تصيرش حادث تصيرش حاجه. نقزي قال لك فاك فاك فاك وقف الكرهبه وقف يا دي الراجل وقف. عندنا مترو يجي من مسيري يمشي المهديه، تعدى هذه 3-4 ثواني بالضبط وتعدى المترو هذاك، ما سنتيمترات ولا راهو صارت كارثه ولا صارت حادث ماش. لا يمشي للنقوز متاع المترو ولا البارير هابط، راه نحكي لك البارير مش هابط والنقوز كلا سونريك لا تضرب كل مثل المترو زاد ما يمشيش الزز ما يمشيش، ما هو عبد اخر يتعدى وتير كارثة كمشك الرجل هذاك راه تسمى كارثة صارت اليوم.
0: واضح. توصلتوا مع الجهات المختصة للسي سي اف تي ولا؟
1: أنا ما نعرفش، أنا تعبت في الفيسبوك، عبت في الباج تاع سيت مديوني باش ان شاء الله يراو المسؤولين ويتصرفوا يقرب وقت
0: ان شاء الله يراو اللي دونتوا، وان شاء الله زادا صوتك يوصل لهم. نصور هذا صوت سهيل كها وصوت اغلب المواطنين اللي ماذا بينا تكون الامور 5 على 5 فيما يتعلق بامن المواطنين والناس اللي تشق السكه هذه، سكه القطار تربط بين قصيبه المديوني و
1: اجرب ربي يخبر من قولها. انا كيف هبطت انا في باليش بيه ما يخدمش، انا كي هبطت الوحده في فيسبوك اللي كومونتيرات العباد كانوا من قبل هذا ما يمشيش عنده جمعه ما يمشيش، اما الاشكاليه قديمه مش اليوم برك.
0: اوكي
1: انا كي يدخل يشوف في فيسبوك يقرا كومونتيرات يقرا العباد كيفاش كاتبين مش من توا عندها برشا الوقت يقول
0: تريبيا. ان شاء الله صوتك يوصل سهيل، صوت المواطنين الكل.
1: ربي يعينكم وان شاء الله.
0: والله اما جاني مساج قال لي راهو الماء المعدني ما فماش في قصيبه
1: لا
0: ما سباله
1: فما نزار قال لي يجيب لهم كل نهار وياك.
0: لا ما سباله خلينا من نزار هذا من نعرفش اش هذا. اما طبعا ان شاء الله تكون متوفره، نتصور بلايس
1: ان شاء الله وتقابلهم بلايس ما نقصش السنيره.
0: واضح سهيل اللي ناشط بالمجتمع المدني يعطيك الصحة. دونك نذكروا اذا كان فما شكون من المسؤولين طبعا اللي تابعوا فينا من الاس ان سي اف تي في علاقة بحاجز سكة قطار اللي يربط بين قصيبة المديوني وبنان، دونك في اشكال عنده اكثر من جماعة ما يخدمش، دونك يلزموا يخدم خاطر هذه حياة الناس في خطر. دونك ما نجم نصبر عليه، ضو نجم نصبر عليه حاجز قطار ونعرفوا لي زاكسيدون اللي قاعدين يصيروا براتيكمون بطريقة دورية. حاجة ما هيش معقولة. يلا نواصل معكم كالعادة في بايلة حتى للسبعة بالموسيقى بدون شك. وتنسيوش الموسيقى متواصلة بعد شوية مع إيهاب توفيق أصالة وتينا تورنر.
2: قبل ما تحل كليماتيزر ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. جوهرة FM.

كنا مع إيهاب توفيق على جوهر أفام الدنيا وما فيها. هذه بقى إلى مواصلة معكم للسبعة متاع العشية. مرحبا بالجميع. طبعا عشاق الأفلام التوعوية وعشاق التظاهرات اللي فيها أمباكت مهم, خاصة الناس اللي ما تبعتش المهرجان الدولي للفيلم التوعوي فيفز 2026. إن شاء الله باش يكون الموعد معاه وموعد مع عرض السهرة الختامية الليلة على جوهرة FM TV بارتير من 9 متاع الليل. دونك على جوهرة TV الليلة إن شاء الله باش يكون الموعد مع سهرة الختام لدورة السنة فيفز 2026 للفيلم التوعوي. ونتابعوا احنا دائما كل أجواء وكل كواليس وحيثية المهرجان منذ انطلاقته إلى النهاية. دونك ما تنساوش إن شاء الله اليوم باش يكون عرض السهرة الختامية للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية فيفز 2026. بعد شوية الموعد يكون مع الأخبار في موجز الخمسة. ساعتنا الجاية نحكيه على الدور الاتصالي وما مهمة وأهمية الاتصال في حياتنا اليومية من أجل التوضيح, من أجل إيصال فكرة أو معلومة أو هدف من أهداف أي شيء في الدنيا هذه. وباش نرجع بالتحديد نحكيه على طبعا الوضع الحالي في خضم بعض التساؤلات متاع المواطنين. نحب نفهم شنو صاير, علاش هذا صاير. دونك يظهر لي الجانب الاتصالي مهم. وناخذوا الاكزامبل متاع السوناد الجمعة هذه اللي تهبط بعض مقاطع الفيديوهات اللي توضح فيهم كيفاش يتم التعامل مع المياه اللي تجينا في الحنفية. دونك اللي هي مياه نقية صافية صالحة للاستغلال للشرب. دونك اختارت السوناد انها توضح بطريقتها. تفاعل كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في قراءة للشيء هذا, في قراءة للشركات المماثلة. طبعا نحكي وماذا بينا نحكي ونركز أكثر على المؤسسات الوطنية في إطار الاتصال وفي إطار توضيح بعض اللي صاير في بلادنا. دونك كالمواطن يعرف روحه شنو عايش بالضبط. يلا تفاصيل إن شاء الله تنعرفها في ساعتنا القادمة من بايلة على الدنيا وفيها. والموزيكا تتواصل توت سويت. أحمد سعد.

0: publicité. Femme à box 5G ou Femme à box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا، كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج. جوهرة Publicité.
1: Business News. Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. وقع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية غرة سبتمبر الجاري اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. وتندرج هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر هذا اليوم عن هيئة السوق المالية في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين البنك المركزي التونسي والهيئة، واستجابة أيضا للحاجة المتزايدة إلى مقاربة رقابية متكاملة تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنوع المخاطر المرتبطة بها، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي. وترتكز الاتفاقية على جملة من المحاور تشمل بالأساس تعزيز الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتدعيم التعاون الرقابي الميداني والفني بين الطرفين وإرساء آليات واضحة للتبليغ عن الإخلالات المرصودة لدى المؤسسات الخاضعة. كما تشمل دعم مشاريع الابتكار المالي الرقمي وتطوير الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب مواكبة تطوير منظومة التمويل الأخضر والمستدام وتعزيز الإفصاح غير المالي المتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة المؤسسات المالية الخاضعة. بحث وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بشيخ خلال جلسة عمل جمعته اليوم بمدير المعهد المتوسطي للزراعات بباري سبل تعزيز التعاون والشراكة بين تونس والمعهد في المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي والموارد المائية والتنمية المستدامة. ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين وآفاق تطويرها، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات، إلى جانب بدعم المشاريع والبرامج المشتركة الرامية إلى مساعدة القطاع الفلاحي على مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية. دولياً واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام، مع تراجع الآمال في احتواء سريع للتوتر في منطقة الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 85 سنتاً ووصلت إلى 95 دولاراً فاصل 50 سنتاً للبرميل بحلول السابعة بتوقيت غرينتش هذا اليوم. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 44 سنتا ووصل إلى حدود 90 دولارا فاصل 66 سنتا للبرميل. مقابل تراجع سعر الذهب هذا اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، متأثرا بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط أيضا الذي دفع أسعار النفط للصعود وأثار مخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 4304 دولارات للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ تاريخ 7 أوت المنقضي. شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون بمقر الوزارة مراسم توقيع خطاب نوايا مع شركة تشونغتسي للمطاط الصينية لبحث إمكانية إنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الإطارات داخل منطقة السخنة الصناعية. وتبلغ الاستثمارات التقديرية لهذا المشروع نحو 500 مليون دولار، حيث من المخطط إقامته على مساحة مبدئية تقدر بنحو 600 ألف متر مربع. نهاية الموجز، إلى اللقاء. بيزنس نيوز. جوهرة FM. Tendance.
2: برعاية
3: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمين على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
4: أريدو طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا مستمعينا الكرام فقرة توندونس تجيكم يوميا لقيت هذا على راديو جوهرة اف ام. اليوم باش نكمل نحكي على موضوع كنت حكيت عليه الأسبوع اللي تعدى ولهنا نقصد على النظارات الذكية المزودة بالكاميرا وعلى راسهم الرايبان ميتا واللي بدأت تواجه في قيود متزايدة في الأماكن العامة. كنت تفكروا الجمعة اللي فاتت كنت حكيت على منع الناس اللي عندهم المرايات هذه رايبان ميتا باش يدخلوا إلى قاعات السينما في المملكة المتحدة، لكن لهنا نلقاو الشيء قاعد يتزايد والقيود ولات متزايدة في الأماكن العامة وسبب واضح هو مخاوف تتعلق بإمكانية تصوير الأشخاص دون علمهم. واحد من لي بوات دو نوي المعروفين بالكدا بالكدا في نيويورك هي تعتبر أحدث الأماكن اللي اتخذت موقف صارم تجاه الأجهزة هذه وقررت إدارة النادي منع إدخال النظارات الذكية إلى النادي امتاعها سواء كان الشخص لابسها وإلا حتى موجودة في وسط الساك امتاعه. الخطوة هذه تجي ضمن سياسة النادي اللي تمنع التصوير في وسط النادي بتباعة وتسجيل لفيديو، ورغم اللي كونوا نظارات الميتا نعود نذكر اللي كونوا فيها مؤشر ضوئي يشعل وقت اللي تبدأ تخدم اون مود فوتو وإلا اون مود فيديو، نقاو اللي كونوا بعض المستخدمين يراو اللي كونوا الوسيلة هذه متوفر شعور كافي بالأمان والخصوصية. وجي خطوة النادي النيويوركي بعد انتشار قيود مماثلة كما كنت تحكي عليها الأسبوع اللي فات في المملكة المتحدة، ونلقاو مطاعم أندية وحتى قاعات محاكم بدأت في التعامل مع المرايات الذكية باعتبارها أجهزة يمكن استخدامها للتسجيل. المخاوف ما وقفتش عند المؤسسات، نلقاو مثلا فما أبليكاسيون اسمها أنتيزوك سمارت جلاسز سكانر نلقاوها ولات في التوب متاع قائمة التطبيقات المدفوعة واللي قاعد يتم الداونلود متاعها على متاجر التطبيقات في أمريكا. الأبليكاسيون هذه تعتمد على البحث على إشارات البلوتوث واللي هي مرتبطة بالنظارات الذكية، ومن بعد الأبليكاسيون تعطيك اون نوتيفيكاسيون تقول لك راهو فما في المحيط متاعك نظارة ذكية قريبة منك، لكن الأبليكاسيون هذه مازالت ما بنجمش تحدد إذا كان النظارة هذه قاعدة تخدم وتسجل وإلا لا. يعني الأبليكاسيون هذه الفايدة منها هي جوست تقول لك راهو فما جهاز محتمل في المحيط اللي انت موجود فيه على مستوى مثلا 10 متر ولا 20 متر، وراو رد بالك فما رايبان ميتا وإلا فما أي نوعية من المرايات الأخرين اللي يسجلوا. دونك إذا كانك تحب تحافظ على الخصوصية متاعك ماذا بيك تغادر المكان وإلا تطلب من السيد المسؤول على المكان هذايا باش يتصرف ويمنع دخول هالنظارات الذكية إلى مكان إذا كانك بتبيع. نعاود نقولها تحب تحافظ على الخصوصية متاعك. هذا شنو اللي عندنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.

0: جديدة. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: جوهرة
0: بوبليسيتي.
2: نرجع معكم من جديد في بايل على جوهر اف ام الدنيا وما فيها ال 25 دقيقة. مرحبا بالجميع، هذه ساعتنا الثانية. باش نحكيو على اخبار دار برشا في الصحافة العالمية، خاصة وهي وفاة الملياردير الألماني كلاوس كونا. شكون السيد هذا؟ هو أغنى رجل في ألمانيا ويعتبر من أهم وأبرز رجال الأعمال في أوروبا بثروة تقدر بنحو 49 مليار دولار على مدار العقود اللي عاشها واللي طبعا بنى فيها الإمبراطورية متاعه. وفاته جات على عمر 89 سنة. الخبر في ظاهره يعتبر عادي، ولكن وقتاش يولي خبر يعني غير عادي؟ وقت اللي نعرفه انه الالماني الملياردير كلاوس مايكل هو توفى وخلى وراه الثروة اللي حكينا عليها بدون أبناء باش يورثوا هالإمبراطورية هذه. طبعا الحاجة اللي خلت برشا يتفاعلوا، حتى التوانسة اللي بارتجوا الخبر هذايا طبعا فما وين مش تمشي الفلوس وهالثروة هذه الكل تنحكيوا عليها. ولكن هات نرجعوا طبعا للإمبراطورية اللي بناها كلاوس، بتبيعة جيت بعد سنوات من الاستثمارات في عديد القطاعات، منها الشحن، الطيارات، الكيمياء، العقارات. وهو مؤسس كونا، مؤسسة كونا السويسرية الخيرية، تعتبر هالمؤسسة اللي أسسها عام 76 مع دونك لي بارون تاعو، واحدة من أكبر المؤسسات من نوعها في أوروبا. حاجة أخرى دونك انضم إلى شركة العائلة اللي هي كونا ناجل عام 58، أصبح رئيس المجلس متاع الإدارة متاعها عام 66 اللي عمره 29 سنة، وقاد التوسعة متاعها إلى مجموعة لوجستية عالمية، دونك من شركة عائلية إلى مجموعة عالمية. زاد كيف أسس شركة كونا القابضة عام 93، منها بناء دونك بورتفوي كبيرة تعتمد على استثمارات متنوعة، وتحصلت على عديد الحصص في كبار الشركات، 30% مثلا شركة الشحن هاباغ لويد، و 20% شركة برينتاغ المختصة في الكيمياء، حصة كبيرة في شركة الحافلات فليكس، وأخرى حصص في عقارات في فنادق فاخرة سواء في مسقط رأسه أو في شمال ألمانيا. عديد الناس اللي تتسائل وتقول اليوم 49 مليار دولار وين باش تمشي، تساؤلات حول مصير زاد الاستثمارات. الانتقال هذايا باش يكون انتقال خلينا نقوله واقعي ومنتظر، بحكم انه هالامبراطورية هذه باش تنتقل ويتم طرحها الى مؤسسة غير ربحية بطبيعة، باش تكون مؤسسة كان أسسها هو، وباش تمشي كل هالفلوس هذه والأصول هذه إلى هالمؤسسة الغير الربحية. دونك هكا الفلوس باش تكون عندها طبعا، نتصور ونتمنى طبعا يكون طبع إيجابي على مختلف الأعمال متاحة، وخاصة زادة الليزاكسيون متاحة بالنسبة للكلاوس الراحل. كما قلنا هو يعتبر أغنى رجل في ألمانيا ويعتبر من أهم رجال الأعمال في أوروبا. دونك نرجع لأمور عائلية شوية. دونك زواجه من كريستين كان عام 89، ولكن كان زواج بدون أبناء، وكما قلنا الثروة متاعه باش تتحول إلى المؤسسة الخيرية التابعة لي. يلا انتم إذا كان كنتوا طبعا في السيتواسيون هذه شنو تعملوا؟ اكتبوا لنا على تحت الفيديو على الباج متاعنا جوهرة اف ام على فيسبوك. نواصل معكم في بايلا، مرحبا بالجميع حتى للسبعة متاع العشية. سانتانا tout de suite في Corazón Espinadio.

0: محمد أهلا مرحبا من جديد مواصل معكم حتى للسبعة في بايلة
1: جوهرة بوبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات عندك أورانج
3: جوهرة
1: بوبليسيتي
0: واصل معكم في بايلة كما حكينا بكري شوية باش نحكيو على عالم الاتصال الكوميونيكاسيون في مفهومها العام والخاص الكوميونيكاسيون دو كريز اتصال الأزمات نشوفو في برشا دول في دي سيتواسيون مختلفة اليوم هذول اللي تونس مستحقة مثل هال المفاهيم هذي باش نحاولوا احنا نفهموها أكثر ونغوصوا فيها خاصة أنه شفنا الجمعة هذي السونات هبطت بعض المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها فسرت وحاولت توضح وتفهم المواطن أنه راو الميم تاع الحنفية متاعنا أموره واضحة لبس عليه الفكرة في عمومها طيبة الحقيقة خاصة أنه نشوفوا رؤساء أقسام ومديري مصالح هما اللي حكاوا وفسروا البروسيس الكل ولكن طريقة يعني إيصال المعلومة من الناحية في شكل الفيديوهات وما إلى ذلك خلات التوانسة يتندروا شوية خلينا أقوله ومعناها بعدوا على المحتوى متاع الفيديوهات والمقاطع هذوما وركزوا مع الفورما في حد ذاته احنا باش نحكيوا على اتصال الأزمات خاطر بلادنا تستحق أنه اليوم مؤسستها العمومية توضح وتكون يعني حاضرة في الإطار هذايا اتصال الأزمات تحت عنوان هل يخف من معاناة وتساؤلات التونسي غياب أي إيضاحات من المؤسسات العمومية بالتزامن مع انقطاع الكهرباء والمياه تفاصيل باش تعرفوا عليهم مع خونا وصديقنا محمد صالح بن سلمي المختص في التسويق والاتصال مرحبا محمد صالح أهلا وسهلا
4: مرحبا شنحوالك
0: ولد الإذاعة ونعرف الناس دونك البرنامج الخاص بعالم التسويق والاتصال اللي يدور اللي تابعتوه انتم في سيزون اللي فات في الشتاء ان شاء الله تعاودوا تلقاوها معنا في سيزون
4: ان شاء الله
0: احنا نقولوا ان شاء الله الكلمة طبعا اللي كنت ديما محمد صالح ولكن انت ديما نستأنسوا برايك وبالخبرة متاعك في اي موضوع في علاقة بالاتصال والتسويق اتصال الازمات نحب نرجع قبل كل شيء قبل ما نبدأ ودونك الاتصال الكوميونيكاسيون اللي قمت بها للسونيد كيفاش شريتها من منطلق المختص قبل ما نحكيه على هل كانت تحمل إجابات شافية وكافية وإلا لا
4: شوف هو قبل كل شيء لازم نعرفه اليوم في تونس عالم التسويق والاتصال عالم على شركات فما شركات توانسة اللي هما تابعين نقولوا تابعين الدولة مازالوا راهو يتعاملوا معه تعامل قديم ياسر معناتها مازلنا ما نعرفوش كيفاش نحكيو مع السيبل نتاعنا مع المستهلك نتاعنا وقتاش نحكيو معاه شنو هو لازم نقولوا له شنو يحب يسمع خط اليوم لازم نعرفوا لشركات كيما سونيت ولا كيما ستيك ولا غيرها شكون يكونسومي فيها غيرمون هو المستهلك العادي المواطن اللي هو اني وياك والوالد والوالده معناتها اون جينيرال الشعب هو يكونسومي فيه الشعب هذا يختلف من طبقات تحب ولا تكره يختلف من ثقافات يختلف اليوم نعرفوا كلنا تونس كلها 12 مليون ماهيش كيف كيف تونس النار والوسط والسود والساحل كل حد عنده ثقافة كل حد عنده لغة كل حد كيفاش يستوعب المساج اللي باش تعطيه له هذاك علاش اليوم احنا نقوله لازم تكون مختص في الاتصال ومختص في التسويق ما تنجمش تحكي مع شعب نتاعك هذاك علاش حتى في رمضان رينا دي بوبليستي اللي تقول انت شنو هذا مش نتاعنا ولا شنو هذا ولا ما فهمتوش ولا ما فهمتوش فاش قاعد يقول على خاطر العلامة ولا الشركة ما عرفتش كيفاش توصل المعلومة نتاعها باش نرجع لك تاو للسوناد اني ذولي مخر ياسر معناتها اليوم اول حاجه اللي هو بعد باش نحكيه اليوم شنو هي السياسه باش نجم تحضر روحك للكريز هذه اللي هو لازمك تو انتيسيب معناتها لازمك تحضر روحك على قبل مش من بعد ما تصير الكريز تقوم تعمل اتصال سي تروتار معناتها بعد ما يصير الغلط ما تجيش اليوم انت تحكي مع الشعب نتاعك، لازمك تحكي معهم قبل وتحضروا قبل وتعمل له وتعمل سياسه المراحل باش وقت اللي تصير الكريز يبدا عندك ميساج حاضر وتعرف كيفاش تتصل به.
0: تري بيان، يعني يلزمني ان نعلم المواطن والحريف بصفه عامه، طرحنا حرفاء عند السونيده والستيغ انه راهو باش تصير بعض الاشكاليات، انه هالاشكاليات من الوقت الفلاني للوقت الفلاني بتبيع. مثلا السونيد راهو مال الحنفيه راهو اموره 5-5 بتتر، فما حاجات صارت ما كانتش متوقعه، يعني انت كي تقول تانتيسيبي او تسبق شويه الاحداث، الحاجات منتظره، لكن فما حاجات ما كانتش منتظره.
4: مثلا شنو اللي نجم يكون مش منتظر؟
0: كيما فقدان المياه المعدنيه المعلبه، ما كناش نستنى منهم.
4: باش نقول لك علاش باش نقول لك
0: فما ما يعني او مشاكل في توزيع المياه المعلبه.
4: هي
0: السونيد ما تنجمش هكا تتصور انه المواطن باش يكون مقبل برشا على الماء في الدبابس وما عادش يشرب الماء في الشيشمة.
4: شوف لازم العباد تعرف اللي السونيد راهي معناتها تخرج ماء يظل 50% 60% اكثر من الشركات اللي تعلب في المياه العادية. هذه حاجة الاولى. الحاجة الثانية، انقطاع المياه ماهيش حاجة جديدة في تونس، تعدينا بها يذولي سنين
0: طبعا.
4: يذولي كي تحوص في الشارع ترقى برشا، دي كان كيري حاطين ديسيتير من البرة بلاستيك، عبيد كل ريناهم معناتها موش بالزهر. دونك العبيد تعرف اللي فما انقطاع مياه. التوعية هو اللي نقص اليوم، سياسة التوعية اللي احنا كبرنا بها يذولي ولي تعرف اللي انت احنا قبل في سوقنا كانوا فما اشهارات تاع توعية في الراديو في التلفزة
0: اللي الوزارات والمؤسسات العمومية
4: تذكروا لبيب انت قبل
0: طبعا لبيب احنا لبيب يعني كان عنده امباكت عليه في علاقه بنظف
4: بيان سور. لبيب عمل ريفوليسيون في تونس معناتها، وفي كل جرده ترقى لبيب، ولبيب كيما يوصي صغير ما تلوحش في القاع. احنا اليوم العشر سنين الاخرين في تونس سياسه التوعيه والاشهار مربوط بالتوعيه نقص برشا. اليوم يظهر ما مريناش اشهار يوعي على استعمال المياه، اذا اليوم ما فماش علامه تخلي
0: احنا نشوفوا شعارات محمد صالح في علاقة بترشيد استهلاك المياه، فقط شعارات.
4: أي شعارات ما فماش ما تحسش اليوم هذه ولات موجودة مغروسة في معناتها في العائلة ولا في الاستهلاك العادي كل يوم. شعارات كما أي شعار، ما تلوحش في الشارع، لوح في الزبلة، دي ميساج هكا كما ما فماش استراتيجية كاملة. اليوم كي تشوف زادة اللي احنا بيدنا في تونس الكومبورتمون معناتها نتاع المستهلك التونسي ماهوش منظم زاده، ماهوش زاده واعي، يخلي التسيب هذا يصير. اليوم تجيك سونيت تقول لك الماء نتاعنا 5-5 مخر ياسر. اثبت هذا للشعب، خاطر اليوم كي تقول لي هذه صالحه لازمك تثبت لي زاده، خاطر وقت اللي نحكيو التوعيه نحكيو الثقه. اليوم
0: عمليه الاتصال تقصد انت انه هي عمليه ناقصه
4: خاطر الثقه ما عادش موجوده. اليوم العلاقة ما بين الشركات ولا المنتوج والمستهلك هي تكون علاقة ثقة قبل كل شيء. يعني قاعد نستهلك ونخلص في فلوس، من الجهة الأخرى نحب كونتر بارتي. شنو هي الكونتر بارتي؟ يا تعطيني سيرفيس باهي، يا تعطيني اليوم أنت تخلص في معلومة تلفزة صحيح ولا
0: صحيح.
4: ماذا بيك تفرج في التلفزة، تفرج على حاجة باهي. اليوم كي نقولك شنو رأيك في التلفزة الوطنية، عندك فيه البي وفيه الخايب، اما في الاخر قاعد تخلص في فلوس.
0: بالضبط.
4: ستيك والسونات كيف احنا قاعدين نخلصوا في فلوس. دونك شنو يستنى المستهلك التونسي منهم؟ يستنى جوست باش يعطيه منتوج. شنو المنتوج؟ انت فاش قاعد تعطي فيه؟ تعطي فيه في الماء، لازم ماء صالح للشرب. علاش اليوم في الخارج الماء يتشرب نتاع السبيله؟ نقول لك يتشرب معناتها العباد تعبي دبابز وتشرب ماء.
0: صحيح.
4: احنا في تونس نعرفوا مليح ان الماء في تونس ماهوش لك الكل، ماهوش نظيف معناتها. هذا باللي تيست معناتها اليوم اللي زباريه ولا بتبيعه، راهو معناتها تنجم وحدك في الدار يا كيما نقولوا صديقي المواطن، فما دي زباريه تنجم تستي الماء. وزاد نزيد نقول لك معلومه اخرى، حتى الماء المعلب في الدبابز البلاستيك
0: نجم تستي،
4: راهو فيه الماء راهو مش صالح للشرب، راهو فما ماء راهو ماء سباله خير منه الحقيقه. معناتها اليوم هي في غولاسيون تاع ثقه.
0: مش نحكيو على اتصال الأزمات اليوم من منظور العام، وش ركزوا أكثر على المؤسسات العمومية، خاطر فما بعض المؤسسات يعني الخاصة اللي بلوزوموا في كاليبر معين عندها، مش مؤسسات خاصة الكل. يقولوا اتصال الأزمات، منش متكون شكون يكون انت تحكي على سيلول مبكري شكون يكون السيلول هذه البلان داكسيون كيفاش يتم يعني وضعه وقتاش والاكثر معناها علاش شنو اهميته
4: شوف هو كي نقولوا سيل دو كريز ساعه لازم نعرفوا اللي هي تتكون من برشا اطراف من ديريكسيون جينيرال للريسبونسابل ماركتينغ ديجيتال للتكنيسيان
0: هذوما موجودين في مؤسسه العمومية
4: موجودين موجودين بيان سور موجودين اليوم اذا كان يصير عطب في الستيك ولا حاجه شكون يصلحه فما تكنيسيان اللي هو خدمته وفوقه هو فما سوبرفيزور وفوقه فما ايرشي كامله موجودين عندنا في ستيغ عنا ريسبونسابل ماركتينغ ديجيتال عنا ديبارتمون ديجيتال
0: يعني احنا اليوم كي نشوفوا هكا كلك فلاير والا كل البلاغات او البيانات هذه خدمتهم يعني ريالمون
4: هذا بيان سور فما ايكيب
0: فقط او ينجموا يعملوا ما اكثر
4: عملوا هما كي نرجعوا شويه نرجعوا 4-5 سنين التالي ستيغ عملت كامباني كبيره باش عملت توعيه للمستهلك باش يولي يخلص فاتوره نتاعو اونلاين
0: اونلاين
4: مثلا نعطيك اكزامبل فهمت معناتها اليوم هذوما الشركات الكبار اللي هما كبار برشا عندهم راهو دي زونيتي المشكله مش غادي المشكله في تونس هي لي ارشي النظام كيفاش اليوم باش توصل تخرج انت ميساج باش تهبطوا على فيسبوك خاطر هي شنو هي الحكايه رسمي لها تعطي ريبونس للمستهلك انا اليوم مثلا في خدمتي ضو قاعد يقص عليا مرتين في النهار خدمتي معطله افي سوربريز ما تعرفش على روحك وقتاش باش يقص وقتاش باش يرجع باش يرجع مش باش يرجع سسبانس به اليوم اذا كان اليوم المواطن كي تقول له راهو الضو باش يقص من الي وهو علاش قص وتفسر له هو طمن هكاك هو كيكا يعطي ثقه في الشركه هذيك اليوم في تونس موجودين الزونيتي هذوما المشكله هو التطبيق نرجعوا للتطبيق
0: السيلول هذوما يلزم يكونوا ديجا موجودين يعني او يتكونوا في معناه مواقف معينه
4: لا هما لازم يكونوا موجودين
0: بمعنى انه السيلول باش يكون فيها المختص في الاتصال في التسويق مختص تقني المدير
4: الكيب كاملة تكون موجودة باش يعرفوا كيفاش
0: يجاوبوا وغيره وغيره يعني هل السيلول تكون من اطراف يعني تنتمي للمؤسسة ولكن من دي ديبارتمون مختلفين او يلزم برينسيبالمون كلهم اتصاليين
4: لا يكونوا من دي ديبارتمون مختلفين مهم ياسر علاش باش كي تصير مشكلة اش معناتها كريز ينجم يكون راي على الديجيتال تصير في شركات في سورتو في الاجرو اليمونتير ولا حاجه تنجم تكون كريز كيما صار قصان الضوء تنجم تكون كريز كيما فاست الانترنت صاروا برشا دي كريز في مشاكل في الانترنت دونك تنجم يكون كريز قال غلطه في راديو مثلا ممثل رسمي قال غلطه وتكلم بالغلط
0: انت توا هزيتني لحاجه اخرى خاطر ما نجموش ناخذوا حتى ممثل رسمي
4: هي ما نعرفش علاش لا ما موجود هو راه
0: كل
4: المسؤول اتصال موجود
0: يعني احنا كان هذا التليفون مثلا ناخذ ممثل على ستيك باش يفسر لنا علاش
4: موجود اما ما يحبوش يتكلموا خاطر نرجع نقول لك
0: فوالا دونك لهنا الثقه يظهر لي هذا ستاميون الثقه اليوم كيفاش نجم نبني اذا كان ما نحكيوش للمواطنين عن طريق دي كانو مختلفين كيما الاذاعه او التلفزه احيانا يطلعوا في التلفزه أبار ديجيتال
4: ما حتى الإذاعة شوف نرجع لك السؤال نتاعك الرسمي اللي هو السيلول دو كريز يتكونوا منها برشا أطراف علاش برشا أطراف خاطر الديسيزيون معناتها ديسيزيون اللي باش تاخذها الشركة هذيك ما تنجمش ياخذها تكنيسيان ولا ريسبونسابل ماركتينغ ديجيتال ولا حاجة ياخذها ديريكسيون جينيرال دونك ديريكسيون جينيرال لازم تكون موجودة في السيلول هذيك به الحلول شكون باش يلقاها اذا كان تقني دونك تقني باش يعطيك الحل اذا كان في الديجيتال دونك اللي لاهي بالديجيتال هو اللي باش يعطيك الحل دونك لازم يكونوا مع بعضهم يقعد من بعد لو تايمينغ
0: اوكي
4: وقتاش لازمك تجاوب والا تعطي الريبونس اعز حاجه في وقتها تجاوب حتى كان تعطي شطر جواب مي كي تعطي ريبونس في وقتها توري للمستهلك نتاعك اللي انت راك موجود
0: احنا اليوم الاشكال انه التوقيت اللي تحكي عليه محمد صالح المفهوم تاعه يتباين بيني وبينك وبين اي وبين المسؤول خاطر احيانا كيف تتقلق انت كمواطن وتعبر المسؤول يشوفها حاجه طبيعيه يقول لك لا معناها كلم داون راي الامور تحت السيطره
4: ما تسميش ما تسميش جواب هذاك
0: وقت اللي الامور ماهيش تحت السيطره دونك احنا مفهومنا للبيك نتاع القلق يظهر لي متباين شوي هذه اشكاليه اخرى زي.
4: هي على خاطر احسن جواب هو الصراحه ساعات هي الشركه كي تكون صريحه ساعات مع المستهلك به البلوف به زاد اللي تحسوا لي كل شيء مريقل والدنيا مريقله واحنا مي تونسي راهو سيء ما عادش تعدى عليه
0: فيق
4: فيق وفما جينيراسيون جديده ما شاء الله معناتها اليوم مع الديجيتال ما عادش يتخبى حد شيء معناتها اليوم كي تقول الامور تحت السيطره وتخرج للشارع تلقى الامور مش تحت السيطره تعرف لي راهو سي كلام قالوا لك قول هكاك مي هذا الغلط اللي كنت نحكي لك عليه وهذا التصرف اليوم ما لازموش يصير en pendant de pendant une période de crise.
0: مش نختمو بحاجة أنا معناها نتحمل مسؤوليتها وشفتها إنه أحيانا نشوفه شوية مغالطة.
4: أي.
0: نعطيك example يوم يعني نشوفه في علاقة بالمياه المعلبة الولايات يعطي مساحة واقفين على عملية التوزيع وعملية يعني توفير المياه المعلبة في مختلف الجهات ولكن اتصاليا اليوم نقرأه حتى في الإذاعات وعلى جوهر FM توفير 9 ملايين شنو هو محمد صالح لتر من المياه كذا كذا الاستعمال متاع المصطلح 9 ملايين مثلا 10 ملايين أو 12 مليون مزيان
4: وهي تونس كونسومي 320 مليون إيتر
0: مياه ولكن حسابيا
4: حتشير
0: نلقاو معناها نصيب كل مواطن في مثلا تونس كبرى او في سوسه او في صفاقس باش يجي دبوسه بويط
4: يعني في النهار هذاك اي نعرف
0: انا نشوفها مغالطه
4: سي دو نعاود قلت لك من بكري سي دو بلوف اللي هو ساعات تبلوف في المواطن اما المواطن صحيح ما تعدى عليه ما تزينلوش ما زيد تزين له اليوم بكري نرقص ده سور فيسبوك تصويرة مخدومة باليا كم كوا عبيت تتعارك على ماي وكله
0: هي خلصوا هكا الفلوس فمستيكا اللي
4: هاتت باليا مخدومة معناتها وعليش اليوم هذا الكل الماء باش نرجع لك عليه راهو الماء راهو موجود وراهو الشركات اللي تعلب في المياه ما وقفتش هي ما المشكله تاع ستوكاج هو المخزون اذا كيف اليوم في تونس لازمنا نطرح سؤال الوقت فينانس جديده ان شاء الله 2027 تسهل الامور زاد خط اليوم واحد عنده شركه باش يستوكي عنده الماء ليغالمون يولي يعمل في الاحتكار اليوم ما تجمش تعمل ايشيونس دو بايمون زاد الشركات تقول لك اني ما صايب لك زاد سلعه نعرفش عروحي وقتش باش نخلص معناتها نعاود نرجعو انتيسيبي كيفاش اليوم نحضروا رواحنا قبل ما تصير الكريز اللي صار في الماء ما حضرناش رواحنا قبل ما تصير الكريز
0: محمد صالح قالوا انه لاباس صيف السنة ما هوش يصير
4: لا
0: حتى
4: لا غرفة هنا التجارة تدخل في الموضوع غرفة التجارة تعرف
0: حتى على السوناد وستيك نتذكر في الربيع في الإذاعات في حوارات قالوا لا لاباس كل شيء تحت السيطرة
4: اي ما مالوغوزمون احنا بلاد
0: نرجعوا للبلوف
4: بلوف سي دو بلوف مالوغوزمون تونس الحقيقه تونس تستحق ما خير بتتر زاده واحد لازم يتسائل اليوم بتتر فما عباد ماهمش في المناصب نتاعهم لما يعرفوا يتحملوا مسؤوليه خاطر اليوم كي توصل انت بلاد سياحيه ضوي قص على وتله هنا نطرحوا سؤال كبير راهو
0: اليوم قاعدين نقراو في دي كومونتير تاع السياح روحوا البلدان وينبهوا من
4: حاجه توجع القلب حاجه
0: ربيكم تمشيو لتونس ليها الاسباب نعرفوا
4: حاجه توجع القلب الحقيقه نقول ان شاء الله يا ربي نتعلموا منها هذه المحنه هذه ان شاء الله من الاخر سبتمبر يوفى هالكشمار هذا وندخلوا نرجعوا للفوتوفولتايك ونخدموا على الزيولين ونخدموا على الطاقه الشمسيه ونبدلوا زاد الكومبورتمون تاعنا عندنا البحر علاش ما نعملوش ستاسيون كبيره بانير تقلب من الملح تردوا ماء صالح للشراب معناتها فما افكار راهو ما شاء الله بلاد احنا عنا ما نخرجوا منها عنا قداش من عين في تونس معناتها اليوم كي قص الماء وقص الضوء وبلاد فيها شمس سؤال كبير برشا
0: شكرا محمد صالح بن سلمية المختص في التسويق والاتصال دونك حكينا على اتصال الأزمات في علاقة باللي تعيشوا بلدنا لليوم لكم حرية التعليق بدون شك هاتك صحة محمد صالح
4: ميرسي بوكو عايش
0: بعد شوية الأخبار الرياضية في جوهر سبور احنا مواصل معكم حتى للسبعة

0: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
2: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت طلب فريق نجم المتلوي بالاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفار الخاصة باللقاء الأخير ضد النجم الرياضي الساحلي، إلى جانب مطالبة المتلوي بعدم تعيين عدد من الحكام لإدارة مقابلات الفريق نتاعهم على رأسهم خليل الجري وبقية الحكام اللي كانوا معه في المقابلة الأخيرة ضد النجم الرياضي الساحلي، وأيضا أمير لوسيف اللي كان زفر مقابلة الجولة الافتتاحية بالنجم المتلوي ضد النادي الافريقي. وإدارة نجم المتلوي أكدت رفضها لهذا القرار برفض الاطلاع على تسجيلات الفار، واعتبرت أنه مطالبها تندرج في إطار الدفاع عن حقوق الفريق وضمان مزيد من الشفافية في القرارات التحكيمية. الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد رسميا مع اللاعب السابق الملعب الافريقي المنزل بورقيبة، النادي البنزرتي، الهلال السوداني وعزام يونايتد التنزاني. طيب بن زيتون صاحب 29 سنة لمدة موسم واحد. نذكر طيب بن زيتون كان يلعب في خطة مدافع قبل ما يتم تغيير خطه وقتها في السيابي ليصبح مهاجما. نحكي على الأندية التونسية ومشاركتهم في المسابقات الإفريقية. البداية بتكون لترجي جرجيس بعد غدوة انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بسفاقس في مواجهة ديان بيرز السنغالي مقابلة إزفر الحكم التوغولي محمد مصفى أكاكبو. نذكر 1000 تذكرة لأهالي سفاقس وفرتهم هيئة ترجي جرجيس بسعر رمزي اللي هو 10,000 لتشجيع ممثل كرة القدم التونسية بعد العودة الإفريقية لفريق ترجي الجنوب بعد غياب دام 20 سنة. بالنسبة للتكيات بدأت تتباع من اليوم في صفاقس، مش تتواصل الغدوة من 9 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية في جيشيات الملعب طيب لميري بصفاقس، ونهار المقابلة من 9 متاع الصباح في قاعة الرايد البجاوي حتى إلى موعد انطلاق المقابلة. دونك التكيات موجودة على ذم الترجي جرجيس في مواجهة ديان بيرز السنغالي. نحكي على السي اس اس ووصوله الى نيجيريا اليوم تقريبا مع نص النهار الى مدينه اوغون النيجيريه، ومشي واجه شوتينغ ستارز النيجيري مقابله تتلعب نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 4 متاع العشيه بوقت تونس. يظفر الحكم يانيك انيس فودوك من الكاميرون. ذكر سي اس اس اللي راحت وكانت خرجت البارح من مطار تونس كارتاج عبر كازابلانكا. نواصل مع المسابقات الافريقيه ومشاركه الانديه التونسيه. النادي الافريقي يلعب نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 7 متاع العشيه في ملعب حمادي العقربي برادس ضد جوليبا المالي مقابله اللي زفر الحكم التوغولي بيير جون جين. مقابله باش تلعب بحضور 25,000 متفرج، وسيمبارا باش يكون على ذمه المدرب ماهر الكنزاري في المواجهه هذه. نذكر الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور هذا في مسابقه دوري ابطال افريقيا. برنامج مقابلة الجولة الثالثة في البطولة اللي بيش تلعب على 4 دفعات، كل المقابلات انطلاقا من 4:30 متاع العشية، فيهم 2 دفعات بيش يكونوا الويكند هذا. نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت، السي بي تستقبل الاولمبي البيجي. تقدم سقية الدائر في ملعب طيب المهيري يواجه نادي حمام لمف. نهار الاحد 6 سبتمبر في

0: ملعب حمد العقربي برئاسة الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد شبيبة العمران. المتلوي تستضيف أمل حمام سوسة. ونهار الأربعاء 16 سبتمبر بنجردين تلعب ضد السي اس اس. والخميس 17 سبتمبر ديربي ما بين الملعب التونسي النادي الإفريقي والترجي جرجيس يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيريا. نمشي إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فنتي.
0: يتواصل التألق لتونس. وقبلها نحكيه على الألعاب المتوسطية. يتواصل التألق لتونس في الألعاب المتوسطية. البطل العالمي أيمن باشا توج بالميدالية الفضية في رفع الأثقال في حركة الخطف ضمن منافسات وزن 110 كيلوغرام وحقق رفعة ب 176 كيلوغرام. دونك برافو لأيمن باشا اللي تقريبا ديما حاضر في المسابقات الكبرى ورغم أنه ما حالفوش الحظ اليوم في حركة النطر بما أنه تعرض لإصابة عضلية. التجديف برونزية لتونس بفضل الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في سباق الزوجي خفيف الوزن في السباق اللي ضم أبطال سواء من أوروبا ولا أبطال العالم. لكن تونس حصلت على الميدالية البرونزية كما قلت بفضل خديجة الكريمي وسلمى الذوادي. أذكر البارح كان التألق لمروى البوزياني اللي توجد بالذهب في سباق 3000 متر موانع ورحاب الظهر اللي توجد بالميدالية الفضية في نفس السباق وتتويج محمد أمين الجناوي بفضية سباق 5000 متر مع فضية لمنتخب سيدات كرة اليد بعد الهزيمة في الفينال ضد إيطاليا بنتيجة 25-23. نختم حديثنا على الألعاب المتوسطية بالحصيلة متاع تونس في المرتبة 13 برصيد 26 ميدالية إلى حد الآن 3 ذهب 10 فضة و13 برونز. المرتبة الأولى لإيطاليا اللي عندها 206 ميدالية منهم 68 ذهب. تركيا الثانية 99 ميدالية منهم 38 ذهب. اليونان الثالثة عندها 70 ميدالية منهم 26 ذهب. فرنسا الرابعة 78 ميدالية منهم 22 ذهب. ومصر في المركز الخامس ب 56 ميدالية منهم 22 ذهب.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فم تي في.
0: نحكيه على بطولة إفريقيا للأمم سيدات في العاصمة الكينية نيروبي. منتخبنا الوطني بعد ما خسر البارح في الدور الربع النهائي ضد مصر بنتيجة 3 أشواط مقابل 0 يلعب مقابلات ترتيبية ما بين المركز الخامس والمركز الثامن. واليوم كان انتصار ضد المنتخب الغاني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط. المهاجم التونسي عصام الجبالي هدف مع فريقه غامبا أوزاكا الياباني بعد ما سجل هدف التعادل لفريقه في الجولة الخامسة من الدور الياباني ضد فارين ناجازاكو في اللقاء الوفي على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. عصام الجبالي كان دخل كبديل في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل تقريبا في الثواني الأخيرة في 90+4 هو ثاني هدفه مع فريقه غامبا أوزاكا. حسب صحيفة لباريزيان الفرنسية فإن الشرطة ألقت القبض على زعيم عصابة فرنسية اسمه كليمونت كان ينوي اختطاف شخصيات مهمة فيها برشا مشاهير منهم نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي وأيضا فما مغني راب كان ينوي اختطافه ولقاو عنده 26 عنوان متاع أثرياء يخطط لاختطافه. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم انيس الذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فام نتو اذاعه طاجه نتاعنا سبور جوهرة فام في لندن.
2: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: رامي عايش على جوهرة فم الدنيا وما فيها في بايلة. مرحبا من جديد في ساعتنا الثالثة 6:15. شنعمل تنقيزة مع وليد الجزيري في متابعة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية. مرحبا يا وليد.
1: مرحبا بك أمين. أهلا وسهلا بك. عشوية من عشويات مدينة المنشير في مكان جميل جدا يطل على بحر الصلاز. ناس قاعدة تعوم. بحر جميل وجميل جدا كما قلت أمين. معناتها شو نقول لك, معناتها ناقص فيديو وتصور وتشوف المشهد هذايا مع ضيوف تونس من الفنانين التشكيليين حاضرين. شوف المزج بين البحر وبين الرسومات. هذا هو اللي باش نحكيه فيه اليوم. مدينة المنشير تحتضن المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بحضور عديد الفنانين من مختلف البلدان العربية والأوروبية. مهرجان تقريبا باش يدوم أسبوع. معايا سيد مصطفى حمامة اللي هو كاتب عام جمعية الفنون التشكيلية بالمنشير. سي مصطفى ايش قولك في المكان؟
2: مكان رائع وأجواء يا حقيقة فنية شعيرية.
1: اليوم ينطلق المهرجان الدولي للفنون التشكيلية.
2: اليوم احنا توا شوية أخرى يصير الافتتاح, بدأ الافتتاح يعني, وننطلق إن شاء الله في الفعاليات اللي هي تبدأ من 1 سبتمبر حتى 9 سبتمبر.
1: اللي يقول مهرجان دولي للفنون التشكيلية ايش معناته؟
2: والله مهرجان هو عرس فني في مدينة المنستير يستقطب فنانين تونسيين وأجانب لمدة زمنية معينة, فاحتفالية فيها جو فني.
1: مش رسمه زادة.
2: أكيد مش رسمه فقط, ليس رسمه, كل الأعمال التشكيلية موجودة في المهرجان, كالنحت كالخط العربي, التزويق على الخشب, النقش على الفخار, كل هذه الأعمال التشكيلية موجودة.
1: الضيوف من
2: زوجة؟ الضيوف حقيقة الأمر من بلدان مختلفة. عنا نحن 70 فنان مشاركين في المهرجان هذا من 22 دولة. هناك بلدان عربية, نذكر على سبيل المثال العراق, السعودية, المغرب, العراق, وفي بلدان كذلك أجنبية مثل فرنسا, ألمانيا, روسيا.
1: سي مصطفى عندهم تيم معين ولا عندهم الحرية؟
2: والله هما في حقيقة الأمر نحاول إحنا المرة هذه مش نحاولوا نحب نقولوا جمال مدينة المنستير في عيون الأجانب, لكن خليهم مساحة من الحرية أنه يرسموا بأشياء أخرى.
1: مش عبارة على مسابقات ولا جوائز؟
2: والله هي هو عرس الغاية منه هو تلاقي الحضارات, تكوين الصداقات, قضاء وقت ممتع قبل ما يكون ثم خلينا نقول احنا تنافس, وإن كان هو في تنافس شريف لأنه في آخر الأعمال يتم اختيار أفضل لوحة.
1: مش يخرجوا من الفضاء ذا على الفلات ولا ذا مش يعملوا جولة بس يرسموا البرة؟
2: هما الآن هم قدام المتحف الجمعية اللي هو متحف المرحوم محسن الكتاري
1: اللي في
2: فلاذ المنستير, ولكن هو هذه البداية في حقيقة الأمر. غير وجودهم هم في النزل في برنامج سريع يتنقلوا للأماكن مختلفة من تونس, لأن الغاية من المهرجان هو فني سياحي ثقافي.
1: الرسومات يبقاو في آخر ما تنهار 9 أوت يبقاو في مدينة في المتحف.
2: أي الرسومات كل فنان يشارك في المهرجان مطالب بأن يرسم أقل شيء أو يقوم بأقل شيء عمل فني, والعمل الفني يبقى هنا على ذمة الجمعية, والمكان متاعه مش يكون المتحف.
1: اللي يسمع فينا أي مواطن ينجم يجي يشوف, ينجم يشوف كيفاش يرسموا؟
2: أي مواطن احنا عنا فعلا غير الرحلات عنا بعض الأنشطة اللي موجودة في مدينة المستير, يعني اللي هي نحبه يكون سمى تلاقي بين المواطنين والفنانين, يعرفوا أنه سمى مهرجان يتم في المنستير مش وراء الأبواب. ننشطوا في أماكن مختلفة في المنستير, ننشطوا كذلك في المارينا متاع المنستير.
1: سي مصطفى اللي عنده وليد بنته يحب يشارك في الجمعية؟
2: والله في حقيقة الأمر الجمعية عندها النادي متاعها موجود في المقر متاعها في ميناء المارينا بالمنستير, وإحنا كذلك عندنا المدام سامية اللي هي مديرة المهرجان ومديرة الجمعية, هي تقوم بتأثير الأطفال هذوما وتعليمهم أبجدية الرسم وترغيبهم في هذه الهواية.
1: وين داخل توا الحائط نتاع الجمعية؟ فيه فنان نعمان عمل الجدارية.
2: أي في حقيقة الأمر السنة هذه خاصة كنا استدعينا الفنان سامي نعمان اللي هو معروف بأعماله الفنية على الموزايك
1: تونسي مختلف شواطئ مدينة المنستير.
2: جعل من المنستير مكان أروع بالأعمال متاعه الفنية اللي نسميها خالدة، وحبب الشباب في هذا الفن، واللي احنا استدعيناه المرة هذه ومش يقومنا بعمل فني بجدارية على حائط المتحف متاعنا.
1: وضعتك سحسي مصفى مين اللي يسمع فينا رومبوا كوستا مع معروف مع رومبوا الفلاز مدينة المنستير، أول رومبوا يجي يشوف الفنانين هذوما كما قلت من الجزائر من العراق من فرنسا مختلف البلدان العربية والأوروبية قاعدين يقوموا بأعمال تشكيلية جميلة وجميلة جدا، يجي بالصغيرات يشوفهم كيفاش قاعدين يرسموا حتى على الحائط كل فسيفساء الكل، معناتها مهرجان جميل وجميل جدا باش يدوم أسبوع كامل. مرحبا بكم في فضاء الجمعية على فلاز مدينة المنستير.
0: في انتظار صور إن شاء الله معاك وليد وفيديوهات توثق لنا الأجواء هذه الكل، خاطر شهيدنا أنا مش كونوا حاضرين لقيت هذي خاصتنا شوية ونتصور مع درجة الحرارة تشهد انخفاض لقيت هذي دونك الأجواء ممتعة جدا.
1: هو أمين التام جميل جدا المنستير في عيون الفنانين، معناتها كما مثلا هاني قاعد نشوف توا فما شكون خذا البحر نتاع المنستير ورسمه عروس البحر، فما شكون خذا الجامع الكبير نتاع المنستير ورسمه، معناتها
0: قاموا بجولة في المنستير قبل ما يتوجهوا.
1: قاموا جملة موجود بالطبيعة ما قاموا جولة في المنستير. نحب ناخواني الفنان سامي نعمان تقعد معايا أمين لأنه جدارية ممتازة جدا في المباشر على جورة فهم كنا نحكيه مع سي مصفى حمامة. هذه عروس البحر على الجدار،
3: هذه عروس البحر على الجدار والمسير معروفة بعروس البحر، خاصة كان في سنوات 60 كان فما تنبري متاع البوسطة في وسطه عروس بحر في وسط بحر المنستير وراها قصر رباط والنخيل والباراسول.
1: شنو استعملت اللي يسمع فينا دوت؟
3: استعملت السيراميك
1: فايونس
3: ستيل دي موزايك دي ستيل غاودي اللي موجود في برشلون وموجود بالضبط في بارك دي جويل،
1: ورسمت منه عروس البحر يعطيك صحة سامي الفنان التشكيلي كما قلت جدارية ممتازة جدا تنجموا تجيو تشوفوها. المهرجان انطلق أمين ومرحبا بالناس الكل.
0: شكرا لك وليد الجزيري. دونك وجهة متاع عشوية الليلة وعشوية اليوم تنجم كان تكون فلاز المنستير. يعطيك صحة وليد على هالتغطية للمهرجان الدولي الفنون التشكيلية مع نوصل الستة 25 دقيقة في بايلة. مرحبا حتى للسبعة.
4: جوهرة Publicité. مع أورانج بوستي الرانتري بالأفروات
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون إليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالأفروات. عندك أورانج.
6: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا تيربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
7: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات على الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة FM TV وسمع

0: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي

ميجر ليزر و دي جي سنيك على جوهر اف ام 6:36 دقيقة. مرحبا بالجميع. الاربعاء 2 سبتمبر اليوم درجات الحرارة كانت بين 35 و 40 درجة طقس مجملا، ودرجة حرارة قاعدة تشهد في انخفاض مقارنة بالليمات اللي فاتوا. سينو في آخر النهاير باش تكون فما إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، خاصة في المناطق الغربية باش تشمل زادة محلين جهات الشرقية، مع تساقط البراد الريح باش تكون قوية نسبيا في المناطق أقصى الجنوب، وفي ميناء القطاع الشرقي باش تكون ضعيفة فمعتدلة. سرعة الريح باش تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة مع هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. دونك إن شاء الله السهرية تكون منسمة شوية، وإن شاء الله تعديو سهرة رائقة وجميلة. نذكركم زادة سهرة الليلة بارتير من 9 متاع الليل باش تكون على جوهرة تي في مع الحفل الختامي للمهرجان الدولي للفيديوهات والأفلام التوعوية. دونك نسخة 2026 فيفز 2026 على جوهرة تي في، مشاهدة ومتابعة طيبة إن شاء الله للناس كل. نواصل معكم مع الموسيقى دينا توت سويت مع عند سميرة سعيد.

شاهد برمدة نوصل معكم لآخر موعدنا في عشوية اليوم من بايلة. شكرا حسام الجيد في الإخراج, عبد الحميد بالعجوزة في ديجيتال, سعاد العدويني في الستاندار, وكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها باش نونسوهم طبعا. طريق سلامة للجميع, برامجنا ما زالوا متواصلين معكم حتى للسهرية. تحياتي لكم, أمين الميلادي مقدم الميكرو. أدوما, تشاو تشاو, باي باي.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. محكمة التعقيب تنظر غدا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة واحد. وكيان الاحتلال الصهيوني يتحدث مجددا عن تهجير سكان غزة وينتظر الضوء الآخر. في أخبارنا، تنظر محكمة التعقيب غدا الخميس 3 سبتمبر الجاري فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 من نوفمبر من السنة الماضية 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وفي فيفري من عام 2023 انطلقت الأبحاث في هذا الملف لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإقضاعهم للمراقبة الإدارية. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية الجديدة 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من هذا اليوم الأربعاء، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الحالي. وأفادت الوزارة في بلاغها بأنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العمومية الدامجة الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. البلاغ أشار أيضا إلى أنه تم تحديد معلوم التسجيل السنوي ب30 دينارا ومعلوم الاشتراك الشهري ب50 دينارا ومعلوم التأمين للطفل الواحد ب5 دنانير، وذلك عملا بقرار وزيرة الأسرة ووزيرة المالية المؤرخ في 12 أكتوبر 2022 والمتعلق بضبط معاليم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة. ويعفى من خلاص هذه المعاليم الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند وذوي الإعاقة، وخاصة من المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة. دوليا، أغلق وزير داخلية ليبيا عماد طرابلسي 490 محطة وقود لمنع التهريب وضبط توزيع المحروقات وإنهاء الأزمة. وأكد طرابلسي خلال لقائه مع ممثلي الشركات النفطية بشأن عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، قال إن إغلاق المحطات جاء بالتنسيق مع أجهزة الأمن الليبية لضمان توفير الوقود للمواطنين، مشددا على ضرورة عدم السماح لأي تدخلات أو ضغوط تؤثر في عمل هذه اللجنة. أدانت عدة دول خليجية بشدة استهداف إيران الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية. واليوم الأربعاء أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن وفاة 2 من بحارتها من الجنسية الفلبينية، وذلك إثر تعرض سدر لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين. كشف المركز الإعلامي العسكري للمقاومة الوطنية اليمنية عن اعترافات مصورة، قال إنها لاثنين من أبرز عناصر شبكة التهريب النوعية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بالتزامن مع ضبط شحنة تضم أجهزة وتقنيات متطورة لتعزيز قدرات الزوارق المفخخة ورفع كفاءتها الهجومية في منطقة البحر الأحمر. نقلت مجلة إيكونوميست عن مصادر وصفتها بالمقربة من الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لتصعيد الحرب مع أوكرانيا، وأنه يسعى لحشد نحو 400,000 جندي إضافي للحرب البرية، في حين نفى بوتين هذه المزاعم قائلا إنها محض هراء. خلال مؤتمر استضافته صحيفة يدعو تحرنوت، قال وزير الدفاع في كيان الاحتلال إسرائيل كاتس إن لدى كيان الاحتلال خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنه ينتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. مضيفا أن حكومة الاحتلال منظمة ومستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة. إلى ذلك قال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تسيطر على المنطقة التي توجد فيها غزة وهي أكثر من نصف القطاع، مؤكدا أنهم أن القوات ستبقى على الخط الميداني الحالي. يذكر أن قوات الاحتلال تسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2 مليون شخص غالبيتهم من النازحين. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: السبعة وتسعة دقائق. مرحبا في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. سويعة كالعادة في الأكتواليتي في تونس والعالم مع آخر الأخبار على مستوى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. رافقنا فيها سي توفيق زعبو. مرحبا سي توفيق.
2: أهلا وسهلا نيس. مرحبا بك. مرحبا بكل حضور الاستوديو. مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: بعد شوي باش نحكيو على الألعاب المتوسطية وعلى ارتفاع الحصيلة نتاع الميداليات إلى حد أنت ونرجعوا خاصة على الريكاب متاع ما بين البارح واليوم وارتفاع عدد الميداليات. مش نحكيه على الإدارة الوطنية للتحكيم ورفض طلب فريق نجم المتلوي بالإطلاع على تسجيلات الفار بعد مباراة النجم الرياضي الساحلي الأخيرة. كيف نحكيه على الميركاتو والنادي الإفريقي برمج مقابلة ودية في انتظار تعيينها بصفة رسمية ضد فريق أوروبي فريق فرنسي. تم بعد نرجع له بكل التفاصيل. آخر أخبار الأندية التونسية قبل المسابقات الإفريقية دور التمهيد الأول مقابلة الذهاب نهاية الأسبوع هذا. وأيضا كما قلت ونحكيه على الألعاب المتوسطية وبش نحكيه على كيليان مبابي اللي فما عصابة في فرنسا. أكيد نعرف سي توفيق تبع برشا الصحافة الفرنسية اللي كانت تنوي اختطافه. اليوم تم القبض على رئيس العصابة اسمه كليمونت. عنده 26 نمر متاع الأثرياء بما فيهم مغني راب وكيليان مبابي كانوا الثنائي على رأس

0: ما قالها إلا
1: السجن.
0: السجن، وإن شاء الله
1: ديجا تم الكشف على
0: تم الكشف عليها ويمشي يجيبوه بالواحد لأنه ما كتعرفه.
1: به هذا بدينا به تقريبا خاطر الاخبار على عيون تقريبا في كل الصحف الفرنسيه. نحكي على كورتنا في تونس اليوم، بلاغ من نجم المتلوي اللي تقول انه الاداره الوطنيه للتحكيم رفضت الطلب نتاع فريقهم بالاطلاع على تسجيلات غرفه الفار بعد ماتش الاتوال الاخر، الى جانب المطالبه المتلوي في البلاغ نتاعها بعدم تعيين عدد من الحكام لاداره مقابلات الفريق نتاعهم، على راسهم خليل الجاري اللي كان زفر الماتش الاخر وبقيه الطاقم تاع المقابله الاخرى، وايضا امير لوسيف اللي كان زفر مقابله الجوله الافتتاحيه. واداره نجم المتلوي اكدت رفض لهذا القرار عدم الاطلاع على تسجيلات الفار، واعتبرت انه مطالبه تندرج في اطار الدفاع عن حقوق الفريق وضمان مزيد من الشفافيه في القرارات التحكيميه. وجديد لهنا حسب اخر الاخبار سي توفيق، فانه الاداره الوطنيه للتحكيم نيتها تتجه إلى عدم قبول أي طلب لأي فريق في بطولة رابطة المحترفة الأولى بالرجوع إلى التسجيلات متاع غرفة الفار.
0: والله قرار شجاع، لأنه في بعض الأوقات معناها صمت في بعض الملفات راه مش ضعف، ولكن قرار شجاع أنه ابتداء من السنة هذه ما فماش الموضوع هذا متاع كل واحد يتشكى يحب يسمع شو فما صار وش ما صارش. فما لجنة وفما ناس تخدم على رواحها وعندهم الثقة، النوادي عندهم الثقة فيهم، وشفنا جولتين بصراحة ما هماش تشكيات إلا المباراة هذه الأخيرة اللي معناها صارت فيها إشكالية من ملحيت كما يقولوا. مباراة عدات نجم المتلوي انهزم وشفنا التسلل واضح للناس الكل، وفما شكون اللي حب يشوشر على الموضوع هذا ودخل نفسه في متاهات اللي ما تعنيش النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي والنجم المتلوي علاقاتهم طيبة من المشكلي ومن قبل، إذا كان فما شكون يحب يفسد بيناتهم راهو ما نجمش يفسد العلاقة بين النجم المتلوي والنجم الرياضي الساحلي. تبقى القرار بتاع لجنة ناجي جويني، أنا مصر على أن إن شاء الله تتبع الخطوة هذه اللي بدأتها وتعلم النوادي الكل انه السنه هذه راه ما فماش، هذه تجي تطلع تشوف شو فما وش ما فماش،
1: على عكس الموسم الفارط اللي وقتها كان جمال
0: الحيموت. يعني سي مش تحل باب هذا راه مش تولي دار لقمان على حالها، اي واحد اي خطا مش يصير، مش تولي الناس جايه للجامعه حل لنا خلينا نشوفوا الناس مش صار وش ما صارش. دونك يهديكم ربي الموضوع هذا، انا بودي تسكر من فوا بور توت، وهاو سي ناجي واللجنه نتاعو سكرت وقالت لك لا مجال، مش اي نادي بغض النظر على النجم المتلوي ولا اي نادي اخر يطلب، راه ما فماش هذه السماع، واحنا عندنا ثقه في حكامنا واللي يخطي مش يتعاقب بطريقتهم هما زاد. اذا راهو فما خطا واذا راهو انه الجري الحكم تاع المباراه والمساعد نتاعو اخطاوا في الهدف الثاني تاع النجم المتلوي تو يعاقبوا. دونك وي البروبليم، علاش نعملوا منها مشكله في بدايه الموسم وتولي كلام وسلام وتولي تبادل تهم وتولي منها. دونك اخوي كل حد يحترم نفسه، والسيد اللي عمل لها البلبله هذه زاد كيف كيف يتريى شويه وما ما يبداش يخرج في دعايات ولا يناشد نادي مشي على حساب نادي اخر، مش يدخل بلبله في بدايه الموسم. بصراحه الموضوع هذا خذا كبر ومش يزيد ياخو اكثر، فبدي لو ما نحكيوش عليه اكثر وما نعطيش اكثر من حقه، لانه لجنه ناجي جويني ماشيه في الطريق الصحيح واحنا مساندينها، انا واحد من الناس مساندها على السنه هذه بدايه طيبه، وقاعدين يشجعوا في الحكام الشبان وكل واحد ياخو حقه واللي يغلط يتحمس وليته، هذا هو ما فماش، والحكام عليهم كان يخدموا على روحات.
1: لا وديجا ما زلنا في الجوله الثانيه
0: على شنو من بدايتها، مش نبداو معنا من المهرجان نتاع التشكيات مش يبدا على بكري، خليوا الناس تخدم تو كان احنا نغلطوا تو البطولات تو السنه اللي فاتت. طيب سيدي فما برشا اخطاء والنوادي الكل استفادت والنوادي الكل معنا صارت اخطاء عليها وتظلمت، ايش نعمل السنه هذه؟ شنو هذوكم الكل نحاكموهم ولا نحيوهم ولا ما عادش يزفرونا؟ هاو في اسبانيا نراو في الاغلاط، هاو في فرنسا نراو في الاخطاء، هاو باريس سان جيرمان تو ليل مقدمه شكوى
1: بعد المقابله نتاع 2-2
0: نتاع 2-2 رفع 94 مينوت على اساس توفى المباراه، زاد 3 دقائق سجلت ماركينوس سجل هدف

0: في
1: بعد دقيقة بعد الوقت البديل.
0: دونك صارت ضجة. هاي شنو نعمل الحكم عقبوه؟ هاو مش يصفر الجمعة هذه. دونك مفسر علاش؟ هم تبقى في بعضهم.
1: باهي مادام حكينا على المقابلة هذه وعلى طلب نتاع الإدارة الوطنية للتحكيم ورفضها لطلب فريق نجم المتلاوي، نحكيو على مقابلة البطولة. وليت لعبة الكل تقريبا زادت تنتظر ديزينياسيون نتاع لي زاربيتر وحكام الفار، خاصة عن الجولة هذه باش تلعب على أربع دفعات. البداية باش تكون نهار السبت 5 سبتمبر، سي بي الأولمبي البيجي تقدم ساقية الدائر حمام لنف. مقابلة هذه باش تلعب في استاد الطيب المهيري بصفاقس. ولهنا مادام حكينا على حمام لنف، برافو لهيئة حمام لنف وخاصة للناس اللي يخدموا في الميديا في حمام لنف. يظهر لي شفت البادرة كل ديبلاسمون تعرف ببلاصة، وقت كانت بشتلعب في بنجردان عرفت بمحمية في بنجردان، تعرف ببلايس في حمام لنف، كل ديبلاسمون تختار بلاصة معينة تحكي عليها تعمل زوم عليها.
0: شوف شفت الحاجات هذوما، هكا النهار شفت المريول نتاع أولمبيك مدنين عجبني برشا، معناها كل الديار وكل فمتاع مطماطة الكل موجودين على صدر في الملاعبية في المريول، معناها حاجة
1: سيمبوليك
0: وتيبيك وتمثل الجهة. علاش كان كل مرة معناها الميديا متاع أي فريق اللي ما يفاسو ديبلاسي سوال البنزر تمشين البنجردين ماشين السوسة،
1: كل مرة تعرف
0: بروك المكان هذاك، وخاطر الناس كل تبع توا والناس كل تحب تعرف على شنية خصوصياتك المدينة هذيك. يا ريتو كان نرجع بالفريقين الاثنين، لانه معنا بجماهير الفريقين الاثنين، لانه زاد كيف كيف فما زيارات متبادله وفما برشا ضيوف يجيو ويفرحوا بهم، مش وافلت في التيران هذاك كل حد ذراك على في اللي اربع ساحه اللي تبقى. خلينا نرجعوا لك العلاقات، وخلينا نرجعوا لك التحابب، ونرجعوا لك الاجواء الطيبه وكالديبلاسمون، وتشوفوا كل الاجواء. ما لو رزمه ديما تقى شكون اللي يخرب وشكون اللي يفسد الاجواء هذه.
1: هي كره القدم تخلقت لتقريب الشعوب،
0: تقريب
1: الشعوب كامله، الناس الكل، وخلي عاد احنا في بلاد واحده معناها.
0: هاك نشوفوا تو ما ناخذوش العبره احنا اش بيه، ونفس المواطنين ونفس الجماهير نتاعنا والله كانت تهزهم نهار يمشيوا يتفرجوا على سيتي وارسنال، تو تشوفهم تقول لا اله الا الله، تو هذوما بيدهم اللي شفتهم فيه
1: يلتزموا
0: في رادس ولا في سوسه ولا في صفاقس، تستغرب تقول هذوما بيدهم، اي با هما بيدهم. معني سبحان الله راهو الوعي باهي، وكل ما توعي وكل ما نراهو ننقصوا، مش مشكلة سيدي، ما نجموش نعملوا 100% يا خويا، نقصوا بشوية بشوية لين الوليدات والناس اللي تطلع للستاد يا كل دي راهو 90 دقيقة تشجع فريقك تفرح معاه، اليوم يفرحك غدوة يغشك، وهذيك سنة الحياة. هذا تول البطولات الكل في العالم عملنا، وشكون هزها في الليغا؟ مش برشلونة هاي والاخرين، ما غضبوا جماهيرهم وفرحوا الريال،
1: وبعد تعاود تخدم وتعاود
0: تتوج نفس الشيء في السيتي كيف كيف، في ألمانيا كيف كيف، هذيك هي كل جمعة تعيش كما قال برشا من المدربين، يقول لك رانا احنا ندخلوا الفرحة نهار الأحد للجماهير، هذاك دورنا، معناته وقت اللي يجيب عائلته صغاره ويبدا يتفرج في ماتش نهار الأحد راهو بالنسبة لي سيت ان سبيكتاكل.
1: صحيح.
0: دونك يقول لك المدرب ولا اللاعبين يقول لك نهديو الانتصار لكل الجماهير اللي جات، وفرحنا كل الجماهير اللي جات واللي في دارهم ما نجموش يجيو. دونك احنا وقتاش هالنظرة هذه وقتاش تتزرع في انه راكم للملاعبية والمدربين والمحيطين بالكل بالفريق راكم نهار لحد كي تلعبوا ماتش حطوا انه راهو فما ناس
1: مدينه كامله تبدا
0: مدينة كاملة تبع فيكم تشجع فيكم، اللي بالراديون اللي خارج ارض الوطن يتبع فيك زاد كيف كي يحب يفرح نهار الاثنين، هاك تشوف اسبوع كامل الفريق الفايز يبدا شيخ برا، شوف الجو انت تو في سوسه جمعه كامل معناها ما عندكش فكره، وقت اللي تولي تربح اسبوع كامل الناس شيخ والبلاد حافله، شوف العمران شوف سقيت الدير انت اسبوع كامل، معناها الاجواء والناس وجوها فرحه والمحلات
1: تبدا تستنى في الماتش اللي بعده،
0: تبدا تستنى صحيت ويبدا يحضروا الماتش اللي بعده. دونك ان شاء الله الوعي هذا، وبرافو للحب حمام نلف على البدره هذه وسورتو الميديا نتاع حمام نلف، وان شاء الله النوادي الاخرين كل مره يستنبطوا لنا حويجه جديده كيما نشوفوا الافيش نتاع لافا ماتش وتطوروا زاد فيها
1: ولات فما تنافس وفما
0: ان شاء الله ما يخرجوش على نطاق الموضوع
1: اكيد. هذا المطلوب لحد 6 سبتمبر في الويكاند. ليتوال شبيبة العمرار ما دام حكيت على ليتوال، ليتوال اللي تسترجع خدمات الملاعبيه اللي كانوا في المنتخب اقل من 21 سنه، ريان عنان، الخضراوي، الشعباني، كيف كيف سانغاري مؤهل ليلعب المقابله هذه في مواجهه شبيبة العمران. زاد اللي بعد فوز الترجي منتشي بالفوز على الترجي يواصل تحضيراته للمقابله هذه.
0: بالنسبه للي جاوا من ايطاليا ما نتصورش كان خذاه وراحه في الفتره الاخيره، اسكو المدرب مش يعطيهم قسط من الراحه؟
1: اما باش يكونوا على ذمته على الاقل،
0: هو على ذمته تبقى انت واختياراته، ينجم يخليهم على البنك ما يستحقهمش الشوط الثاني، او يبدا بهم انت والاهداف نتاعه واختياراته واش يشوفهم هل هما زاد كيف كيف قادرين مش يبداو المباراه.
1: خاصه فما ملاعبيه قيمه ثابته كيما ريان عنين شفناه تقريبا الاضافه نتاعو كبيره برشا مع المنتخب،
0: ولكن زاد النجم الرئيسي الساحلي مش يقف مع مباراه العمران صحيح. انه عنين لازم يكون اساس، راهي بطوله وفيها معناها دي ماتش توا قاعدين بون، فما بعد تريف نتاع ليكيب ناسيونال وبعد عندك مباراه تحدي وربع حد، دونك لازم تحافظ على الملاعب زاد نتاعك، مش تخاف عليه من لي بليسور، تخاف عليه تحافظ عليه انه المشوار مازال طويل مش على مباراه واحده. كعلاش نقول لك انت واختيارات مدرب النجم الرياضي الساحلي اذا يرى انه من الاصلح انه يخليهم على البنك ينزلهم انت والنتيجه، لانه بعد عنده ديبلاسمون او يبدا بهم هذا انت فما ديالوج مش يصير ولا انتروتيان بينه وبين الملاعبيه، وزاد كيف كيف فما نتصور اني انه المعدل البدني نتاع المنتخب اكيد راهو عنده اللي
1: في تواصل باش
0: يكون تواصل مع مدرب في الليتوال ومشي يحكي له الدكتور، وهذاك التنسيق يكون بالشكل هذا. هكا مش روحنا من ايطاليا ونسيبوا الجوارات كل حد يمشي ناديه وسون رابور وسون
1: فما سويفي
0: بيان سور، هذيك الناس المحترفه والبرا يخدموا باش بالشكل هذا مش تصير تواصل، بالك الملاعب يحب يلعب وهو عنده اصابه خفيفه. دونك علاش ناخذ ريسك كان؟ دونك تبقى بالنسبه للماتش دون سيت ماتش معناها
1: باش نستناو ماتش نجم نقولوا ينجم يكون فيه كوره.
0: بيان سور باش نتفرجوا على
1: زوز فرق عاملين انتصار في المقابله الاخرى.
0: العمران تحب الكونفيرم لو ديرني ماتش نتاعها وثلاثه بواحد ضد الترجي، ومش معناها اكسبلوا في قداش من الماتش تعمل لك تروح كيما هكا. اللي توالا دوميسيل تلعب معناها ثاني ماتش على ارضيه ميدانها، وزاد مش تحب تفرح جماهير وتاخذ ستة نقاط اللي زاد هامين في المشوار وتبدا البدايه طيبه، وبالنسبه للملاعبيه الكل دونك تربح وتمشي وتقدم دونك تخدم في ظروف طيبه سور بلون مورال، ثقه، الاجواء تكون طيبه، الجماهير تزيد تكثر اكثر، تزيد الدعم اكثر للفريق ماديا، راه مازال يمشيوش يظنوا انه سيء انتهى الموضوع، لا راه مازال فما المشاكل الماديه مازال، دونك يلزم الدعم باقي وزاد التشجيع والثقه في اللاعبين، تشجيعهم والاطار الفني، وان شاء الله نشوفوا ماتش يليق بالزوز فرق والاجدر واللي مش يكون حاضر يوم المباراه وسيسور مش كل حد مش يشوف شنو هي نقاط قوه الفريق الخصم، مش يدرس الفريق الخصم كما يلزم. والنجم الرياضي الساحلي كما شفناه في مباراة المتلوي لقى صعوبات في بداية المباراة، بعد لقى الحل. دونك زاد كيف كيف مطالب مش يلقى الحل من البداية، مش ما يقعدش لاخر المباراة وهو يجري وراء النتيجة. بالنسبة للعمران لما مشاوس كيف كيف معناته فاجأنا بال معناها بال
1: برشا قصص زاد في العمران حتى في الملعبية.
0: شو في الملعبية في بالك انت شو اسمه السويسي الوليد اللي سجل
1: مصطفى السويسي اللي هو ولد النادي الرياضي البنزرتي
0: ولد احمد السويسي ظهير اليمين تاع النادي الرياضي البنزرتي سابقا صحيح،
1: واللي كان
0: بطل راهو في بالك
1: بطل ثلاث سنين مشى يقرا كيني بعد مشى يلعب في كارتاج
0: مشى
1: كيني قبل الكارتاج ومن بعد استحقوه لعب معهم في كارتاج ومن بعد مشى لبني خلاد ومن بعد للعمران وشفنا الهدف
0: في الديفيزيون 2
1: طلع معهم وشفنا الهدف اللي سجله اللي كان الهدف الثالث
0: وكان من قائد الفريق وكان معناها مسيرته مع شباب العمران وتشوف الهدف نتاع انسان مالغري معناها اللي معناها المكان صعب و معناها كما تقول انت المير واقف و ومميش حتى الفار من دونك وتحط له في زاويه كيما هيك.
1: حتى عدي بالحاز هذا ولد قبلي صعوبات كبيره خاصه من الاول كان درج
0: لعب
1: في النادي الافريقي ومن بعد وصول القص شويه كره وبعد رجع مين يفوت لعب مع المنتخب الوطني وبعد احترف في امريكا لعب زاده في الدوري السعودي في الدوري العراقي ورجع زاده صاحب الهدف الاول
0: عمنا وسجل هدف زاده اظن هكا كيما هذا
1: معناها عنده فنيات كبيره
0: وي دونك هذوما اللي شيء لازم دفاع نجم رادي الساحلي يتفرج ويشوفها الاخطاء اللي صارت ويرد باله لانه ماتش ماهوش سهل.
1: باهي بالنسبه للمقابله الاخرى تقريبا اللي باش تكون زاد نهار الاحد ترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى نجم المتلوي امل حمام سوسه. بالنسبه للترجي مستقبل مرسى اخر اخبارهم ريبيرو جاهز في انتظار انه المدرب ريجا كامب يعول عليه والا لا ومستقبل مرسى قصي معشه زاد باش يكون جاهز في المقابله ذي بعد ما انتقل المستقبل الرياضي بالمرسى.
0: ابن الترجي دونك
1: واللي كان ضمن افضل 60 لاعب في العالم حسب صحيفة ذا جاردن وقت اللي كان مع المنتخب
0: فرصة
1: الوطني
0: فرصة بعد ساعات الواحد شوف إذا ما يقاش معناه شانس في جمعيته مع اختلاف المدربين اللي مروا على الترجي الرياضي يقول لك نمشي على الأقل لاعب العام اثنين وبعد ينجم يروبوندي مرة أخرى في الترجي الرياضي عادي جدا. شفنا برشا لاعبين اللي ينتقلوا من نادي ويعاودوا بعد يرجعوا ويعاملوا كارير جديدة دونك بالنسبة لي هو يخدم على روحه وهذاك هو هذاك سنة الحياة. بالنسبة للماتش راه ماتش كابيتال بالنسبة للترجي الرياضي والملاعبية نتاعو لازم ردوا اعتبار ناديهم انتصار ضروري مش ترجع الثقة وترجع الأجواء والملاعبية مطالبين مش يبذلوا مجهود إضافي بقطع النظر على المدرب هم الملاعبية لو الترجي الرياضي هذوم هم بيدهم الملاعبية كان لعبوا بدون يلعبوا ضد المرسى بدون حتى مدرب قادرين راهم مش يفرضوا نفسهم بالكاليتي اللي عندهم تبقى يلزم زادة كيف قراءة جيدة للتشكيلة وحسب الكونفرنس دو بريس اللي عملها المدرب
1: درجة كامف
0: وضح شنية الأخطاء اللي صارت وزادة كيف طمن جماهير الترجي الرياضي أنه
1: قال ما عادش باش نعطيه كادو
0: ما عادش باش نعطيه هدايا وزادة خاصة باش يخدم أكثر خط الدفاع لأنه مش معقول الترجي الرياضي بعد زوز مباريات يقبل 5 أهداف مش من عادته
1: اللي هو أفضل أسوأ خط
0: دفاع مش من عادته الترجي الرياضي دائما معناها في الليل يمكن يقبل شي 5 أهداف دونك أعتقد اللي تانكو زاد كيف أنه فما يلزم استقرار ضروري في خط الدفاع بعد خروج معناها برسك 4 لاعبين أساسيين في خط الدفاع مش تعوضهم في ليل ونهار يلزم التوليفة ما تجيش في ليل ونهار يلزم المدرب يختار للكوبل ايديال بالنسبة لي في اللاك سنترال
1: حسب رأيك بشي غير من في الشيما تكتيك متاعه
0: أكيد يزم يرجع الأربعة فقال الأربعة شكون هذو مو وشكون يزم يثبتهم حتى كان تصير في بعض الأخطاء متاع تمركز ولا متاع ليوما هو يزيد يصلحهم والملاعبين يزيد كيف يصير أنتونت بيناتهم لأنه ما تنجمش كل أسبوع تبدل لاك سنترال بصراحة ما تنجمش تخمم للقدام وانت كل أسبوع تلعب أكس
1: صحيح
0: ضروري أنه الاستقرار بالنسبة للدفاع الترجي الرياضي هام جدا لأن القدام عندهم يسون كابابل مش يسجلوا في أي لحظة مع المستوري تو دخل كقلب هجوم مع
1: الجيري يسجل في أول مقابلة يسجل مع أشرف الجبري
0: دونك يسون كابابل مش يماركي وتبقى المشكل هو خط الدفاع.
1: باهي نحكيو على النادي الإفريقي اللي برمج مقابلة ودية باش تكون ضد فريق أوروبي اللي هو فريق فرنسي فريق أونجي باش تكون في بمناسبه الذكرى 106 لتاسيسه نعرفوا تاسيس النادي الافريقي 4 اكتوبر دونك المقابله مبدئيا باش تتلعب بنهار 3 اكتوبر قبل بنهار في فرنسا في ملعب اونجي وباش تكون حتى الوقت رمزي مع 19:20 دقيقه يعني 27 دقيقه سمبوليك على تاريخ تاسيس النادي الافريقي.
0: والله انيسياتيف حلوه ريمون كوبا الملعب تاع انونسيان هذا افون سنتر فرنساوي عمل حاله في فرنسا دون في لي زاني 50 60 نرجعوا للمباراه هذه ان شاء الله النادي الافريقي في الوقت هذاك بالذات ما يكونش عنده التزامات
1: يوفق بين بين البطوله بين تشامبيونز ليغ وبين
0: تشامبيونز ليغ وبين الراحه اللي مش تكون نتاع نتاع المنتخب
1: تصفيات كوب دافريكا
0: 2027 و احب النادي الافريقي برشا في اوروبا يعني نتصور كان يلعبوه في اونجي جمهور اونجي يمكن ما يلقاش مكان لانه جماهير النادي الافريقي في اوروبا كانت تقول لهم الماتش وقتاش هو 8 و14 دقيقه
1: لا 19 20 دقيقه 27
0: دقيقه تلقاهم الخمسه ولا ماضي ثلاثه هما في اونجي غادي كي يضرب بويت احمر وابيض وكالعاده الغنيه الشهيره هما موجودين في اونجي يعبيوا لك استاد دونك فرصه بالنسبه للحب النادي الافريقي خارج ارض الوطن واللي يحب يسافر مع الفريق علاش لا وبالنسبه لعيد ميلاد النادي الافريقي نتمنوا له عيد ميلاد سعيد من هنا لك الوقت وربي يوفقهم وبادره طيبه اذا ان شاء الله يعطيهم هذا المشكل تو الفيزا هذه المحنونه مشكل الفيزا
1: مشكل في وي. في الديبلاسمون اللي باش يخرجوا من تونس
0: كي ماله مو يخاف ولا يخاف
1: واضح نختموا بالاخبار تقريبا نتاع التحاق طيب بن زيتون بامل الرياضي بحمام سوسه الملاعب هذا اللي هو مهاجم كان في منزل بورقيبه ثم لعب في السي ا بي لعب في الهلال السوداني عزم يونايتد التنزاني كان مدافع قبل
0: ولا.
1: وقتها بدلوا له البوست نتاعه في النادي البنزرتي ولا مهاجم وقتها كمل
0: هداف يا شهاب الليلي ولا ماهر كنزاري
1: ماهر كنزاري شكرا
0: ماهر بدل له البوست وقتها ماهر ما عندوش مهاجمين نظن
1: صحيح
0: رجعوا من مدافع ولا مهاجم ولا سجلوا
1: ولا هداف. سجل كل جمعه يسجل
0: كل اسبوع بالراس طيب بن زيتون لانه معناها جاتو اوفر ومشى وتو رجع الحمام سوسه ان شاء الله يكون اضافه طيبه لمن الحمام سوسه لانه من الحمام سوسه من اللي خرج له هداف السنه اللي فاتت
1: نورماني
0: قاعد يفتش على مهاجم اللي على الاقل يساعده لانه شفناه في الزوز مباريات عنده نقص في الهجوم فنتمنوا له النجاح ونتمنوا له من الحمام سوسه انه تكون اضافه بن زيتون طيبه في المشوار نتاعو صح امين والعام
1: صح عام حتى 2027
0: ربي بالنسبه
1: لي
0: ربي يوفقه
1: هذا بالنسبه لي اخر الاخبار والانتقالات في الميركاتو بعد الموسيقى باش نحكيوا على الانديه التونسيه وما قبل مقابلتهم نهايه الاسبوع هذا في ذهاب للدور التمهيدي الاول

0: 37 دقيقة رجعنا لكم من جديد. باش نحكيو على الأندية التونسية وخاصة كنا حتى في الكواليس نحكيو على الصعوبات اللي تلقاها الأندية التونسية في الديبلاسمونات نتاعها. سي توفيق منهم النادي الرياضي الصفاقسي الوحيد اللي اون ديبلاسمون باش يلعب ضد شوتينغ ستارز النيجيري. وصل النيجيري هذه الصور الأولى لوصوله من الصفحة الرسمية للنادي الرياضي الصفاقسي بعد رحلة طويلة خرجت من مطار تونس كارتاج البارح ثم مرورا بكازابلانكا وصولنا اليوم تقريبا مع نص النهار الى نيجيريا وين باش يواصل التحضيرات النادي الصفاقسي قبل مقابلته اللي مبرمجه نهار السبت انطلاقا من الاربعاء متاع العشيه بوقت تونس. سي توفيق رحله كالعاده
1: الحمد لله على وصولهم ساعه لاباس تعبوا برشا في الثنيه بصراحه مسافه بين لاغوس والمدينه اللي يلعبوا فيها 120 كيلومتر قعدوا فيها ثلاث سوايع ثلاث ساعات مش وصل دونك يبين لك اللي صعوبات اللي لقاوها سواء في المطار ولا في الطريق
0: سبب في الامبوتياج ونعرفوا نيجيريا ديما فيها برشا امبوتياج
1: كالعادة
0: بلد 180 مليون ساكن
1: 35 كاميون قدامك كل البوالور وتمشي 10 في الساعة لين توصل للمدينة اللي دونك اليوم ان برانسيب يعملوا سيونس دو ديكراساج وربي يوفقهم غدوة إذا كان يكونوا حاضرين وإذا كانوا مطالبين باش يكونوا جاهزين الملاعبية الكل مركزين بداية أنا بالبطولة الإفريقية بري دو ماتش في الشامبيونا أنا على الأقل واحد
0: فما شوية ماتشوات في ساقين
1: صحيح بوالا هكاش باش نقول لك دونك الكوكي عنده ملاعبين الكل على ذمته وعنده الأجانب زاد الكل ينجم يشركهم فرصة بالنسبة لي فنتمنى لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق وإن شاء الله يرجعونا بنتيجة إيجابية من نيجيريا وحذاري من الإصابات وزاد كيف كيف حذاري من ارتكاب أخطاء بدائية اللي مع ساعات معناها تكلفك هدف ولا اثنين وبعد تقعد تجري في تونس على النتيجة دونك لازم يردوا بالهم مش ما يعملوش أخطاء في الدفاع هجوميا زاد كيف كيف عندهم سرعة وعندهم لاعبين اللي قادرين يعملوا الفرق فطرابلسي قاعد يمر من فترة طيبة وسط الميدان نتمناو له إن شاء الله زاد يزيد البروغريس الوليد هذا وزيد يعطي أكثر
0: خاصة نعرفوا أنه تقريبا في الموسم الفارط كان محل متابعة وقتها من زوريخ ثم جاتك الضربة
1: صحيح
0: تعرض لإصابة ومن بعد رجع وحتى التوى مركز زوز أهداف في زوز جولات
1: وقت اللي يبدأ اللاعب محيط بناس اللي معنا ينصحوه ويفيقوه وزاد كيف يقفوا معه وقت الشدة مش هو الوقت اللي يبدأ في لا وقت الشدة لأنه الإصابة اللي تضرب وقعت قداش بعيد عن الملاعب معناها تنجم لاعبين نجم يديراب تبقى هو ما شاء الله لي الوليد ربي بقى لي ستر تمنوا له ان شاء الله انه يزيد يخدم لانه مازال ما وصلش يزيد يخدم ويزيد يخدم ويزيد يخدم اذا كان يحب معناها يلتحق بنادي كبير البر لانه الامكانيات الفنيه عنده وشفته في كم مباراه عنده رؤيه وعنده اخذ القرار زاد في التمركز وفي
0: من
1: لاعب وسط ميدان ما عنده خصال اللي بتتر أنا برشا ما شفناش لاعب بالمواصفات هذه في النادي الرياضي الصفاقسي
0: ونذكرك تقريبا بالملاعبيه اللي باش يكونوا على ذمه المدرب نبيل الكوكي في مقابله شوتينغ ستارز دونك دحمان الحلاوي محمد علي جمعي هذا ثلاثه حراس مرمى علي معلول حمزه المثلوثي مونديكو حبشيه ايضا الدربالي صالح المهذبي امين بن علي كيف كيف عقيد حسام ودرجو موتيابا موتيبي صغير العبسي ترابلسي وفي الاتاك أمين بن سير بالوافي أوكبيلي أيضا لوليندو وديارا
1: دونك الأجانب كل موجودين وهذه فرصة زادة بالنسبة لهم باش يفرضوا أنفسهم كي تجيك فرصة هذه مش تلعب بالأجانب الكل مع عليهم زادة هما يبينوا اللي هما راهو يلعبوا في نادي كبير اسمه نادي الرياضي الصفاقس ومطالبين باش يعطيو بوتيتر في الشامبيونان ينجم يدور الكوكي اللي فيكتيف نتاعه وتبقى في كي تجي ماتش في الشامبيون في الكاف وقت اللي يستحقهم مدربكم يلزمكم هو من
0: حتى هما متعودين اكثر بالاجواء الافريقيه خاصه الملاعبيه تقريبا من دول سواء من غينيا ولا من غيرهم الدول ومتعودين حتى على الرطوبه الكبيره اللي باش تكون في الحاضره في المقابله مع السخانه الكبيره دونك على الاقل يستحقهم
1: يلزمهم يكونوا حاضرين وجاهزين وفي اي لحظه يستحقهم نبيل كوكي الا ويعطيوا الاضافه لانهم جايين مش يعطيو الاضافه النادره تصفيقس.
0: باهي نمشيو للفريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي باش تكون اولى مقابلاته في الانديه التونسيه بعد غدوه 3:30 في ملعب الطيب الاميري بصفاقس. بالنسبه لجرجيس اخر اخباره كمل تحضيرات في جرجيس، غدوه باش يعمل اول حصه تدريبيه واللي هي الحصه الاخيره باش تكون في ملعب الطيب الاميري بصفاقس قبل مواجهه ديامبرز السنغالي، مقابله تلعب نهار الجمعه 3:30 نتاع العشيه.
1: ان شاء الله جرجيس يكونوا جاهزين زاد كيف كيف ويسترجعوا كافه العناصر نتاعهم سواء المصابين ولا اللي كانوا بعاد شويه على ولا عملوا تحضيرات متاخره، فهم اللاعبين الاجانب زاد كيف كيف اللي جاوا متاخرين ان شاء الله يكونوا حاضرين وجاهزين. وشفنا الاداء نتاعهم سواء ضد الاولمبي الباجي او ضد النادر الصفاقسي، بذلوا مجهود كبير، مش حق الانتصار على الاولمبي الباجي ما يسوش.
0: الفريق وصل في اللحظات هذه الى مدينه صفاقس تقريبا عنده اقل من نص ساعه.
1: فريق سينيغالي؟
0: لا، بالنسبه لترجي جرجيس عمل ديبلاسمون من جرجيس لصفاقس.
1: لا مش بعيد، على الاقل مش يجيو قبل بنهارين، مش يركزوا على المباراه ويبداوا التحضير، لانه مباراه هامه وزرتوف ادوميسيل، بودك لو دائما تكون جاهز من البدايه وتاخذ بايك من الاول وتاخذ نقاطك وتسجل اهداف اكثر عدد ممكن، مش على الاقل كي تمشي الغادي ماهيش حتى بالاهداف اللي مسجلها في تونس ما تقولش والله سي تان افونتاج، لا كل مباراه وحقيقتها وكل مباراه ظروف وكل مباراه ما تشبهش الاخت، دونك كل مباراه الملاعبيه نتاعها
0: صحيح،
1: دونك سورتو في نحكي لك في الافريق فما ملاعبيه اللي تنجم تستحقهم في المباراه للي وما تستحقهمش سورتو والعكس بالعكس، دونك يلزم الناس الكل يكونوا جاهزين سورتو الملاعبيه، الناس الكل ما يقولكش والله ما لعبتش زوز مباريات ثاني على البنك ولا
0: قبل نعرفوا برشا ملاعبيه جنبوا انهم يلعبوا في وقت تبدا ليكيب نتاعهم ولا حتى مع المنتخب وندي بلاسمون في الافريك.
1: فما اللي اختاروا يقول لك بي فرانكوفون سينيغال كوت ديفوار نمشي، انجلوفون لا نقول لك انغولا شهزني ولا ياخذ لك دوزيام افارتيسمون ولا يقول لك ماشي نيجيريا شهزني نيجيريا زاد كيف كيف بتي علت الإصابة، خاطر عندنا شكون احنا قبل كانوا ماشيين نيجيريا الانغولا وحاضر لاخر لحظه وكان ماشي معنا، بعد كلم طبيب قالوا ليش مكسكوز راهو عندي ركبتي تحيرت عليها شوي دونك وقعت في سوسه بدون ذكر الاسماء شحال هذه دونك فما الملاعبين هذوما موجودين تبقى يخسر هو
0: هي موجوده حتى في المنتخب نتفكر
1: يخسر هو دونك شوف يا ولدي شوف المدرب دائما سلاحه هو الملاعب ما عندوش حاجه عنده مهما يكون رئيس النادي السوبورتير الكل نتائجك هي اللي تحكم فيك والملاعبيه نتاعك اذا تعرف كيفاش تتصرف معهم وتعرف كيفاش تتحكم فيهم وتعرف ما تظلمش حتى واحد تعطي كل واحد حقه والظلم لا ربي يبارك لك في النتائج نتاعك وفي العمل نتاعك، اذا دخلت في الحسابات وتظلم وتحب تلعب ولد فلان ولد فلتان وصاحب فلان وهذا كلمني عليه فلان راك هكا ما تنجحش. ما يبارك لكش، يمكن ربي ينجحك ولا يعطيك مباراة اثنين، أما على طول ما تنجحش. دونك بالنسبة لترجي جرجيس أجواهم طيبة، مدرب ولدهم، رئيس ما شاء الله عليه معناها متفهم الوضعية وعارف كل كبيرة وصغيرة، فأعتقد اللي جماهير إن شاء الله تكون متواجدة من جرجيس يكونوا حاضرين إن شاء الله في المباراة، وأعتقد اللي جرجيس إذا كان يعرف كيفاش يبدأ المباراة بالعناصر اللي عنده قادر مشي على الاقل اثنين بلاش جارانتي اذا كان يعرفوا يستحفظوا زادة كيف ما يقبلوش.
0: باهي نمشي للمقابلة الثالثة واخر اخبار النادي الافريقي اللي بتبيعته كيف وصل التحضيرات لمواجهة جوليبا، مقابلة تلعب نهار السبت 7 متاع العشية باش تكون بحضور 25,000 متفرج مع ربما ماهر الكنزاري يفركس على التركيبة المثالية لمواجهة جوليبا بعد زوز مقابلات في البطولة.
1: يعني سمعت طلبوا أكثر من 25
0: لا 35 تم الرفض، دونك رسمي المقابلة باش تلعب 25,000 متفرج.
1: إن شاء الله يكونوا ساعة أهم شيء الملاعبية حاضرين وجاهزين ومدربهم
0: توقيت ممتاز هو 7 متاع العشية ساعة
1: نهار السبت إيش طب دونك كل شيء متوفر، دونك ماذا بينا جماهير النادي الإفريقي تكون متواجدة مش تشجع فريقها عندها مدة على الإفريق توا سيدي أول مباراة ضد جوليبا في رادس دور مهم جدا مش البوصلة معناها ليكيب مش تخرج كل ما عندها بور لا فيكتوار الانتصار هم زاد كيف وتسجيل الأهداف بداية موسم بالنسبة للنادي الإفريقي، الفريق تبدل جديد مدرب جديد تبقى في المباريات الإفريقية بصراحة ما يسامحك حد مطالبين مش يربحوا ماتشهم ويمشيوا الغادي زاد عندهم ماتش آخر صعيب في مالي لازم يردوا بالهم، أما أهم شيء هو على الأقل نجم تاخذ نقاط من هنا في صورة ما، في صورة ما ما خذيتش نقاط انا ما سجلتش،
0: لازمك ما تقبلش،
1: ما تقبلش خاطر غادي توي كابابل مش نجم حتى واحد واحد تترش.
0: فما تغييرات
1: هنا
0: تتصور
1: لازم هنا عنده توا كانزاري لومبارا دو شوا عنده هو
0: هو تغييرات بارابور مقابل البطولة تصور باش يصير
1: ماتش حمام سوسة ماتش المتلوي كل معناها فما لاعبيه لعبوا ماتش المتلوي ما لعبوش حمام سوسة، فما لاعبيه زاد ماتش حمام سوسة مش موجودين تو هذه مباراة افريقية
0: سيبارا باش يكون للمدافع المالي ربما باش يكون حاضر
1: هنا هنا الخيار عنده الجاهزية نتاع اللاعبين الأجانب مش كون باش يعطي الإضافة وشنو هي المراكز اللي مش يستحقها، فما ملاعبيه مش تبدا وفما ملاعبيه بين الشوطين او الشوط الثاني مش يدخلوا يكملوا المجهود نتاع زملائهم على ارضيه الميدان، وشفنا النادي الافريقي زاد في التغييرات نتاعو الا وسجل فما ملاعبيه اللي يدخلوا فيك ان ايتا ديسبري نتاع كونكيرون نتاع انسان يحب يفرض نفسه ويحب يعطي الاضافه، ومش كان في النادي الافريقي في برشا نوادي ملاعبيه البنك يدخلوا يجيبوا لك الاطراح
0: صحيح،
1: ولكن هذيك سنه الحياه فما ناس واحد يبدا كيف شفت الكورس نتاع التيموان كورس دورولي كورس دورولي
0: يبدا الاخر يكمل
1: اي ال 400 متر الاول يمشي يعطي للثاني الثالث يكمل الثالث الرابع لين الفينيش دونك لا ميم شوز هاني نخرج ندخل نعطيك التيموان تكمل العمل اللي قمت به وتزيد تعطي الاضافه اكثر لانك انت داخل بلو فريك هاني لاعب 60 دقيقه فاعتقد للنادي الافريقي بالرصيد البشري اللي عنده بالمهاجمين اللي عنده وسط الميدان اللي عنده اعتقد اللي كابابلي مش يخرج بنتيجه ايجابيه ضد فريق جوليبا، ودور الجمهور هام جدا في تشجيع فريقه يوم السبت فحضورهم ضروري باعداد كبيره جدا.
0: حسب تقارير صحفيه مغربيه فانه نيه الكاف تتجه خاصه للانديه اللي في الشامبيونز ليج، حتى للانديه اللي باش تخرج من الدور التمهيدي الاول باش تكون عندهم منحه تقريبا ب 100,000 دولار لمساعدتهم خاصه على التنقلات نتاعهم.
1: 100,000 ما تعمل شيء يعني
0: تعمل شيء تقريبا
1: 300 مليون تذكر سفر غاليه برشا والاقامه
0: انت باش تاخذ طياره خاصه ولا حتى
1: خاصه
0: ريغولي باش تاخذ برشا
1: لا برشا الدنيا غليت راه ما عادش كما كانوا يتصوروا قبل 100,000 شنو هي؟ الكاف تضرب في فلوس ما هي فلوس
0: اما هذا الفريق باش يخرج زاد من الدور التمهيدي الاول
1: هي يا خويا اش بيه؟ شنو تو اش بيه في الشامبيونز ليغ الفيكتوار في الماتش ياخذوا عليها كي تربح في الماتش تاخذ عليها كو دير احنا في الافريق مازلنا بصراحة الجوائز كلها ضعيفة جدا ما تشجعش يا الاسبونسور اللي موجودين يزيدوا يقويوا شوية في المنحة ولا الكاف زاد كيف
0: حاول ترفع شوية
1: ترفع شوية مش على الأقل تولي عندها قيمة وتزيد معناها الناس كل تولي تهتم أكثر وحتى الفنادق تكون من فئة 5 نجوم والطيران زاد يكون متواجد لأنه فما ديفول مالوريزمون لازمك تعمل 2 ولا 3 اسكان مش توصل هذيك أفريقيا بارابور لأوروبا بالتران ياخذ لك المترو التي جي في ابري دو زور تلقى بيش يستنى فيه يهز ويلعب في ميلون يرجع يروح يبات في داره شنو
0: واضح على كل التوفيق بالنسبه لانديتنا التوانسه في المسابقات الافريقيه بعد شويه نحكيو على حصيله الالعاب المتوسطيه تورنتو 2026.

0: من دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. نحكيوا على ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026. يتواصل التألق التونسي توفيق على مستوى الميداليات. بكري شوية البطل العالمي أيمن باشا توج بالميدالية الفضية في رفع الأثقال في حركة الخطف ضمن منافسات وزن 110 كيلوغرام، حقق رفعها ب 176 كيلو، لكن لسوء الحظ في حركة النطر تعرض الإصابة عضلية في المحاولة الثانية، دونك اكتفى بالميدالية الفضية في حركة الخطف رغم أنه قادر كان على إهداء تونس ميدالية أخرى.
1: هذوكم اللي زين بريفيو واحد تقى يحضروا، لكن العضلات
0: على الأقل جابنا ميدالية،
1: جابنا ميدالية بارك الله فيه، يعطيه الصحة وما قصرش. تبقى بعد ساعات حاجات اللي غير منتظرة تصيب الرياضيين وتصيب الأبطال في موضوع اللي ولا واحد يقرأ له حساب، لا المدرب ولا الكيني ولا الطبيب ولا الميسكول. هذا الميسكول دي فيبر اللي توم ما تنجم تتقطع، تنجم تهز كما هو توا. لفور اللي عمله بتاتر كان أقوى منه، فحظ أوفر إن شاء الله ليه في المستقبل. تبقى ميدالية فضية يستاهلها، كان يستاهل مخيف.
0: واللي هو ولد المؤسسة العسكرية ولد وزارة الدفاع الوطني، واللي هو جندي أول أيمن باشا كما قلت، اللي هدا تونس الميدالية الفضية.
1: يعطيه الصحة وربي يوفقه، أكيد عنده عناية خاصة من طرف الجيش الوطني.
0: أكيد إن شاء الله بتبيع. هو تألق قبل في الحقيقة، جاب برشا ميداليات لتونس منها بطولات إفريقية كيف برشا ميداليات أخرى. في التجديف حكينا على التجديف البارح مرة أخرى، برونزية اليوم لتونس بفضل الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في سباق الزوجي خفيف الوزن، في السباق اللي ضم تقريبا أبطال من العالم الكل، خاصة فما أبطال من أوروبا أبطال من العالم، لكن تونس أحرزت على الميدالية البرونزية.
1: برافو كي عنا، وإحنا توا نعانيه في سوسة اللي كان عنا نادي نتاع التجديف اللي مقابل البلدية، هو يحبوا يكسروه وينحيوه جملة بالتفصيل. إن شاء الله يتراجعوا في القرار نتاعهم. تبقى بالنسبة للتشجيع للبنيات هذوما للتجديف،
0: خديجة الكريمة وسلمى الذوادي،
1: فما نادي في بنزر زاد قاعد يخدم في خدمة كبيرة نتاع التجديف، وفما علاش لا نوادي أخرين في الساحل الكل وين نلقاو فرصة أنه نقاو بنيات كيما هكا مغرومين ونشجعوهم ونقفوا معهم، لأنه ماتريال زاد مش رخيص راهو.
0: صحيح.
1: فبرافو ليهم على الميدالية اللي جابوها مالغري لا كونكورونس نتاع أغلبية اللي دايرين بالبحر الأبيض المتوسط، برشا بلدان عندهم تاريخ وعندهم زاد
0: خاصة إيطاليا
1: أسبقية في
0: الذهبية، مشيت لإيطاليا في الاختصاص هذا،
1: وسبانيور زاد كيف عندهم فرنسيس عندهم ناس كل اللي محيطين بنا.
0: نذكر البارح تألق المروة البوزيني اللي توجت بالذهب في سباق 3000 متر موانع، والحاجة الباهية الأولى مروة بوزيني والثانية زادة تونسية هي رحاب الظهري اللي توجت بالميدالية الفضية، محمد أمين الجناوي اللي توج بالفضية في سباق 5000 متر، والبارح معاهم الفضية في كرة اليد بعد الهزيمة في الفينال ضد إيطاليا 25 مقابل 23.
1: هذيك الحسرة بصراحة، كنا
0: حبينا الرياضات الجماعية على
1: قرب، وصرت البنات
0: كانوا قرب برشا،
1: تروح البنات قرب برشا، كانوا ما حسيناش ماما اللي طلعين هاربين بينا برشا ولا في التسابق وتلحق في النتيجة، وشفناهم بعد ساعات كيما نقولوا راهو بعد ساعات الأغلاط والموفيس باس وكل الريوسيت زادة كيف اللي تغيب عليك في لحظات ليكيب ادفيرسي البروفيت، وطلعين معناها يزون بروفيتي من الأخطاء متاع منتخب الفتيات وسجلوا لنا معناها في أوقات صعبة هكا الزوز بونتو اللي قعدوا بعد حتى لين وصلنا 25-23 هكا ولا
0: 25-23 25 مقابل 23
1: مالغريسا. برافو على الدوزيام بلاس، كنا نتمناو ياخذوا الاولى ما خذوهاش، دوزيام بلاس هذا كيف برافو ليهم، لانه الشابات هذوما مش ضد راهم انا مازالوا معنا الكارير نتاعهم مازال في الديبي، وانا نتصور هذوما يزيدوا يختموا ويقعدوا ديما مع بعضهم ومدربهم يستحفظ عليهم سون كابابل مش نهار اخر نشوفوهم
0: في البوديوم ان شاء الله يكونوا في المركز الاول
1: شامبيونات افريق جايتك وكل شيء. فنتمناو ان شاء الله الاداره الفنيه في الجامعه التونسيه كره اليد تحافظ على البنيات هذوما، تزيد تاثرهم، تزيد تقف معاهم، تزيد تعمل لهم بوكو دو ستاج ومباريات وديه مع فرق اقوى منا، مش يزيدوا يتحسنوا ويزيدوا يحسنوا خاصه من امكانياتهم الفنية، لأنه حتى البنية الجسدية زاد عندها قيمة، ما عاد شكل البنيات اللي متاع قبلك اللي أنا أسماء عديدة اللي عملوا الهستوريك متاع الكرة اليد التونسية نسيت بعض الأسماء، تبقى إن شاء الله هذوما يأخذوا المشعل
0: ان شاء الله. كما قلت ليسونسييل فما بوديوم ديما في التظاهرات الكبيره هذه. تونس في المركز 13 في الترتيب تاع جدول الميداليات، عندها 26 ميداليه، 3 ذهب 10 فضه و13 برونز. ايطاليا الاولى ب 223 ميداليه، عندها 73 ذهبيه. تركيا الثانيه، اليونان الثالثه، فرنسا في المركز الرابع، مصر في المركز الخامس، ثم اسبانيا السادسه، البرتغال في المركز السابع، المغرب في المركز الثامن، التاسع الجزائر، العاشره صربيا، المركز 11 كرواتيا، المركز 12 لقبرص، والمركز 13 لتونس. كما قلت مرتبة 13 ب 176 رياضي، هربوا أربعة، دونك تذكر هروب تقريبا الحرقة متاع أربعة رياضيين تونسة، قادوا 172 رياضي، عنا 26 ميدالية.
1: والله ذكرتني بك الهربة وكأنه عادي جدا. يا مفيبس أخوي، تعملونا كونفرنس بريس، اكتفونا كتيم
0: أو اليوم الأخير بلكش من بعد
1: خلونا راورا هربوا 24 الأسباب وعلاش وكيفاش بوينت دو بريس شبي في البلدان الأخرين الكل يهبطوا، ولا عادي جدا بالنسبة ليهم هم كأنه ما صار شيء، ولا يحبوا يعديوا الحكاية هنا برسو. لا ما تعديش كيك، هذوما رياضيين، هذوما النجم غدوة لو ليه الأمور طالبك، هاني عطيتك ولدي مشي معاك لكيب ناسيونال، صحيح ولا؟
0: صحيح.
1: شو ما يروح ليش؟ نحاسب شكون؟ نحاسب ولدي؟
0: هي حتى شاهد الجلجلي في التدوينة متاعها قالت إنه دارهم
1: ما عندهمش خبر، ما خبرت لهم أنا أهله. دونك زاد كيف أخويا شاكان البرونسي ريسبونسابيليتي.
0: واضح، على كل نستناو اليوم.
1: المستقبل زاد أنيس، لازمنا هذايا الموضوع نقفوا عليه متاع الهجرة هذه متاع اللاعبين، نقفوا على الأسباب والمسببات، وشنو هي الإجراءات اللي زمها تتخذ، مش على الأقل وليداتنا كي يسافروا ما يبداش يخمم في الهربة من اللي هو في تونس ويحذر في أموره قبل ما يخمم في البرفورمانس ويمثل البلاد ويمثل الوطن.
0: واضح، هكا نكون وصلنا نهاية بلان سبور. يعطيك صحة سي توفيق،
1: شكرا
0: نورتنا بحضورك. شكرا ليك عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، حسام الجيد كوتي تكنيك. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.

24 3. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000. جوهرة FM.

BFM TV. Muzica.

0: روحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان اصدرته اليوم الى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون، عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون، وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنحا بسيطة، سواء الذين كانوا بحالة إيقاف تحفظي أو الذين صدرت بشأنهم أحكام، وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. كما دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أيضا إلى إطلاق سراح المساجين المحكومين على معنى المرسوم 54 وعلى معنى مجلة الاتصالات، وإلى تفعيل اعتماد العقوبات البديلة العمل لفائدة المصلحة العامة، الخطايا المالية والسوار الإلكترونية. وطلبت المنظمة أيضا بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين، ومن الاضطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية باعتباره أحد الضمانات الأساسية للوقاية من الانتهاكات. أكدت تونس في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأنغولا يومي 29 و30 من أوت الفارد حول تعزيز آليات منع النزاعات وحلها في إفريقيا، أكدت تمسكها بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، مع ضرورة أن يقترن هذا المبدأ بدعم دولي فعلي ومستدام. كما أعربت تونس في كلمة ألقتها المكلفة بتسيير الإدارة العامة للتعاون مع الاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية سارة الشعواني، أعربت عن مساندتها للمبادرة الرامية إلى دعم قدرات الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية في مجال السلم والأمن وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد ولمبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإمكانية الدول الأعضاء وقدراتها وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد في بلاغ لها هذا المساء أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 8 ليلا والثانية صباحا وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وسيشمل القطع بعض مناطق جهة الوسط على غرار رجادة، بوحجلة، عين جلولة، نصر الله، منزل المهيري، أولاد عاشور، السهيلات، سبيبة، العلان، فيذا، هرقلة، بوفيشة، المنطقة الصناعية بن فيذا، حمام سوسة، أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغرى، قصر لمسة، جمال، قصر هلال، صيادة، زاوية قنتش، بمبلم، ساكن، بحجر، زاوية سوسة، الساحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، البقالتة، شربان، الرجيش، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، الرياض، خزامة، سهلولة ثلاثة، أولاد الشامخ، المنطقة الصناعية الجم، بنان، طوزة، وشتيوين. كما سيشمل القطع بعض مناطق تونس الكبرى وجهة الجنوب والجنوب الغربي وجهة الشمال والشمال الغربي وجهة صفاقس أيضا. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم آخر على إيران في أي وقت، مؤكدا أن الحملة الأمريكية المتجددة ضد طهران لن تستمر طويلا وفق تأكيده. ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية اليوم أن حرس الحدود ضبط سفينة تحمل 382 ألف لتر من الوقود المهرب في شمال الخليج، واحتجاز 11 أجنبيا هم طاقم السفينة دون الإفصاح عن جنسيتهم. وفي ختام هذه الأطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة حيث يتميز طقس الليل بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة بداية الليل قبل أن تتكاثف السحب العابرة بأغلب الجهات. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي، أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تم ما يقارب نسبة 70% من الشعب التونسي ما يركبش الطيارة وما يسافرش لحتى بلاد، وتم ما يقارب نسبة 50% من الشعب التونسي ما يعرفش بلاده. اي نعم ما يعرفش بلاده، يسكن كاف المنطقة اللي هو فيه، ما يعرفش انت لا جنوب ولا شمالها، وما مشاش لحتى بلاد، لا في انت لا في مهمة ولا في سياحة. هذا يدل على ايش؟ يدل على الفقر نتاع الشعب التونسي. الشعب شراه فقير مهما كانت فلوسه، حتى كان عنده فلوس وما يحبش، عنده شوية فلوس كما نقولوا توقع قد ما يحبش يهونها، ما يحبش يهونها، يقول لك نمشي بها لبعيد فهمت بعد تحصيل بلا مصروف. وزيد فهمت المناسبات الأليمة اللي فهمت اللي عطلت الأمور، لأن فشلت فهمت الاقتصاد التونسي وضعت برشا ناس وفلستهم كما الكورونا مثلا، وكما فهمت برشا حاجات كما توا هاو يصير قانا الضوء قصان الماء ودرا شنو حاصله حالة مكبة عند الشعب التونسي.
2: برمي للمسؤولين انتع ستيك يا ربي، قد ما تمثلوا لكم الناس فرقوا بهم ودرعوا لكم باش تنظموا رواحكم في قصان الضوء، باش ما يتضرش المواطن اللي الفرنك راهو عنده وحسابه باش يشريك الماكينات اللي تضروا له. عملت رواحكم عدلكم شو قلتوا خطينا، ولهذا دامكم انتوما فيك دمكم بارد، كل ما تخرجوا بيان ولا بلاغ املوا جملة هذاش عندنا وكان عجبكم، هاتوا حتى حد ما عطيح الفمه ولا يكلمكم، يكدوها في عظامهم ويسكتوا واني معكم.
3: ولا تبعثونا في الفورات فاتورات تاع الضوء والماء والماء والضوء فاتورات ترجع بالله، كيفاش راه تفسرونا ربي كيفاش الدولة دي؟ ربي فسرونا ربي محمد فسرونا.
4: بالله يقليم المقنين الشتاق نتاع المقنين، علاش تقصونا في الضوء في النهار وفي الليل؟ الدنيا بارده تقصونا في الضوء، واش عملنا لكم؟ واش حرام عليكم؟ علاش هيك؟ الشخص اللي راهي اللي يقص في الضوء اللي عنده قلب في الناس وعنده ضمير يقص عينه في الضوء كيف في الليل؟ علاش؟ كل يوم هكا مع مالي ثلاثه وفي الليل مع بعد تسعه ديما يقص في الضوء، واش عملنا لكم يا ودي؟ علاش هيك؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
5: مراقبة الأسعار، إذا كان الدبوز المية بوئترا بألفين فرنك في القهوة والدبوز الصغيرة 13% راهو مش معقول، راهو استغلوا المواطن كما حبوا عندهم الماء في القهاوي ويجيبوا فيه وفي الأحوانت يستغلوا فيه. مراقبة الأسعار لابد تعمل حملة في القلعة الكبيرة، في القلعة الكبيرة دبوز المية الصغيرة بألف وثلاثمية اللي ياخذوا فيها بـ300 فرنك، وانتعبوا إيه؟

0: المحتوى وتتواصل مع مختلف فقراتنا بين الأخبار الثقافية والفنية متابعة الإبقاء من سهرات صيف 2026 بالإضافة لفقراتنا الموسيقية القارة لكن بمحتوى متجدد الفلاش باك السامر نايت ميكس بالإضافة لتصالتينا والسهرة العالمية إن شاء الله تكونوا بخير ربي يحمي الجميع سواء في الطريق ولا في الدار وإلا في الخدمة المستعان تحياتنا للتوانسة اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس الكل مستمعين ومستمعات راديو جوهرة FM سعادة جدا بشرفكم في ثلاثة ساعات هذو ما يرافقنا ويرافقكم سيمونير اسماعيل مشكور جدا في الإخراج التقني أحمد حبي سيمون قدام الميكرو بداية كالعادة تكون بالموزيكا مع آدم برونو مارس وإليسا ورجعين
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي

0: هذه ميغان تراينر اللي اسمها هوبس، اغنيه نوصلوا معها للتسعة 23 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت.
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك،
0: نحكيو على جديد الثقافة بعد فترة، نحكيو على جديد الفن والفنانين. نبدأ من وزارة الشؤون الثقافية والاستعدادات اللي مازالت متواصلة بمناسبة حلول تونس كضيف شرف للدورة 69 المعرض بلغراد الدولي للكتاب. الاجتماع صار البارح في مقر وزارة الشؤون الثقافية وخصص لمتابعة الاستعدادات للمشاركة في المعرض هذا كبلد ضيف شرف دورة 69. المعرض هذا بشو قام 23 و30 أكتوبر في العاصمة الصربية بلغراد. الاجتماع هذا أشرفت عليه أكيد وزيرة الشؤون الثقافية مينا السرار. فيه تم تقديم برنامج ثقافي اللي عادته الوزارة المناسبة هذه ومناقشة فقراته ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة من ندوات ومحاضرات ولقاءات فكرية وأدبية ورشات لجانب فقرات تهدف للتعريف بالمشهد الثقافي التونسي وإبراز الثراء التجربة الإبداعية الوطنية والتنوع متاعها حسب ما جاء بينسور في البلاغ متاع وزارة الشؤون الثقافية. دونك نتمنى نتعدى بينسور مشاركة طيبة ويكون الاستعداد على أكمل وجه للمشاركة في الموعد هذا، موعد دولي و أهمية كبيرة بيانسور المعارض هذه للتعريف بالمشهورات التونسية والكتب التونسية بشكل عام. في خبر آخر، أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريديف التابع لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية سنة 2026. تتمد بيانسور الفقرات هذه وباش تمتد فترة تقديم الترشحات نيل الجائزة هذه من 1 حتى 30 سبتمبر 2026. فما 6 أصناف بالنسبة للجوائز: جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية، جائزة الإبداع الأدبي باللغة الفرنسية، وجائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية وبالعربي، وجائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، وكذلك جائزة أحسن سيناريو. المبالغ المالية للجوائز تتراوح بين 5000 و10000 دينار. والشروط ترشح في نشر الكتاب يكون خلال سنة 2019 بتونس أو بالخارج باللغتين العربية والفرنسية، واحتواء الكتاب على إبداع أدبي أو بحث علمي أو سيناريو، وتمنح الجوائز الأعمال الفردية ولا يمكن الترشح إلا لصنف واحد من الجوائز. تمنح نرجع بانسور نحكي ذا بأكثر تفاصيل على التظاهر. يبقوا معنا في الاستماع موسيقى وراجعين.
1: جوهرة بينا.

0: أهلا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة FM. تابعوا في جوهرة باي نايت بينا معكم من 9 مواصلين حتى لنصلين. ذكرت نجمو حاليا على جوهرة FM TV. تابعوا حفل اختتام المهرجان الدولي للأفلام التوعوية. دونك الحفل منقول مباشرة وحفل الاختتام والأعلان على الجوائز قاعد يسير بيان سور ومختلف الفقرات التنشيطية والفنية الموجودة في المهرجان هذا بالإضافة بيان سور ظروف الشرف وتتويج الفائزين بجوائز. نذكر المهرجان الدولي للأفلام التوعوية منقول حاليا مباشرة على جوهرة تي في. ابقوا معنا ديما في الاستماع مواصلين. هذا عسيل حليني تسمو كارول جي وراجعين.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: هذا جوزيف عطيه أغنية ملكة على عرشها، أغنية نوصلوا معها للتسعة 47 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت. بينا معكم التسعة مواصلين معكم حتى لهنوسيليت استناوا معنا أكيد بقية متابعاتنا وأخبارنا وكذلك فقراتنا الموسيقية شوي أخرى. يكون موعدكم مع موجز الأخبار مع هاجر النويلي وجوهرة سبور ومع أنيسة الذويلي. يعود على أبرز الأخبار الرياضية في تونس وفي العالم، بقوا معنا مشكورين في الاستماع مواصلين معكم حتى نص الليل في جوهرة باي نايت.
1: جوهرة باي نايت.

0: روحك ألف باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اشرف وزير السياحه سفيان الطقيه بمعيه وليتوزر شاهين الزريبي وبحضور ممثلين عن الهياكل الاداريه والمهنيه المعنيه اليوم على جلسه عمل بمقر الوزاره خصصت لمتابعه سير النشاط السياحي بولايه توزر والوقوف على تقدم المشاريع والتدخلات المبرمجه الى جانب متابعه ابرز التظاهرات. ويندرج هذا اللقاء وفق ما جاء في بلاغ للوزارة في إطار متابعة آخر الاستعدادات لحسن سير نشاط السياحة الصحراوية والوحية بالتنسيق مع السلطة الجهوية والهياكل المهنية بالولايات المعنية وضمن سلسلة الجلسات المبرمجة في الغرض. وتم خلال الجلسة استعراض المواعيد السياحية القادمة وفي مقدمتها الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والوحية بتوزر، مع التأكيد على التسريع في استكمال برنامجه ومكوناته باعتباره موعدا دوليا للتعريف بمقومات الوجهات الصحراوية والوحية التونسية والعمل على مزيد تعزيز الربط الجوي بين مطار توزر نفطة وعدد من المطارات الأوروبية وفتح أفاق جديدة للترويج والتسويق والشركات والاستثمار وفق بلاغ وزارة السياحة. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ اليوم إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتجات الفلاحية، فضلاً عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأكد بالشيخ خلال إشرافه على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بحضور المدير العام للوكالة وعدد من الإطارات المركزية، أكد أن الاستثمار الفلاحي لم يعد يقتصر على الرفع من الإنتاج والإنتاجية، بل أصبح مطالبا بالمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامة القطاع وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. أعلنت سفارة اليابان في تونس اليوم عن اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية دغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات رسمياً خلال شهر جويلية 26 والفين للاستفادة من منحة من الحكومة اليابانية، وذلك في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون القائمة على المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ. ومن المنتظر أن تساهم المنشآت المزمع إقامتها في الفحص في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 88,367 طنا من مكافأ ثاني أكسيد الكربون سنويا وفق المعطيات التي أوردتها السفارة اليابانية. ومن أخبار العالم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن سلسلة ضربات استهدفت بنى تحتية عسكرية أوكرانية وشملت قصف مراكز لوجستية في مقاطعة كييف كانت تستخدم لتخزين الإمدادات العسكرية ومكونات المسيرات. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhara over Summer Station. Nura. Jawhara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت طلب فريق نجم المتلوي بالاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفار الخاصة باللقاء الأخير ضد النجم الرياضي الساحلي، إلى جانب مطالبة المتلوي بعدم تعيين عدد من الحكام لإدارة مقابلات الفريق متاعهم على رأسهم خليل الجري وبقية الحكام اللي كانوا معه في المقابلة الأخيرة ضد النجم الرياضي الساحلي، وأيضا أمير لوسيف اللي كان زفر مقابلة الجولة الافتتاحية بالنسبة للنجم المتلوي ضد النادي الافريقي. وإدارة النجم المتلوي أكدت رفضها لهذا القرار برفض الاطلاع على تسجيلات الفار، واعتبرت أنه مطالبها تندرج في إطار الدفاع عن حقوق الفريق وضمان مزيد من الشفافية في القرارات التحكيمية. الأمل الريالي بحمام سوسة تعاقد رسميا مع اللاعب السابق الملعب الافريقي المنزل بورقيبة، النادي البنزرتي، الهلال السوداني وعزام يونايتد التنزاني. طيب بن زيتون صاحب 29 سنة لمدة موسم واحد. نذكر طيب بن زيتون كان يلعب في خطة مدافع قبل ما يتم تغيير خطه وقتها في السيابي ليصبح مهاجم. نحكي على الأندية التونسية ومشاركتهم في المسابقات الإفريقية. البداية بتكون لترجي جرجيس بعد غدوة انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بسفاقس في مواجهة ديان بيرز السنغالي، مقابلة إزافر الحكم التوغولي محمد مصفى أكاكبو. نذكر ألف تذكرة لأهالي سفاقس وفرتهم هيئة ترجي جرجيس بسعر رمزي اللي هو 10,000 لتشجيع ممثل كرة القدم التونسية بعد العودة الإفريقية لفريق ترجي الجنوب بعد غياب دام 20 سنة. بالنسبة للتكيات بدأت تتباع من اليوم في صفاقس، مش تتواصل الغدوة من 9 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية في جيشيات الملعب الطيب الميري بصفاقس، ونهارة المقابلة من 9 متاع الصباح في قاعة الرايد البجاوي حتى إلى موعد انطلاق المقابلة. دونك التكيات موجودة على ذم الترجي جرجيس في مواجهة ديامبرز السنغال. نحكي على السي اس اس ووصوله الى نيجيريا اليوم تقريبا مع نص النهار الى مدينه اوغون النيجيريه، ومشي يواجه شوتينغ ستارز النيجيري، مقابله تلعب نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 4 متاع العشيه بوقت تونس. زفر الحكم يانيك انيس فودوك من الكاميرون. ذكر سي اس اس اللي راحت وكانت خرجت البارح من مطار تونس كارتاج عبر كازابلانكا. نواصل مع المسابقات الإفريقية ومشاركة الأندية التونسية. النادي الإفريقي يلعب نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من 7 متاع العشية في ملعب حمد العقربي برادس ضد جوليبا المالي، مقابلة اللي زفر الحكم التوغولي بيير جون جين، مقابلة باش تلعب بحضور 25,000 متفرج، وسيمبارا باش يكون على ذمة المدرب ماهر الكنزاري في المواجهة هذه. نذكر الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور هذا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. برنامج مقابلة الجولة الثالثة في البطولة اللي بيش تلعب على 4 دفعات، كل مقابلات انطلاقا من 4:30 متاع العشية، فيهم 2 دفعات بيش يكونوا الويكاند هذا. نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت، السي بي تستقبل الاولمبي البيجي. تقدم سقية الدائر في ملعب الطيب المهيري يواجه نادي حمام لم. نهار الاحد 6 سبتمبر في ملعب حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. في الملعب الاولمبي بسوسه النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد شبيبة العمران. المتلوي تستضيف امل حمام سوسة. ونهار الأربعاء 16 سبتمبر بنجردين تلعب ضد السي اس اس، والخميس 17 سبتمبر ديربي ما بين الملعب التونسي النادي الافريقي وترجي جرجيس يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيريا. نمشي إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026.
5: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة تيفي.
4: وصل تألق لتونس في الألعاب المتوسطية البطل العالمي أيمن باشا، توج بالميدالية الفضية في رفع الأثقال في حركة الخطف ضمن منافسات وزن 110 كيلوغرام، وحقق رفع ب 176 كيلوغرام. دونك برافو لأيمن باشا اللي تقريبا ديما حاضر في المسابقات الكبرى، ورغم أنه ما حالفوش الحظ اليوم في حركة النطر بما أنه تعرض لإصابة عضلية. التجديف برونزية لتونس بفضل الثنائي خديجة كريمي وسلمى الذوادي في سباق الزوجي خفيف الوزن في السباق اللي ضم أبطال سواء من أوروبا ولا أبطال العالم، لكن تونس حصلت على الميدالية البرونزية كما قلت بفضل خديجة الكريمي وسلمى الذوادي. عندك البارح كان التألق لمروه البوزياني اللي توجد بالذهب في سباق 3000 متر موانع، ورحاب الظهري اللي توجد بالميداليه الفضيه في نفس السباق، وتتويج محمد امين الجناوي بفضيه سباق 5000 متر مع فضيه لمنتخب سيدات كره اليد بعد الهزيمه في الفينال ضد ايطاليا بنتيجه 25-23. نختم حديثنا على الألعاب المتوسطية بالحصيلة متاع تونس في المرتبة 13 برصيد 26 ميدالية إلى حد الآن، 3 ذهب 10 فضة و13 برونز. المرتبة الأولى لإيطاليا اللي عندها 206 ميدالية منهم 68 ذهب، تركيا الثانية 99 ميدالية منهم 38 ذهب، اليونان الثالثة عندها 70 ميدالية منهم 26 ذهب، فرنسا الرابعة 78 ميدالية منهم 22 ذهب، ومصر في المركز الخامس ب 56 ميدالية منهم 22 ذهب.
5: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة تي في.
4: نحكي على بطولة إفريقيا للأمم سيدات في العاصمة الكينية نيروبي. منتخبنا الوطني بعد ما خسر البارح في الدور الربع النهائي ضد مصر بنتيجة 3-0 يلعب مقابلات ترتيبية ما بين المركز الخامس والمركز الثامن، واليوم كان انتصار ضد المنتخب الغاني بنتيجة 3-0. المهاجم التونسي عصام الجبالي هدف مع فريقه جامبا أوزاكا الياباني بعد ما سجل هدف التعادل لفريقه في الجولة الخامسة من الدوري الياباني ضد فارين ناجازاكو في اللقاء الوفي على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. عصام الجبالي كان دخل كبديل في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل تقريبا في الثواني الأخيرة في 90+4، هو ثاني هدفه مع فريقه جامبا أوزاكا. حسب صحيفة

هذه غنية جديدة من عند أحمد سعد من ألبومه الأخر ألبوم إلكترو اللي كان خاض فيه تجربة متاع غنيات في جو الإلكترو وكان من بيناتهم بيان سور غنيته مع بنته جودي سعد ونجاحات عديدة بالنسبة للفنان هذا في السنوات الأخيرة. تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت توا العشرة 24 دقيقة صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى نص الليل. Summer Night Mix. Let's go. ليلة اخترنا في السمر نايت ميكس سيشن لاتن تيك وتيك هاوس للدي جي اسمها بالميرا الاسم الكامل بالنسبة للدي جي هذه هو إن ميتا بالميرا تعيش في إسبانيا وكانت اختارت مجموعة من الغنيات في جو اللاتينو كما غنية يو فوي كما I know you want it كما لورارس كما نو بيريث برام وغيرهم من الغنيات وخرج بيان سور السيت هذا ولا الميكس هذا اللي باش نستمتعوا به إن شاء الله في جوهرة بنات في سهرتنا بالنسبة لليلة مع السمر نايت ميكس. Summer Night Mix. Let's go.

0: هذه دي جي بالميرا في سيشن تيك هاوس لاتن تيك هاوس وانا مجموعة من أبرز الأغنيات في جو اللاتين ونحكي وتوفن بعد نحكينا ثقافة وسمعنا الموزيكا وما زالت برشا موزيكا تستنى فيكم بعد شوية. البارح كنا حكينا على واحد من النجوم الشباب اللي قاعد مجتهد وقاعد يخدم في برشا موزيكا يلقى في نجاح كبير برشا. حكينا على سان ليفانت والتعرق اللي صار له في جولته في أمريكا الشمالية. يبدو أنه الأمر يتجاوز سان ليفانت يشمله هو بيان سور اللي كما قلنا البارح تأجلت الجولة 2027 بعد ما طلبوا منه الخضوع لفحوصات أمنية إضافية ولا هم مش يخضعوا لفحوصات أمنية إضافية. كذلك ويجز جولة أمريكا تأجلت لأجر غير مسمى وسبب التعثر والتأخير يرجع لإجراءات استخراج تأشيرات الخاصة بفريقه والمرافقين متاعه. ما كانتش الحالة هذه الأولى بالنسبة للفنانين، سبق أنه تعطلت جولات الجراندي توتو وكذلك شاب دوزي الشامي بسبب أزمات سابقة مرتبطة بالتأشيرات. و أكيد الحالة هذه تطرح تساؤلات حول مدى تأثير إجراءات التأشيرات على خطط الفنانين العرب للتوسع عالميا، خاصة مع تزايد حضور الموسيقى العربية وجمهورها في الجاليات خارج المنطقة. دونك نحكي على توسع مستوى العالم، هو بالأساس الحضور باش يكونوا عرب ما يكونوا مهاجرين في أمريكا الشمالية ولا في غيرهم من المناطق. دونك تعطلوا الفنانين هذوما بالنسبة للتوا، وأكيد أنه معناتها كانت برمجة كبيرة وكانوا مبرمجين أنه يقدموا الحفلات متاعهم، لكن كل واحد بتبيعه وسبب الرفض، فما شكون هو اللي باش يخضع لإجراءات أمنية إضافية كما سان ليفانت. وبالنسبة لويكس الفرقة متاعه اللي فيها يبدو إشكال، وفما أكيد أنهم قرأوا حسابهم وقدموا الأوراق بتاع التأشيرة من قبل، لكن يبدو أنه فما تعطيل مقصود وإلا غير مقصود بتاعها ما نجموش نعرفه. الفنانة منى زكي أصدرت بيان للرد على أخبار اللي انتشرت حول الحجز على أموالها بسبب قضية بيع شقة كانت تمتلكها في منطقة المهندسين. جاء في بيان المحامي اللي تولى القضية شرح لما حدث معها وقال بيان بالرد على ما هو مثار بشأن نزاع القضائي الخاص بالفنانة منى زكي موجب العقد البيع النهائي لشهر العقاري الجيزة. الفنانة يقول امتلكت شقة تابعة لقسم العجوزة وهذا بالشراء من شركة المشروعات الحديثة، وقال أنه مسجلة بتبيعة الشقة اللي شريتها والتزمت بالسداد وتحملت سداد الرهن مما تبرأ معاه ذمة السيدة منى زكي كما يبين البند الرابع من العقد المشهر. دونك هذا الرد متاع المحامي على البلاغ هذا، وطلبت بيان سور في البلاغ أنه يتم التثبت في كل الأخبار والعودة لها للاستفسار حول ما قاعد يصير، وقالت أنه هي ملتزمة بالقانون وبالأحكام القضائية وباش تتم التسوية امتاحها. قيمة الرهن هو 300 وكذلك 63 ألف جنيه، ورفضت المحكمة القضاء بالفوائد والتعويض. دونك مبلغ مش صغير لكن بالنسبة لها صغير، وبيان سور يمكن هي رفضت التنفيذ وصار بيان سور كما نقولوا احنا العقلة وعلى الحسابات امتاحها. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهر باي نايت اللي كنا نحكي عليه بكري سان ليفانت مع محمد عاصف غناية ماسكارا، باش نسمعو كالفن هارس في غناية جاينت، ثامر حسني بعدها يكون موعد مع موجز الحداش الاخبار. نرجو احنا نكملوا معاكم سهريتنا في جوهر باي نايت.
1: تحط متاجع لجمال كون

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. رفع المركز الوطني البيداغوجي هذا العام حصته من طباعة الكتب المدرسية إلى 20% مقابل 11% سنة 25 و2000 بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة، وفق ما أفاد المتصرف المفوض للمركز كريم داود اليوم. ويخضع المركز لإشراف وزارة التربية، وتتمثل مهامه الأساسية في طباعة ونشر وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي المعتمد ضمن البرامج الرسمية للوزارة. وذكر كريم داود في تصريح للإذاعة الوطنية أن آلة الطباعة الحديثة مكنت المركز من مضاعفة حصته في طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وأضاف أن شركة خاصة متعاقدة مع المركز تتولى طباعة الحصة المتبقية أي 80%، موضحا أن التعاقد معها يتم وفق قانون الصفقات العمومية. وقال أنه تم حتى الآن توفير 94% من نحو 15,500,000 نسخة من الكتب المدرسية اللازمة للعام الدراسي الجديد. اختتمت المنظمة الدولية للهجرة بتونس مؤخرا برنامجا تكوينيا لفائدة 20 شابا وشابة من ولايتي صفاقس والقيروان من الفئة الهشة، بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات في مهن توفر لهم أفاقا مهنية واعدة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج شمال إفريقيا للهجرة والتنمية. وأفادت المنظمة في بلاغ لها اليوم بأن البرنامج التكويني تضمن على مدى عدة أسابيع حصصا نظرية وتطبيقية في مجال الحلاقة، مكنت المشاركين من تطوير معارفهم ومهاراتهم الفنية بما يعزز قابليتهم للتشغيل ويفتح أمامهم آفاقا مهنية جديدة. عززت المنطقة البحرية والساحلية المحمية بجزيرة جارتا بجالتا بأولى لوحات الإشارات والتعريف والتوجيه، وذلك ببادرة من الجمعية المتوسطية للأنشطة البيئية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للحماية وتهيئة الشريطة الساحلية. وأنجزت هذه المهمة التي تمثل وفقا للجمعية المتوسطية للأنشطة البيئية خطوة مهمة في مسار إدارة المنطقة البحرية والساحلية المحمية بجالتا خلال الفترة الممتدة من 24 من أود إلى 1 من سبتمبر 26 و2000. وتساعد هذه التجهيزات الجديدة على تحسين استقبال الزوار وتيسير تنقلهم وتوجيههم، إلى جانب تعزيز التوعية بأهمية حماية البيئة داخل الأرخبيل. دوليا، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية والهجرة المصري ورئيس الوزراء اللبناني، بحث خلالها تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين منذ جوان الماضي. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا.

0: في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. كنا نسمع في حكيم وحودة في أغنية يا حبيبنا، أغنية نوصل معها ال 11 15 دقيقة تسمع في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت. سهرية تمدد معكم التسعة، ما زالت متواصلة حتى نص الليل. فلاشباك ليلة اختيارنا يكون لسيريغا بولونكين الدي جي، هذا اللي اختار مجموعة من أبرز أغنيات التسعينات في كل الأنماط الموسيقية، تقريبا ريغي في الديسكو في الدانس في غيرها من الألوان الموسيقية، وخرج لنا ميكس متميز جدا. هو المدة متاعه تقريبا ساعة، مش نسمعه شوية من الميكس هذا وبعد نرجو نصل معكم بقية فقراتنا وأخبارنا متابعتنا في جوهرة باي نايت. Flashback.

هذه Time is Taken Away، واحدة من أبرز غنيات التسعينات، سمعناها في الفلاش باك مع سيريغا بولونكين. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى لنص الليل، ديما في جوهرة بينات. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا مستمتعين بمختلف اختياراتنا وفقراتنا ومتابعتنا وأخبارنا في سهرة كل ليلة من جوهرة بينات. صلتينا ليلة في صلتينا، اخترنا واحد من أجمل الأصوات العربية، وائل جسار يغني اسمعوني وخليك هنا نسمعه ونرجو نصل معكم في جوهرة بنات.

هذا كان وائل جسار في اسمعوني وخليك هنا معه. نوصلوا لنهاية موعد ليلة من جوهرة بينات. رافقناكم التسعة حتى التو، نتقابلوا معكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت بداية من التسعة متاع الليل. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة، إن شاء الله تكونوا بخير ونتقابلوا أنتم في أحسن حال. تحياتي منير إسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو شوية أخرى، لكم موعدكم النشرة الأخيرة للأخبار مع هاجر النوالي. نلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. محكمة التعقيب تنظر اليوم فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة واحد. وتصعيد متواصل بين إيران والولايات المتحدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنظر محكمة التعقيب اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2020 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وفي فبراير 2020 انطلقت الأبحاث في الملف لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وتم توجيه تهم في ملف التآمر على أمن الدولة واحد تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل وسلب التراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق تصريحات سابقة للمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان نظرته يوم أمس لاتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون، عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون، وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنح بسيطة، سواء الذين كانوا بحالة إيقاف تحفظي أو الذين صدرت بشأنهم أحكام، وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. كما دعت المنظمة أيضا إلى إطلاق سراح المساجين المحكومين على معنى المرسوم 54 وعلى معنى مجلة الاتصالات، وإلى تفعيل اعتماد العقوبة البديلة كالعمل لفائدة المصلحة العامة والخطايا المالية والسوارة الإلكترونية. المنظمة طلبت أيضا في بيانها بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين ومن الاطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية باعتباره إحدى الضمانات الأساسية للوقاية من الانتهاكات. في شأن وطني آخر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026/2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من يوم أمس الأربعاء، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أمس بأنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العمومية الدامجة الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد معلومة التسجيل السنوي ب30 دينارا، ومعلومة الاشتراك الشهري ب50 دينار، ومعلومة تأمين للطفل الواحد 5 دنانير، وذلك عملا بقرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية المؤرخ في 12 أكتوبر 2022 الطرفين والمتعلق بضبط معاليم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة، ويعفى من خلاص هذه المعاليم الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفقدي السند وذوي الإعاقة، وخاصة من المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض الطفولة المبكرة. خصص اجتماع مجلس الجامعات المنعقد يوم أمس لاستعراض مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية 26 و2027 في أفضل الظروف، وتناول المجلس الذي أشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصور بالعيد بحضور رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس نتائج عملية التوجيه الجامعي والمعطيات المتعلقة بتوجيه الناجحين في البكالوريا نحو مختلف مسالك واختصاصات التعليم العالي، كما تم النظر في نتائج مناظرة الدخول إلى مدارس تكوين المهندسين والاطلاع على مختلف المعطيات المتعلقة بهذه العملية، مع التأكيد على مواصلة تطوير منظومة تكوين المهندسين بما يضمن ملائمتها مع حاجية البلاد من الكفاءات والاختصاصات الهندسية. المجلس تناول أيضا مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعات في إطار مواصلة تطوير الإطار القانوني المنظم لمسارهم المهني بما يستجيب لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام أمس أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد ب 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 2026. والصندوق يضيف في بلاغ له أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي. دوليا الآن، شنت إيران أمس هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة ردا على جولة من الضربات الأمريكية ضدها في تصعيد جديد وسع نطاق المواجهة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة لمهاجمة إيران مجددا. وزير الصحة الإيراني يصرح بأن 18 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 108 أشخاص آخرون في أحدث موجة من الضربات الأمريكية. وفي الوقت الذي توعد فيه ترامب بضربات أشد على إيران، وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين الولايات المتحدة بأنها شيطان مع دخول إسرائيل على خط التلويح بضرب الجمهورية الإسلامية إذا استهدفتها طهران. وباكستان تؤكد استمرار انخراطها في جهود أحلال السلام بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران رغم التصعيد الحالي بين الجانبين، معربة عن أملها في عودتهما إلى طاولة المفاوضات. وفي شأن متصل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يقول إن بلاده تراقب الوضع عن كثب، مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة الدولية عادة ما تمر بمراحل متعاقبة تبدأ بالتصعيد يعقبها هدوء نسبي ثم وقف للأعمال القتالية وصولا في نهاية المطاف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV.